ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

صباح النور، نهاركم زين. مرحبا بكم في أحلى صباح، في صباح جديد معكم اليوم الخميس 6 أوت 2026. نهاركم أسعد الأيام وين ما تسمعوا فينا، وين ما اخترتوا موزيكا فام. أحلى صباح معنا تعدي، وأحلى صبحية من توا حتى للحديش، 5 سوايع على المباشر من متابعات أكتواليتي أخبار، ومعنا كالعادة برشا فقرات وبرشا معلومات تفيدكم. عدلوا الموج على موزيكا فام وقعدوا معنا صبحية كاملة، ما يفوتكم حتى شيء. كيف كيف معنا فما الربح في أحلى صباح. نبدأ ساعتنا الأولى مع قربش تربح، فما صباح تربح من بعد لو كوندكتور و 200 دينار مع توتال انرجي، وبرشا كالعادة معلومات إن شاء الله تفيدكم في صبحية اليوم. مرة أخرى مرحبا بكم توينسا في تونس، وزدا برشا يسمعونا خارج تونس نسلموا عليهم تحية خاصة جدا. معكم في الميكرو ليندا رحالي، رفيق السعداني في الإخراج، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، مكرم في ستاندار في استقبال تليفوناتكم. ومعنا انتوما احلى مستمعين، طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. شوي اخر نعطيكم فكره على التوقعات الجويه لنهار اليوم، ودرجه الحراره، حاله شطوطنا، بحوراتنا، والريح، وكل التفاصيل في الميتيو. خلينا نبداو مع الموسيقى. مرحبا بكم وميرسي اللي اخترتو.

0: عام جديد ومرحبا بكم في أحلى صباح على موزايك فام. تحية لكل مستمعينا. التوقعات الجوية لنهار اليوم الخميس 6 أوت 2026، شنو تقول؟ تقول أنه فما انفراج في درجات الحرارة اللي تتراجع بعد ما وصلنا لهال 2 و3 في معدلات أعلى بخمسة درجات تقريبا على المعدلات العادية. اليوم تنفرج بشوية بشوية، نسجلوا تراجع في درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة في الشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 37 و42 درجة في بقية الجهات، وتوصل 44 في الجنوب. وقت اللي سجلنا كنت تذكرون هال 2 و3 حد 47 درجة. البحر اليوم يكون مضطرب ومحليا شديد الاضطراب في خليج تونس وجابس على خطر الريح، تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للسحب تكون قليلة على كامل البلاد، ولكن تكون أكثر كثافة بعد الظهر في المناطق الساحلية الشرقية. أكيد نحينوا المعطيات هذه شوي آخر مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يدخلوا معنا إن شاء الله مباشرة مع 27 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم وشكرا لاختياركم موزايك فام. مازلنا مواصلين معكم للحداش في صباحنا، وشوي آخر استنوا الحظ والأبراج مع فاطمة.
1: انت سباحك.

0: سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: نهاركم زين، مرحبا بكم. إن شاء الله نهار فيه برشة موجات إيجابية وفيه برشة حاجات اللي تتحقق لكل واحد عنده حاجة في باله، قصد ربي عنده أمنية متمنيها. أنتو كا الحظ زعما شنو مخبيلكم اليوم جستمان؟ إن شاء الله كان الأخبار الزينة، كان الأخبار الباهية والأخبار الإيجابية. نتابعوا مع بعضنا فاطمة في دقيقة حظ مع الأبراج الكل، ومن بعد نرجع معكم في أحلى صباح. مواصلين صبحيتنا معكم حتى الـ 11 مع بقية الفقراتنا ومع متابعات أخبار وأكتواليتي. هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مواتيكم، صباح الأخبار الإيجابية، خلي ديما الأمل يكبر، استقبلوا نهاركم بابتسامة ثقة، خذوا من كل لحظة طاقة إيجابية اللي تستحقوها. ممكن اليوم تكون بداية متاع حاجة كنت تستنيها من زمان، وممكن زيد الحظ يدق بابك في الوقت اللي ما كنتش تتوقعه. هوني نحكيه مع كل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، باب جديد نجم يتحل قدامك، وخطوة صغيرة اليوم تنجم تبدل برشا حاجات في صالحك. الثور رزق وإلا فرصة مالية تلوح في الأفق، راهي نظرتك الإيجابية باش تجيب لك نتيجة باهية. الجوزاء نهار مناسب باش تعبر على أفكارك وكلامك باش يكون عنده تأثير كبير. السرطان راهو قلبك مرتاح أكثر من العادة، فما شخص ينجم يساندك في الحاجة اللي كنت محتاجها. الأسد راهو الأضواء عليك اليوم، فما فرصة باش تثبت قدراتك، ثقتك في روحك هي سر نجاحك. والعذراء راهو تعب ليامات اللي فاتت باش يبين مردود، وفما نهار هذا هو نهار هذا باش يكون فيه انجازات وفي زادة اخبار تفرح. الميزان راهي الاجواء العاطفية ممتازة، وحتى على المستوى الخدمة فما انفراجات تبعث على التفاؤل وعلى زادة طاقات الايجابية. العقرب حدسك باش يكون قوي اليوم، تبع احساسك في القرارات المهمة. كيف كيف زادة عن القوس عنده مغامرة والحظ، هو المغامرة والحظ يمشيوا مع بعضهم اليوم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك افق كبير. ايه اللي جدير هو صبرك واصرارك باش يخليوك تحقق هدف كنت تخدم عليه من مدة، نجاح على قريب لك انت يا جدي. والدلو هو نهار اليوم مليان ابداع، افكار متميزة تنجم تلقى حل الافكار زيدة والحاجات كنت مأجلها قبل. ونكملوا مع برج الحوت، الابتسامة ما تفرقكش اليوم، فما الفترة هذية باش تكون كلها اتصالات ممتازة، والفترة هذي كان للحظ السعيد.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: لوبيراتور تليفونيك متاعكم كل واحد شنو عنده اتوال وتعرفوا البقية. ومن بعد نعطيكم هنا الرقم وشكون يكون زعمة سعيد الحظ ويكون الأسرع ويربح الكارد دو رشاج معانا اليوم به هكا الربح عصبيح يحل البيبان يعطي الموجات الإيجابية. وكانكم حاضرين وعطيتكم الوقت باش حطيتوا الكود متاع لوبيراتور متاعكم باش نعطيكم توا نومرو الكارتة متاع اليوم. رقم الكارتة متاع اليوم وانا من اول ما بدي على صباح نحاول نكون في العقل اليوم نضرب شويه اليوم نمشيو شويه للسرعه باش نقيدوا الرقم متاعنا اللي هو يبدا ب 8 8 8 7 4 9 3 7 4 7 9 0 7 واخر زوز ارقام هما 7 وتسعة. مبروك للي ربح الكارت دو ريشارج متاعنا لليوم. وشكون زعما كان الأسرع؟ غدوة نوعدكم نمشي أكثر أو أقل سرعة من اليوم ونحاول كل مرة نعطيو أكثر فرص للناس الكل باش تربح معنا في خربش تربح.
1: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: من خربش تربح شوية خير نمشيه لصبح تربح. هاك نحب نبدأ سباحنا معكم بالربح وبالليزوند بوزيتيف وإن شاء الله ديما ربحين. السبعة موعد الأخبار على مزيكا فام من قسم الأخبار تبعوا الأكتواليتي الأخبار الوطنية والعالمية وإحنا نرجع إن شاء الله معكم مواصلين مع برشا فقرات وشوية خير لميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي هذا فضل شاكر أحلى.

0: معهد وطني للرصد الجوي ناخذ آخر تحين لحول الطقس. الربح يتواصل معنا في سبح تربح في ألو كوندكتور، وبقية فقراتنا متابعة للأكتواليتي للحداش في أحلى سباح. رجعينا
1: انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
2: ألو مالك سيف سنين راهو باش نخدموا باللي وما 9 نصف الليل.
3: باه اسمعني تاخو انت جولي وناخو انا وتر.
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن ما اعتبرها متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع، وذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة والتي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن الرزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وزارة التربية تؤكد في بلاغ لها أمس على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية فيسكو education.in، مبينة أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة لعمليات خلاص معلم التسجيل، الوزارة تشدد على أن كل عمليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق الديديسات أو محافظة إلكترونية. وزير التجهيز والأسكان سلاح الزواري يؤكد أمس أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال أعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، في حين أفادت القناة الرابع عشر الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة، وذلك أثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. ختاما، رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسبانية يقول إن عدد الأطفال الكبير الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي أنشأ وضعا لا يمكن أن يستمر، ملتمسا المساعدة من الحكومة الإسبانية. وتقول مدريد أنها أعادت إلى المغرب 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا الجيب الإسباني في 30 من جويليا المنقضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فمبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.

0: صباح نهاركم زين، مرحبا بيكم، تحية للناس الكل يسمعوا فينا على الكياس في كراهبهم، الناس اللي تخدم ربيعينكم، الناس اللي خدمتها على الكياس هذا كيف كيف ان شاء الله طريق سليمة، اللي في كونجي، اللي رجع من كونجي، الناس الكل وين ما موجودين في تونس وخارجها، ديما نذكروكم ونحييكم في اي بلاصه اخترتوا تسمعوا موزايك فام وتلقاو المعلومه الحينيه. وفي وقتها دايوغ شويه خلينا نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، مهم برشا خاصه في فصل الصيف، نعرفوا حاله شطوتنا، بحوراتنا، البحورات اللي تعوم، سرعه الريح قويه ليه، وكذلك درجات الحراره. انطلاقا من البارح سجلنا تراجع في درجات الحراره ورجعنا تقريبا للمعادلات العاديه نتاع شهر اوت. زعما اليوم شنو تقول احوال الطقس والايامات الجايين والويكاند؟ التحيين ناخذوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. والربح حاضر معنا زاده كيف كيف، في صبح تربح في الو كوندكتور باي توتال انرجي. هذا كل اسويفر في ساعتنا هذه في احلى صباح، راجعين بعد الفصل.
1: انت سباحك باحلى سباح، احلى سباح. الو مالك سيف السنين؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوي ولا خويا هوتا؟
1: مشيت معاك، اما شباش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو مش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور.

0: المجموعات الجوية لنهار اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ أحوال الطقس، درجة الحرارة، الريح، الشتوتنا وبحوراتنا. معنا اليوم سعيدة بن سالح مباشرة باش تعطينا أكثر معطيات جوية. نهار زين سعيدة، مرحبا بك.
1: صباح النور ليندا، تحية ليك وكل مستمعي ذات موزايك.
0: يعيشك، مرحبا بك. دونك سجلنا انفراج في درجة الحرارة، على الأقل تراجعت شوية، هكا نحسوا شوية الطقس تفرهد. ولكن هل هذا باش يتواصل؟ شنو أهم معطيات اللي عندك اليوم؟
1: صحيح كما قلت، يعني انخفض درجة الحرارة بدأت تدريجيا منذ يوم أمس، انخفض في مناطق الشمال والوسط، وإن شاء الله بالنسبة لمناطق الجنوب بداية من اليوم وغدوة تبدأ تنقص وترجع المعادلات العادية. امبارح كنا سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى، اليوم نسجل إن شاء الله 35 درجة، يعني ثم انخفاض محسوس في درجات الحرارة. زاد عامل الريح اليوم خاطر من القطاع الشمالي تكون من الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب الريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وبالتالي البحر اليوم مضطرب في شديد الاضطراب بخليج جابس. ثم اعلان برياح قويه هم خليج جابس سري المفعول اليوم من 6 الصباح حتى 9 ليلا. بالنسبه لدرجه الحراره تتراوح

0: القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات، وكذلك المناطق الساحلية، وتكون بين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتوصل كحد أقصى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. بالنسبة ليوم الجمعة غدوة تتواصل الحرارة في استقرار في الشمال الوسط، وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل كحد أقصى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. اليوم الغدوة طقس في استقرار، البحر اليوم يكون مضطرب وشديد الاضطراب في خليج قابس، غدوة يصير مضطرب وشديد الاضطراب في الشمال، ويبدا يتحسن تدريجيا حالة البحر حتى شي نهار لحد ان شاء الله يكون قليل الاضطراب على سواحلنا الكل.
1: باهي، انت اليوم كي قلت خليج قابس البحر مضطرب، يعني بقيت سواحل يعوم عموما معناها، او سباحه بحذر ولا لابس؟
0: هو البحر مضطرب في سواحلنا الكل، وشديد الاضطراب في خليج قابس. السباحه زاد بحذر، الاعلام بريح قويه ويهمش خليج قابس كهو اليوم. بالنسبة لبقية البحورات يكون فيها البحر مضطرب، غدوة كذلك يكون مضطرب ويصير شديد الاضطراب في الشمال،
1: في السواحل الشمالية. يعطيك الصحة سعيدة، نشكرك برشا سعيدة من صالح، فضلك لله. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كذلك أهم المعطيات الجوية، انفراج في درجات الحرارة. وأنا ديما نقول كي تتقصى كيتحسن شوية، لعل الكونسوماسيون متاع الضوء تنقص شوية، والقصن متاع الضوء ينقص جملة، ماذا بينا وهكيك تكون الأمور خير. دوبلا إن شاء الله عطلة آمنة للناس الكل، وديما ناخذوا بعين الاعتبار المعطيات الجوية للناس اللي تخرج في البحر، الناس اللي تعوم، ونتابعوا زادة لي دغابو اللي نلقاهم على الشطوط والبحورات، وإن شاء الله الناس الكل بخير وسلامة. دونك انت ذي لميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: الربح مازال موجود معنا فيه. أحلى صباح بعد خربش تربح صبح تربح 71 113 ألف. كتحبوا تشاركوا معنا بالتليفون على المباشر السؤال، وان جنرال يكون سؤال سهل نعاونكم برشا على خاطر المعلومة تلقاوها موجودة في حصة البارح من أحلى صباح للناس اللي سمعتنا من 6 حتى ال 11، وإلا اللي تابعونا على الفيسبوك خاطر بعد الميسيون يقعدوا لي فيديو موجودين تجمو تطلعوا تجمو تعملوا طلع تشوفوا شنو المواضيع اللي حكينا عليهم في أحلى صباح. مرحبا بكم، باش ناخذوا بعد شويه انتيراج وسور ونشوفوا شكون سعيد الحظ اللي بيشارك معنا في صباح تربح. خارجين فاصل صغير ومن بعد مواصلين.
1: انت صباحك احلى صباح احلى صباح. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte ? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel ? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.com.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: سيف سني اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو طور عالمك.

0: كل سوز والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوز جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح نهاركم زين 37 دقيقة نبدأ صباحنا ديما بالربح صباح تربح على موزايك فيم تشاركوا معنا على 71-113-1000 سؤال سهل بالكل نجم يربحكم معنا ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار واليوم شارك معنا نوران مرابط من تونس اتيجونت مرحبا نوران ومحلى اسمك تحية ليك شحوالك سافا لاباس
2: عايشك
1: لين بس لبيك مرحبا بيك يا نوران دونك نوران ماتينال بطبيعتك ديما تقوم بكري ولا اليوم عندك هكا قضية حويجة اكسبسيونيل
2: ماتينال
1: ديما يا بيه شالا ديما في فورما تصبح معنا وتبدأ أصبحك بالربح يا نوران اتيديونت في أنا مجال نوران
2: الله في
1: الانفورماتيك اي بيه شالا بالتوفيق وان شاء الله بنجاح يا نوران دونك سؤالنا مش صعيب في علاقه بمعلومه ولا خبر تعادى معنا في البرنامج في ديما الحصه نتاع قبل بنهار دونك سؤال نتاع اليوم يقول يا نوران كنت انا حكيت البارح على تونس في ترتيبها العربي والإفريقي في أعداد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بعد ما تم إدراج قرية سيدي بوسعيد في الكلاسمون هذية وخذيت معي مدير المعهد الوطني التراث قال أنه تونس هي الثالثة إفريقيا ولكن على المستوى العربي في أنا ترتيب على المستوى العربي قديش عنا من موقع مدرج على قائمة التراث العالمي الشيء اللي خلينا في أنا مرتبة عربيا وما تمشيش بعيد برشا يا نوران أقعد أقعد ديما إيجابية جدا أيوة عندك إجابة صحيحة أي اختار لحاجة فيهم وكون متفائلة نوران يعني قلت لك كون متفائلة
2: برشا
1: برشا اي دونك في الاجابه نتاعك كون متفائله هذاك اش حبيتو المرتبه الاولى برافو نوران اجابتك صحيحه تونس الاولى عربيا عندنا 10 مواقع مدرجين في قائمه التراث العالمي لليونسكو منهم

0: وغيرها من المواقع كنت ذكرتها البارح رجعوا تلقاو الفيديو. وهكايا ولينا لولانيين على المستوى العربي. والبارح كان مدير العام معهد الوطني التراث قال لنا مازال عندنا دي دوسيين نحضروا فيهم باش نزيدوا ندخلوا مواقع اخرى ودي مونيومون اخرين في قائمه التراث العالمي لليونسكو. وتونس ثريه باثارها وبتاريخها, وهذه حاجه اكيد تدعم السياحه وتدعم حتى سور تونس. وبرشا ولاو يجيو سبيسيالمون باش يراو هالمواقع هذوما. نشكرك يا نوران, مبروك عليك مره اخرى, ربحت معنا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار. الف مبروك. انت حابو كيما نوران تربحوا معنا غدوه لقيت 71 113000.
1: صباح تربح
2: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي واتيك جديدة بن على بن.

0: صباح ونون ستوب معانا الموجات الإيجابية الربح اللي نبدأ به صباحنا وجاء وقيت ألو كوندكتور
1: سيف سلي في محطة توتال إنرجي الوقتة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشا كادوات للربح ملا عمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
2: ألو كوندكتور
0: الو كونجكتور كل يوم يجي دينار من اهدي توتال انرجي الواحد من مستمعينا من مستعملي الطريق من السواق اللي اسلاح كل صباح يلقاكم في ثنية ويجيب لكم الربح جستمون في ثنية مع سؤال وإجابة ان شاء الله تكون صحيحة في علاقة بالسلامة المرورية اسلاح ناخذ معه التفاصيل يعرفنا شكون اليوم المستمع اللي معاه وين موجود بالضبط صباح النور سلاح
3: صباح الفل ليندا اللي كنتي والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين نحن توا موجودين وين التجيان برشا ناس قاز ربي باش تمشي تخدم ان شاء الله ربي معاهم نسمعوا فينا الكل توا موجودين فكره هبهم تحيه لهم فردا فردا اليوم كل عاده سؤال 200 دينار وكل عاده كل مره سؤال وكل مره رابح وكل مره سعيد حظ اليوم معنا مجاد صباح الفل خويا
4: صباح الورد والياسمين
3: ان شاء الله امورك باين
4: الحمد لله لاباس
3: إيه انت خويا مجاهد ظهر الساعه اللي انت امور معناها الطرقات امورك واضحه منظم في السياقه امورك واضحه ويلين انا قاوم مازال كيخ في الفطاير معناها يبدا في نارو بالفطاير نارك مزيان
0: هذاك سلاح توحنا تشهينا في الفطاير
3: صحه وشفاء ما هو المواد خليه يتسخن انا في الراديو عليك بوكاو معناها خليه ياكل الفطاير وان شاء الله ينوينا سي مجاهد خويا اما اسمعني مجاهد تو فطايرك امورك واضحه سياقتك كل شيء منظم دونك سوينا اليوم 200 دينار انت حاضر ولا
4: حاضر اما بعد السؤال نستدعاك على كيف طاير
3: شكرا ليك ميرسي بوكو اكثر اسمعين ده اكثر اسمعين امور واضحه ما غير ما تغير وانت والسيد المخرج
0: رفيقي سلم عليك قالك ما عندكش الحق اثناء العمل تقبل هديه مغريه بالنوع هذا يعني
3: لا لا مش خالص على روحي قول له انا اموري واضحه جيت تدعاني على الناس على الناس وكهو دونك انا اليوم تو مجد السؤال نتاعنا يقول سهل على الاخر في حالة انه تبيع انه المسافة الامان في العادة تكون فما ديستانس معينة بين الكهرباء والكهرباء كي تبدأ تسوق المسافة هذيك وقتاش تزيد وقتاش تولي الدوبل وقتاش تولي مسافة الامان اكبر من العادة في اين حالة
4: مسافة الامان هي فيها كالكول فيكس اون برانسيب ما يتبدل الكالكول هذيك كان مع العوامل الطبيعية كما المطر والزباب
3: معناها مع المطر والزباب تولي اكثر
4: اي هكا بالضبط
3: ممتاز برشا واجابه هذه تربحك معنا 200 دينار وفطيره يا مجاهد مبروك عليك 200 دينار في الو كونديكتور ان شاء الله مبروكين عليك العاده هذا هو الجو كل صباح في الو كونديكتور هذا هو الربح ان شاء الله مبروكين عليك يا مجاهد وكل عاده كيف كل يوم معك انت ليندا في احلى صباح كل يوم ربح وكل يوم تمام 200 دينار
0: ان شاء الله مبروك عليك مجاهد 200 دينار هذه توتال انرجي وكنت يا سلاح نقول لك شهيه طيبه من كل قلبنا للفطيره البنينه اللي باش تاكلها تحية ليك وملتقنا إن شاء الله غدوة لقيت ذي الربحة كل عادة مع توتال إنرجي في ألو كوندكتور وإن شاء الله سلامة للجميع على الطريق مرحبا بكم معنا في أحلى صباح مواصلين للحداش
1: سيف سلي في محطة توتال إنرجي الوقتة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشا كادوات للربح ملا عمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.

0: احنا متواصل معكم في حلقة صباح 7:45 دقيقة من هوني 8:09 جمعة الأخبار، ولكن زيد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس كيما العادة على موزاي كافي مساني وبوان روت، وين المعلومة نعطيوها لكم حينية زيدة في علاقة بحالة طرقاتنا والثنية اللي تكون زعمة فيها بوشون فيها شوية مبوتياج، حاجة باش نعطيوكم طرق أخرى باش نجموا تتحركوا بأكثر أمان، وكيف كيف الناس اللي قصدي ربي في قضايا ما يتعطلوش. إذا بعد شوية في البوان روت تستنيو تيك نيوز باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح
2: فيزيتي قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش
4: سيف سنة اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليك على اللينك اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
5: أريدو طور عالمك.
6: معلم الجوتروف هذا
7: صح وبشفي، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
6: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
7: نعم كهرباء مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي PS1 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في ربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
8: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
9: باك اون بوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنون. Allo, End Business School, OLAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. La One Business School. L'avenir en mode intelligent.
10: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى التسعة أوت كروستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نوميرو 1 بدينار 890 ملي.
11: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
12: أمين بانك le partenaire de votre succès.
1: انت سباحك

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 57 دقيقة في أحلى سباح، نهاركم زين من جديد. موعد أخبار 8 على موزايك فيه مع زميلنا سيف الدين المهري. متلقاو كالعادة الأخبار الوطنية والعالمية، زيدا من قسم الرياضة سبور إكسبريس جوز بعد الأخبار، ورجعين ساعتنا الجاية لو بوان دو جور مع إياد دهمين يعود على موضوع يخصنا خص لاكتواليتي. نرجع مع دقيقة حظ، ونرجع مع لو بوان روت وين تلقاو فكرة على حالة طرقاتنا، وين فما لي بوشون لي زومبوتياج، وين الدنيا تكون مسرحة باش تاخذوا ثنية اللي توصلكم إن شاء الله طريق سليمة مع نوتر كونسلتون مراد جويني شوي آخر تيك نيوز كيف كيف بيت تي وبرشا دي روبريك. وصلنا للحداش، نرجع بعد الأخبار وسبور إكسبريس.
2: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر كلمه نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك
6: سيف سنيك، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: وريدو طور عالمك.
8: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل جيون ايام دللنا.
10: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش، وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك، وغرامك تسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
11: من العرض متاع تونيزي بوكيل التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكيل باش تزيد تقول

0: -45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا، ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
1: يلا جو
2: سي فسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
5: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.com.
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير من جديد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا من سنة 2026 تبلغ 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي من سنة 2026 وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. عدد السياح الوافدين إلى تونس يبلغ إلى موفى شهر جويليا المنقضي 5,828,000 سائح بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، وفق ما أكدته المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال في تصريح لموزايكا. والمسؤولة توضح أن هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا رغم التحديات التي تشهدها مختلف الوجهات السياحية على المستوى العالمي وفق تعبيرها.
8: إلى موفى جويليا 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6% مع الظروف العالمية اللي شهدتها المختلف الدول الوجهات السياحية وغيره، يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة. الحقيقة هي جت نتيجة جهود مشتركة قامت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الهيكل ومختلف الوزارات. فما السوق الصينية صار عليها عمل كبير على مستوى الترويج وعلى مستوى الربط الجوي، كذلك يعني أبرز الأسواق اللي نجمو نحكيو عليها عن السوق الأوروبية هي في زيادة في 3%، كذلك عن الأسواق يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
7: وزارة التربية تعلن في بلاغ أمس عن قبول 91.40% من المترشحين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026. في تطورات الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن فجر اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. 5 مصادر تقول أن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة، وذلك في وقت تسعى فيه طهران إلى رفع كلفة أي عمل عسكري من خلال تهديد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها أسقطت ما يزيد عن 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرمح. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم .net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اريدو، طور عالمك.
1: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على جديد الميركاتو في تونس، لكن قبل اليوم مع ماضي ساعة الموعد مع قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية. نحكيو على رابط الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. في رابط الأبطال يشارك النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي معفى من خوض الدورة التمهيدي الأول مع نهضة باركين وماميلودي سان داونز، الثلاثة فرق هذوما ما يلعبوش الدورة التمهيدي الأول. في كأس الكاف يشارك كل من نادي صفاقسي وترجي جرجيس اللي شاركوا من الدور التمهيدي الأول، وثمانية أندية معفيت من الدور الأول هي الأهلي المصري، اتحاد الجزائر، الجيش الملكي المغربي، شباب الوزداد، الرجاء البيضاوي، مانياما الكونغولي، أوتو الكونغولي، وعزم التنزاني. في أخبار الميركاتو، إدارة الترجي الرياضي التونسي دخلت في اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور اسمه واشنطن كوروزو، عمره 28 عام، لكن إلى حد الآن مازال ما فماش اتفاق، فقط فما اتصالات ما بين الإكواتور كوروزو والترجي الرياضي التونسي. نواصل مع الترجي، والبارح وصل متوسط الميدان البيرو في كاستيو اللي باش يعمل فحوصات الطبية بعد يصحح عقده مع الفريق. من جهة أخرى ملف ريبيرو مازال ما تسكرش، لأنه مازال فما محاولات لإقناع جاك ديارا بقبول العرض الليبي، دونك ملف ريبيرو مازال محلول. إدارة الترجي الرياضي التونسي فسخت عقد الجزائري كوسيلة بوعالية بالتراضي من بين زوز أطراف، وتم الاتفاق على فسخ العقد مع اللاعب يونس رشد. في الملعب التونسي تم تعاقد مع المهاجم البنيني فينينو بعقد لمدة 3 مواسم، والمدافع المحوري عزيز الكناني لمدة 2 مواسم. النادي البنزرتي تعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي الإيفواري محمد لامين تراوري قادم من نادي ديوانا البوركيني. إدارة النادي الصفاقسي تواصلت الاتفاق تسوية مع نظيرتها في نادي حمام لم بخصوص منحة تكوين عمر بن علي اللي انتقل للبطولة التركية. نواصل مع نادي صفاقسي، واليوم يوصل لتونس المهاجم الكونغولي لولاندو لإجراء الفحوصات الطبية بعدها الإمضاء على عقد إعارة لمدة عام مع أحقية الشراء من نادي العين الإماراتي. لولاندو كونغولي عمره 22 عام. في النجم الساحلي تم غلق ملف مسحقات اللاعب السابق صدام بن عزيزة بعد ما تم الاتفاق معه على تقسيط المبلغ اللي قيمته 300 مليون. وزارة الشباب والرياضة اتصلت بناجي جويني بهدف ترأس الجويني مرة أخرى للإدارة الوطنية للتحكيم، ومازال حاليا ما فماش اتفاق معه. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة على تثبيت رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد استشارة الأندية، لما أبدتش أي اعتراض على الخطأ اللي صار في القرعة باستثناء فريق واحد اعترض، هو الملعب التونسي. دونك رسميا قرعة الرزنامة ما هيش باش تتعاود، وتم تثبيت الرزنامة اللي تم سحبها. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق، أحلى صباح.
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اريدو طور عالمك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو. طور عالمك.
6: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الاقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
7: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ ايش جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين و écran 120 Hz ultra lumineux. مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد écouteur gratuit وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو A6C جديد.
8: Bac en poche, le bon choix pour votre avenir c'est maintenant. Allo and Business School au Lac 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
0: ابدأ سباحك

كثيف السنين مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية اللي ولينا نعيشوها، التنبؤ بالطقس ما عادش مجرد معرفة، أما ولا مسألة سلامة وحماية للأرواح. وفي الإطار هذايا جيبوتي تسلمت نظام جديد اسمه ماتسو جيبوتي 2.0، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المعطيات الجوية ومراقبة الظروف المناخية في الوقت الحقيقي. النظام ينجم يتوقع الظواهر الجوية القصوى بدقة أكبر، كما الأمطار الغزيرة، الفيضانات، العواصف والرياح القوية. وفي صورة اكتشاف خطر ينجم يرسل أليرت بريكوس بسرعة باش السلطات والسكان كان ياخذوا الاحتياطات اللازمه قبل ما توصل الظاهره. النسخه جديده فيها زاده تفاعل مباشر وتوفر معلومات مهمه لحمايه السكان ودعم الانشطه في المواني. خطوه جديده تاكد انه استخدامات الاي اي ولات تمتد الى مجالات حيويه كيما لا ميتيرولوجي، لا جيستيون دي ريسك و لا بروتيكسيون دي بوبولاسيون. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 5

0: ألتخار، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغود
1: لقيت هذاك اليوم في أحلى صباح لو بوان روت، حالة طرقاتنا أثنية اللي تجيبوا منها باش تخلطوا إن شاء الله سلمين مع كالعادة بعض النصائح في السياقة المرورية مع نوتر كونسلتون بوان روت مراد الجويني. مرحبا مراد، نهارك زين، تحية ليك.
2: نهارك مبروك، نهارك مبروك لين توت كيف كل اللي يصبح في أحلى صباح على مزيكة.
1: يعيشك مراد. اليوم شنو حالة الطرقات؟ لباس كما زعم الأيامات اللي فاتوا اثنين ثلاث أربعة، وإحنا اليوم نهار
2: خميس. وهي بطبيعة الحال ليندا حركية لحظوها فيها كثافة في الجولان في عديد الطرقات، خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، وين لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية وتوصل الحركة هذه إلى حدود مدخل شارع لحبيب بورقيبة. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس وهذا انطلاقا من الدندان، لاحظوا حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى الدندان، كذلك على مستوى خزنة دار. نفس الشيء بالنسبة لساحة باردو ومنها عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون. ساحة باب سعدون واحنا ماشيين الى شارع 9 ابريل وصولا الى ساحة القصبة كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نزيدوا خط مشاية القدامة سيدي قاسم، ثم على مستوى نهج الساحل وصولا الى ساحة 13 قوت الوردية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نرجعوا الى وسط العاصمة شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحة تستور، لاحظوا حركية فيها شوية كثافة معناها غير العادة على مستوى شارع الليبراي، شارع خير الدين باشا، كيف شارع الهادي شاكر، سينو على مستوى شارع الحرية، شارع الطيب المهيري، طبعا لاحظوا حركة عادية. فبالتالي مصاهمي للطريق ينزلوا في بلاصة تجيب على شارع محمد الخامس.

0: نلقاو الاكتظاظ لازم نجيبوا على شارع القضيه اللي هو اقل اكتظاظ، ثم نعرضوا يهم على شارع الولايات المتحده بالنسبه للشارع سيف دنهيري، سينو واحنا داخلين الى وسط العاصمه عبر الباساج بيدروم زاد التكليف شارع جمال عبد الناصر، وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه الجولان اون باراليل على مستوى شارع المونديسليم، كذلك نلاحظوا حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان، وتتواصل الحركه هذه لحدود شارع الجزيره، نمشي حتى شباب مناره باب الجديد زاد التكليف نلاحظوا فيها حركه فيها بدايه كثافه في الجولان، مدخل غربي للعاصمه على مستوى حي الزهور كيف على مستوى الملاسين، كيف نلاحظوا الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان على مستوى مستشفى الرابطه زاد واحنا داخلين عبر شارع 9 ابريل ولا شارع زهير السافي، كيف نلاحظوا الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان، الشيء الثاني يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه، وعندنا نصائح نعطيهم مصامي للطريق اللي قاعدين يشوفوا توا ويسمعوا فينا، ينحي التليفون من يده، يحط سنتور سيكيورتي، يبعد على كل ما من شانه قريب الشد تركيزه اثناء السياقه، ترك مسافه امان كافيه بينه وبين السياره اللي قدامنا حتى تمكننا من عدد الفعل عند الاتضاب، بطبيعه الحال زاد لازم نتفقدوا شويه الوسيله اللي هي باش تاخذنا من مكان الى اخر، كيفاش نتفقدوها؟ قبل ما نقعدوا الصباح ماذا بينا تفقيدها للماء نتاع الراديتور، تفقيدها للزيت، تفقيدها زاد كذلك للعجاجي معناها للبريسيون نتاعها نتاعك وتوا اليوم فما انفراج خصوصا على مستوى درجات الحراره، بطبيعه الحال وقت تكون معناها العجله تدور اكثر على قد ما تكثر فيها البريسيون، دونك هذا بينا نتفقدوهم حتى تكون الاديرونس نتاع السياره مريقله وتكون زاد كذلك السياقه نتاعنا امنه، هذا ما نجمو نعطيو لمستعملي الطريق من نصائح حتى تكون السياقه نتاعهم امام نجم نتمنوا كان يوم سعيد وسياقه امنه للجميع.
1: اكيد ان شاء الله غدوه باش تكون معنا مراد، ولكن يمكن بوان روت يكون مختلف، نتصور نهايه الاسبوع مش كيما وسط الجمعه، فما برشا ناس تخرج من العاصمه يمشيوا للبحورات يمشيوا للسواحل، لي بياج نتصور يكونوا معبين اكثر، فما سيغتانمون شونجمون بين وسط الجمعه ونهايه الاسبوع هكا ولا
0: ما فيش شك؟ ما فيش شك ديما في نهايه الاسبوع نلقاو معناها شفتوا بالنسبه للي ويكاند ساعات اللون ويكاند نلقاو معناها بعض الحركيه خصوصا على مستوى المناطق السياحيه المناطق الشاطئيه، وان شاء الله غدوه نعطيو بعض النصائح في المجال هذا حتى نكونوا مرافقين لمستعملي الطريق طول معناها تاع الجمعه كامله بالنصائح حتى تكون السياقه نتاعهم امنه، ونكون كذلك مساهمين في غرس الطاقات المروريه بالنسبه اللي قاعدين يشوفوا يستعملوا في الفضاء المروري.
1: يعطيك الصحه، شكرا كبير ليك مراد الجويني، يعطيك الصحه على المداخله كل يوم في لو بوان روت، ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل، والنصائح المروريه مهمه تظهر ساعات هكا بناله ما راهو غفله هكا غزره للتليفون، ساعات للاسف الشديد تبدا واقف في فو ولا في كياس وتنطلق الكهرباء وشخص يبدا مازال سكرولي في التليفون نتاعو ويغزل التليفون ساعات حتى في الفيسبوك ولا غيره، دونك نردوا بالنا معناها عندكم عائلات الروح غاليه على الناس والعزيز عليكم واللي تحبوهم، وزاد كيف كيف الناس الاخرين اللي يستعملوا معاكم في الكياس، دونك طريق سلامه للناس كل شال تخلطوا ديما سلمين. ميرسي مراد جوي نوتر كونسلتان بوان روت، كنا في مداخله تلقاوها كل يوم لقيت هذايا في احلى صباحه.
2: شاليل إكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: شوية خد دقيقة حاضر مع فاطمة تسمعوا كالعادة الأبراج الكل إن شاء الله مخابين لكم كان الأخبار السارة والأخبار السعيدة استنوا زوز مواعيد شوية خلصة نتوقع جاب متابعات أكتواليتي أخبار ولكن قبل بعد فاصل صغير باش يجي بحضينا إياد الدهماني اليوم نحكيو على السياسات العمومية أمام تحدي ثورة الذكاء الاصطناعي ياسر مهم الموضوع متاع اليوم تابعوه بعد الفاصل هذا رجعينا
1: ابدا سباحك بأحلى سباح
2: الو مالك سيف السنين راهو شخمو باللي ومن 9:30 الليل
3: باه اسمعني تاخو انت جوي ولا اخويا نوتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع

0: الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار الأحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي؟ بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: سيف سنيك، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: بوان مع اياد الدهماني.
1: لو بوان دو جور كل يوم لوقيت هذا مع اياد الدهماني. عود على موضوع يكون موضوع الساعة، موضوع مهم وفمش اكثر من الذكاء الاصطناعي. ظل اياد اليوم العالم الكل يعيش على الوتيره هذيا بنسق ياسر متسارع.
2: اليوم معناتها اهميه الذكاء الاصطناعي يجي من انه سي فريمون اون ريفولوشن، ثورة. معناتها بالحق راهو ساعات احنا نستعمل الكلمات من باب المبالغة والمجاز، اما لهنا بالحق نحكيه على ثورة، كما كانت الثورة الصناعية ثورة، كما كانت معناتها الانترنت ثورة اليوم، وقد تكون هذه اهم ثورة صارت في تاريخ البشرية لتأثير تبعاتها. المهم وعلاش يلزم نحكيه عليه وشنو علاقة هذه بالسياسة، لانه السياسة واحد من مفاهيمها هي لا جيستيون ولا إدارة حياة الناس وتحسينها. إذا ما نفهموش الثورات اللي قاعدة تصير فإنه مش ناخذوا الخيارات الغالطة. دوك هذيك علاش مهم كي تكون فما حدث كبير اللي هو ما يتعلقش بينا احنا فقط كمجتمع وإلا مجموعة من الدول، هذي يهم البشرية ككل، باش يكون عندها تأثير على حياتنا. ديجا هي اليوم عندها تأثير، وبش يكون التأثير أكبر بآلاف المرات مش بعد 20 سنة، بعد 3 أو 4 أو 5 سنين راهو حياة الناس باش تتغير. اللي يقلق هو إنه اليوم كنشوفوا الفضاء العام تاعنا، لو ديبا بيبليك تاعنا، مانيش قاعدين نحكيوا على الثورة هذه، نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كمنتج جديد، كأنه خرجت فيرسيون جديدة من وورد ولا من إكسل، ألي بلو كومبيتونت. لا، ماهيش انوتي جديد اللي الي افيكاس وباش يحسن. فما ثوره به، خلي باش نرجع بسرعه في تقديري، مهم باش تفهموا علاش ثوره. نفهموا الذكاء الاصطناعي، ساعه الذكاء الاصطناعي روما بداش في 5 سنين هذوما، لي ريشيرش بداو من الاربعينات نتاع القرن العشرين، من 1940، واللي ماتيماتيسيان معناتها لي زانفورماتيسيان هما يخدموا على الموضوع هذا. والمنطلق شنو ولهنا معناتها علاش بالحق ثورة، انه فما عملية تقليد للفونكسيونمون نتاع المخ نتاع البشر. لانه كي نجيو ناخذوا احنا المنظومة نتاع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي موجودة، هي تقوم على ما يسمى بالتعلم العميق والا لو ديب ليرنينغ، اللي هو يقوم على تكنولوجيا اخرى اللي هي الشبكات الخلايا العصبية، اللي هو راهو هاك الموديل اللي مثلا تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيره، سي مبني بارشيتكتور كيما الخلايا العصبية متاع المخ، مربوطين ببعضهم افيك دي بوا اي دي شارج الكتريك وغيره. دونك اصبح قادر على محاكاة الفونكسيونمون متاع المخ
1: وحتى يتجاوز
2: وباش يتجاوزوا. علاش باش يتجاوزوا؟ خاطر مثلا احنا توا يقولك ان موديل، يقولك ان غران موديل 100 مليار دو بارامتر، هو راهو سي ليكيفالون نتاع عدد الخلايا العصبيه اللي هما لي نورون اللي هما في المخ. دونك شنو جديد داخل؟ هي القدره على التعلم. الانفورماتيك اللي عرفناه في الجونيس نتاعنا والى حدود سنوات فاتت، هو انه الماكينه سي اون غراند كالكولاتريس، تعطيه اون سيري دو كوموند، تقول له طبقهم يطبقهم. فما لو كوتي ميموار يمشي عنده دي دوني يثبت فيهم. ليه؟ لهنا يتعلم الآلة، تتعلم
1: وينتج
2: وتنتج انطلاقا من التعلم هذاك. اليوم الآلة تعلمت في الزيماج، اليوم اورديناتور راه فما حاجات راه عام 70 كي تقولها البشر يسكر لك تقول له راه الاورديناتور باش نعطيه تصويره ما عمره ما شافها، ويقول لك هذاك قطوس، هذاك حصان، هذاك صيد، حاجه
1: ويردوا فيديو ويردوا يجري ويردوا هاي.
2: من بعد سي لابرونتيساج دو لانجاج هومان، انه اليوم عاش يزمك تكون ان ديفلوبر باش تكتب ان كود انفورماتيك باش تتعامل مع الاله ولا تعطيها ان اوردر. لا، اليوم تتكلم كيما تتكلم في حياتك باي لغه، يفهمك ويحلل الكلام نتاعك ويوصل الاستنتاجات وينتج كيما في التصاور وفي الفيديو في التكست. ينتج اليوم يكتب لك ارتيكل ويكتب لك كتاب ويكتب لك تيز نتاع دكتوراه،
1: كاين حتى الكوتي ارتستيك اليوم
2: وينتج معناتها في الموسيقى والاغاني.
1: اكزاكتومون، فما اغنيه على اليوتيوب ضاربه ما ادري قداش من فيو كلها بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
2: دونك اليوم فما حاجه ثوره قاعده في العالم باش تاثر على كل شيء، على المدرسه، على المستشفى، على الطب، على الاقتصاد، على المهن. رفما مهن معناتها كيون ديجا ديسبارو. راهو اليوم فما مهن اختفت اليوم لي ميزون ديديسيون معناتها دور النشر في عدد كبير منها راه ما عادش يعيطوا لمترجمين ولاو يترجموا بالذكاء الاصطناعي. راهو قسم كبير من الشركات ما عادش اللي كان يخدم في 100 كونتابل راهو ولا يكتفي بعشرة برك على خاطر قسم كبير من الخدمه يقوم بها الذكاء الاصطناعي. لا كيستيون كي سوبوز اليوم شنية انه هالثورة اللي قاعدة تغير في العالم ويني في حياتنا احنا معناتها اليوم ونقد مش فقط راهو ديما احنا عندنا توندوس ننقد الحكومة والوزير احنا كمجتمع اليوم. انا مثلا فيو لاكتيفيتي نتاعي كل يوم نقرا جرايد كبريات الجرايد الامريكية الفرنسية غيرها لو ديبا كل يوم لو ديبا تلقى اللي اساتذة جامعيين حالين ديبا كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يغير منظومة التعليم الجامعي. تلقى الطب يحكيوا كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يغير الخدمة نتاعهم. تلقى الناس المعنيين بالسياسات العمومية في النقل في كل دومين ما فما حتى دومين اللي يقولك كيفاش باش نستعدوا شنو اللي باش يتغير. احنا كمجتمع اون سوبي كيما قلت لك ساعه نتعاملوا والله خرجك الفونكسيوناليتي في كلود ولا في كذا تعجبنا نتغرموا بها اي سي تو. مانيش قاعدين نحكيوا على تاثير هذا المجتمع اي سورتو كيفاش باش نحضروا رواحنا على خاطر راهو الذكاء الاصطناعي سي اوسي ان ديبا دو سوفرينتي تاع السياده. راهو يلزم معناتها الناس اللي تتبع راهو شفت اخر لقاء صار بين دونالد ترامب والرئيس الصيني راهو النقطة الأولى وأهم نقطة لا إيران ولا النووي ولا تايوان ولا النقطة الأساسية هي الذكاء الاصطناعي. ديرنييرمون في فرنسا يا إيه زاد كيف معناتها أن جران خلينا نقولوا معناتها تظاهرة كبيرة اللي حضروا فيها رؤساء من دول أوروبا وحطوا فلوس كبيرة في الذكاء الاصطناعي خاطر يعرفوا سلوي كيرات ستورنون راهو باش يتخلى على الناس اللي تقدمت
1: حتى في موضوع تشريعات لليون اوروبيان ديجا بتعمل في قوانين
2: تشريعات وحماية الحياة الشخصية وغيره. دونك احنا لهنا راهو الذكاء الاصطناعي اولا يزمك معناتها فما الكوتي السوفتوير والتدريب نتاع نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن فما الانفراستركتور فيزيك. اليوم لو غران ديبا هما لي داتا سنتر في العالم والطاقه اللي يستهلكوا فيها واللي هي تقريبا باش تكون 30% من الطاقه اللي يستهلكها العالم باش تمشي للي داتا سنتر هذوما. سامحني احنا في بلاد في الصيف قاعد يقص علينا الضوء. كيفاش غدوه جو بو سوبورتي انه باش يكونوا عندي دي ديزاين دي سنتين دي ميليي دو داتا سنتر اللي هما باش يدوروا لي موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال اللي باش يخدموا الصحه واللي باش يخدموا التعليم واللي باش يخدموا المنظومات نتاعنا. انا ما فهمش لوم اليوم ني على لي زاكتور بوليتيك ني على المشاركه انه شبينا ما عملناش. في تقديري فما مرحله اللي هي قبل انه نعملوا انه نفهموا
1: انه
2: يكون عندنا ديبا انه نقولوا راهو هاي العالم بعد 5 سنين مثلا شوي. انا نعتبر انه ضيعنا الفرصه نتاع المخطط الخماسي اللي صادق عليه البرلمان اللي
1: ما في حد شيء
2: تقريبا خلينا نقولوا تقريبا حاجات بسيطه ياسر اللي من المفروض راهو نورمال ممكن نعملوا مخطط في عام 2026 من اهم الحاجات اللي فيه عام 2030 قداش باش يكون عندنا من داتا سنتر منين باش نجيبوا لهم الطاقه كيفاش باش نمولوهم لي تكنيسيان تاعهم كومون اون فالي فورمي. هدي با هذايا اليوم غائب و معناتها برشا ناس باش يقولك تي والله احنا تي وحلين في المترو في الدجاج وفي الفلفل وكذا بمعنى يقولك لا هذه ماهيش المشاكل نتاعنا ولكن هو في الحقيقه الذكاء الاصطناعي نجم يكون حل للمشاكل
1: هذيك الكل.
2: دونك يلزم نكونوا واعيين باهميه الحدث اللي قاعد يصير في العالم اليوم. راهو معناتها كي تاخذ انت الرئيس الامريكي الرئيس الفرنساوي رئيس وزراء بريطانيا انا متاكد انه قسم كبير من الخدمه نتاعهم راهو مركز على البلانيفيكاسيون تاع المراحل الجايه فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
1: مجالات مختلفه
2: احنا اليوم الدباء هذايا غائب. ناخذ ان سول اكزامبل معناتها يمكن ننهيو به. احنا مش نقولوا يلزمنا اصلاح تعليم بالناس الكل عندنا 20 سنه نقولوا اصلاح تعليم. التعليم بعد 5 سنين في العالم
1: ماهوش باش يكون بالطريقه
2: هذه. اليوم راهو ان موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال فا اكومباني التلميذ بطريقه بيرسوناليزي، يعرف النقاط الضعف نتاعو ويعرف البيداغوجي ويعرف لافونسمون ويتبعو باللحظه ويعرف شنو الاكزرسيس اللي يلزمو وشنو هي لا فريكونس نتاع لي زيكزرسيس اللي باش يصيروا. هي هذه كله احنا قاعدين نحضروا له في حاجه، قاعدين نحضروا فين باش يكونوا عندنا دي داتا سنتر نتاع وزاره التربيه اللي لي بارون باش يستعملوهم لتعليم صغارهم. نقطه ثانيه التوجيه، اليوم هل انه باش نقعدوا نوجهوا في الناس بعد البكالوريا باش يقراوا دي فيليير اللي هي باش تعطيه ديبلوم غدوه نتاع خدمه اللي هي غدوه باش تكون ماهيش موجوده، باش تكون ماهيش موجوده. دونك هذايا زاد معناتها من بعد باش يجيلوا عليك انت كمجتمع وكدوله
1: الشباب هذاك
2: كل كنت بعثني نقرا في حاجه اللي هي ما عادش فالابل. كيما احنا اليوم ما نعرفش انا نقولوا راهو باش نقريو ناس يخدموا في دي سنترال تليفونيك ينحيوا الفيشه ويربطوا، ما عادش هذاك سان اكزيست بلو. والا ايماجين انت اليوم نقريو ناس باش يخدموا داكتيلو، ما كانت ناس تقرا حاجات كيما هكا ولا
1: صحيح.
2: العالم تغير، دونك احنا يلزم المحطة الأولى كما قلت هي أنه يكون أندبا، والدبا رأو مش فقط يخرج مسؤول سياسي ولا حكومي ويقولك لا لا، دبا الأستاذ الجامعي يلزم يشارك فيه، والمحامي والتكنيسيان والتكنيسيان بتاع الطاقة الشمسية، الناس الكل يلزم نفهموا أنه رأو لوموند دو دوما باش يتغير، ماهوش باش يشبه للعالم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. وهذا يحتاج حد أدنى باش حتى للمواطن باش يفهم، حتى المواطن باش يفهم شنية التغييرات اللي جاية، وهذا يحتاج ان جراند ديبا حول الموضوع.
1: مهم برشا الموضوع، يعطيك الصحة اياد اللي حكيت عليه. اليوم نحكيو على مهندسين صدروا فيهم البرة بالالاف اللي هما برشا مختصين في الانفورماتيك وفي الداتا وفي حتى في الانتليجنس ارتيفيسيل، هذوما ينجموا يكونوا معش نسهلوا لهم نشجعوهم نرجعوهم نجيبوهم هنا ونبنيو معاهم
2: المحطة الاولى. يلزم تكون عندنا فيزيون باش هما يعرفوا. يقول لك البلاد هذيك كيما هما اليوم اللي يسافر يمشي الامريكا ولا يمشي لاوروبا ولا يمشي الخليج، يعرف اللي هو ماشي البلاصه فيها اون فيزيون في علاقه بالدومين نتاعو وشنو اللي باش يصير كيل سورا سون بلان دو كارير. اليوم شكون اللي باش يقعد الوغ كو احنا كمجتمع ما عندناش اون فيزيون شنو اللي باش نعملوا في الدومين هذا.
1: بالضبط ان شاء الله من هون للمخطط الجاي. قداش كل قداش هو المخطط؟
2: كل
1: 5 سنين. لا ما لا مش ان شاء الله المخطط الجاي.
2: انا في تقديري يلزم تكون فما مراجعه على المخطط قبل نهايه
1: علاش
2: انتجري الكومبوزونت بتاع
1: الحجم
2: الكافي.
1: اكيد الناس اللي كيفك مطلعين ياد قاعدين فاهمين قداش انت متحمس وانت تحكي على الموضوع، على خاطر بالحق حاجه ياسر داكتواليتي ومهمة برشا نكونوا مواكبين ليها، سينو مش لقاو روحنا ديكالي على الاخر ما نجموش نخلطوا فاسيلمون بار لا سويت. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة اياد. الناس اللي تحب تتفاعل مع محتوى الفقرة على الباج فيسبوك تلقاوها، حطوا لي كومنتير رايكم وجهة نظر في علاقة بالموضوع هذايا السياسة العمومية من تحدي ثورة الذكاء الاصطناعي. احنا مواصلين في احلى صباح، ملتقانا غدوة ان شاء الله اياد في لو بوان دو جور، واحنا باش نواصلوا معكم ل11 في احلى صباح.
0: Le point مع

0: مرحبا بكم من جديد في حلقة صباح. صباحنا كما قلت متواصل الى 11 بعد اخبار التسعة. عندنا برشا متابعات اخبار مع مراسلنا والاكتواليتي تكون حاضره بيان سور معنا. صندوق عجب في زوز مواعيد واصواتكم, ولكن قبل باش نخليكم مع الحظ مع فاطمه. ان شاء الله النهار عندكم فيه برشا برشا برشا زهر. دقيقه حظ وبعد رجعنا.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل, ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مواتيكم. صباح الاخبار الايجابيه, خلي ديما الامل يكبر. استقبلوا نهاركم بابتسامه ثقه, خذوا من كل لحظه طاقه ايجابيه اللي تستحقوها. ممكن اليوم تكون بدايه متاع حاجه كنت تستنيها من زمان, وممكن زاد الحظ يدق بابك في الوقت اللي ما كنتش تتوقعه. هوني نحكي مع كل الابراج الفلكيه. اول اخبارنا للحمل, باب جديد نجم يتحل قدامك, وخطوه صغيره اليوم تنجم تبدل برشا حاجات في صالحك. الثور رزق وإلا فرصة مالية تلوح في الأفق, راهي نظرتك الإيجابية باش تجيب لك نتيجة باهية. الجوزاء نهار مناسب باش تعبر على أفكارك, وكلامك باش يكون عنده تأثير كبير. السرطان راهو قلبك مرتاح أكثر من العادة, فما شخص ينجم يساندك في الحاجة اللي كنت محتاجها. الأسد راهو الأضواء عليك اليوم, فما فرصة باش تثبت قدراتك. ثقتك في روحتك هي سر نجاحك. والعذراء راهو تعب ليامات اللي فاتت باش يبين مردود, وفما نهار هذا هو نهار هذا باش يكون فيه إنجازات وفي زادة أخبار تفرح. الميزان راهي الأجواء العاطفية ممتازة, وحتى على المستوى الخدمة فما انفراجات تبعث على التفاؤل وعلى زادة الطاقات الإيجابية. العقرب حدسك باش يكون قوي اليوم, تبع إحساسك في القرارات المهمة. كيف كيف زادة عن القوس عنده مغامرة, والحظ هو المغامرة والحظ يمشيوا مع بعضهم اليوم, فما فرصة جديدة تنجم تحلك إفق كبير. إلي جدير هو صبرك وإصرارك باش يخليوك تحقق هدف كنت تخدم عليه من مدة. نجاح على قريب لك أنت يا جدير, والدلو هو نهار اليوم مليان إبداع, أفكار متميزة تنجم تلقى حل الأفكار زيدة والحاجات كنت مأجلها قبل. ونكملوا مع برج الحوت, الابتسامة ما تفرقكش اليوم, فما الفترة هذية باش تكون كلها اتصالات ممتازة, والفترة هذي كان للحظ السعيد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ.

0: سيتي قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش

0: هدية اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فلاش.
1: أريدو طور عالمك. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى للأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
1: ابدأ سباحك

0: 58 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا طريق سليمة اللي يسمع فينا في كرهبهم في دياركم في الشارع. فما برشا تجار في المحلات متاعهم زي يحلوا مزايا كافيين، برشا مسواق التاكسي ومستعملي الطريق وفي تونس وخارجها. شكرا لاختياركم مزايا كافيين. احنا معكم لل 11، عنا برشا فقرات مازالت موجودة شوية. خرسواتكم في صندوق عجب لو بوان مارشي، دورة على أسوام الخضر الغلال واللحوم لنهار اليوم، وزادة متابعات واكتواليتي. بعد شويه باش نرجعوا على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو، الرجل مسن كرس وقته لتنظيف الشارع وشوارع الحي نتاعو يوميا، يقوم يلم الفضلات. بون للاسف الناس تشوفوا يشجعوه يفرحوا بيه، ولكن حتى حد ما خمم معاش يطيش الفضلات هذيك. اتو بعد شويه نشوفوا الفيديو، باش ناخذوا معنا مباشره بالتليفون وناخذوا كل التفاصيل وين موجود وغيره. هذا كل بعد اخبار 9 على موزاي كافي مع زميله سيف الدين المهلي. نرجع معكم في أحلى صباح حتى للأحداش.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك،
5: سيف سنة أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: صندوق عجب.
8: Life is life.

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمة باهية، نعرفوش نقول محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شطيبك اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كراسي يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
0: ما عندهم ما يعملوا في حياتهم نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنو البوز؟ يلموا في الجامات

0: الصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: يلا جو
0: سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn غدا الجمعة وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85,000 من خلال كتابة أوغ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ الوزارة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعطي أمس إشارة انطلاق 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكرة المملك بولايات صفاقس وسوسة، تشمل إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا مبرمجا ضمن خطة الوزارة لسنة 2026. وزوري يؤكد في تصريح لموزايك بسوسة أمس أن وزارته تتطلع لبلوغ نحو 5,000 مسكن بصيغة الكرة المملك قبل موفى 2030، وذلك ضمن المخطط التنموي 2026-2030. فرق المراقبة الاقتصادية بسوسة تحجز 23,600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجري جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة، وذلك بعد أن تعمد إخفاء الكميات وعدم عرضها للبيع خلال تنفيذها حملة مراقبة بالاشتراك مع المصالح الأمنية أمس. والمدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسم يفيد في تصريح لموزايك بأنه تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، مؤكدا تواصل حملات المراقبة المشتركة لتشمل كافة مسالك التوزيع بهدف التصدي لمختلف التجاوزات. في تطورات الشأن الدولي، تسجيل 5 وفيات و18 إصابة إثر حادث مروري تمثل في انحراف حافلة وسقوطها في منحدر بقسنطينة وفق ما أفادت مصادر إعلامية جزائرية نقلا عن الحماية المدنية. باكستان تعرب في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلامباد في التوسط لإبرامها. وكانت إيران أعلنت أمس الأربعاء التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن من مضيق هرمز. صحيفة واشنطن بوست تؤكد اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما في حين هدد ترامب بسجن مروجي ما وصفها بالشائعات على وقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب البنتاغون بخصوص الذخائر. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.

0: صباح متواصلة معكم حتى للأحداش. مرحبا بكم معنا من جديد. شريخر أنا متابعة برشا أخبار وأكتواليتي كالعادة في أحلى صباح، وكما عودتكم على موزايك فام ديما تلقاو الأخبار الحينية، الأخبار أول بول. هذا كل بش يكون بعد ما نسمع أصواتكم في أول موعد من صندوق عجب. الرقم هو 71-19-0. تسجلوا رأيكم وجهة النظر نقدكم في صندوق عجب، ولكن نفس الرقم هذيك زيدا كيف كيف تنجموا تسجلوا عليه ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم اللي مولودين في نهار كيما اليوم، دونك مواليد نهار 6 أوت الكل، نقولوا لهم هابي بيرثداي. كان عندكم شخص تحبوا توصلوا له ميساج تسمعوا في آخر أحلى صباح كل يوم معانا، دونك 71-113-0 وهذا الموعد الأول من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بالليهي بالليهي بالليهي نذي للشؤون الاجتماعية يفرحكم إش عملتوا في حكاية التقاعد متاع الخمسين. الله يرحم ميديوكم شوفونا حل، رانا تعبنا، رانا في القطاع الخاص رانا ما عادش عنا حتى جهد، رانا لسيت نسيتنا ولشتشتي، رانا مبيلين، رانا ما عادش شبعانين بسعيراتنا، لعنا تنصميت، لعنا لسويد ولمديت. يفرحكم شوفونا حكاية الخمسين، يرحم ميديوكم. ما قلتوا ولا اختياري يا خوي، هنا خليني نحب نخرجين. نهاركم زين مزيك يا أحلى مزيك.
3: بالله ما صارش فاكر لاك جديد فعم بيه ضو بنيات ولوتيسمو وشي كبير وخي اللي بيش يبنيه يا ستيق علي ما تلزمهمش هذوما البطاقة الشمسية مادام فرحتوا كل باتري يستعملوا كلهم أوبليغاتوار مول فوتوفولتايك هذاكا خير لهم اقتصادا للضو كي احنا ويحلين هاي كلها ان شاء الله بنوك وإدارات ووزارات والله أعلم شنو اللي بيش تبنيه هوني ما فيها بيه تلزمهم بيه احنا اللي خلت منزلنا نبنيه في البلار فيش يزيد يسخننا ونزيدوا نستعملوا الكليماتيزور المفروض البلار والارشيتكتور الجديدة الكل هذيك مواكبة للشانجمون كليماتي عسيلو بالله العظيم ما تفهمش فيك.
4: خير يا صندوق عجب. اي يا سيدي اليوم يمكن 7:30 بتاع الصباح انا هكا قد في داري ندور في الجنينه نكنس هكا وهزيت راسي للبواطه لتر ريت حاجه بيضه قلت عجب بالبارح ما فيها شيء شنو اللي فيها اليوم شكون اللي جا بكري 7:15 جاي بكري عملت هكا حليت نلقى ضيفه عزيزه غاليه طل قاعده ايه قلت لها انا نحسيب اللي عملته فينا في شهر جويليا وليعت العباد الكل باش نسامح باش ما عندك شي وجه باش تقابل بيه اتاريها تسكرت الزوجات وطلت وجيت وما نقولكم شي عاد اللي فيها قديش الحمد لله شربت قهوتي انا الصباح ولا يمكن عاديها في الطويل على ما تفجعت في اللي فيها.
5: والله يعني ذلك بتكلمت نوضة هذا ومزدت تتكلم زعم أخي وقتاش باش يفيقوا السلطة ينظموا حملات نظافة الشوارع وتسريح القنوات والتنظيفها مع إشعار متنوع قبل ما تينا الأمطار وتمرمدنا تفضحنا كيف كل عام زعم ميزال بكري مش وقته كتقولوا دوما معنا المسؤولين تقول انت حتى يوفى الفصل الترهيد والأفراح والزهو والمهرجانات بيه
1: صندوق عجب انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
6: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescarty.tn ou l'application Isha. Bimous Ahmed, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
7: <t'en>

0: صباح على موزيك فام. ديما نحاولوا من بين الاخبار اللي نتابعوهم يكونوا فما برشا اخبار ايجابيه، اخبار يوريو انه التونسي ديما يحب الخير للبلاد، يحب يعاون، يحب يكون متطوع في حاجات باهيه تفيد الناس. وانا باش نحكيو على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو اللي الحقيقه مست برشا توينسا واللي عجبهم وعجبتهم الانيشيتيف اللي قام بها سي حمد العدودي. هو عمره 71 سنه، ريتريتي من ولايه المنستير، اللي ريناه في الفيديو ينظف الشارع، وقال انه عنده تقريبا 11 سنه يوميا يخرج ينظف شوارع نتاع النهج نتاع الحي اللي هو فيه. واحنا قلنا ماذا بينا، ما عادش نستيش باش ما يقعدش هو مسكين ينظف هكا الاوساخ هذيك، ولكن سنوات بدون مقابل بتطوع يقوم بالاكسيون هذيا سي حمده. اليوم حبينا نشكره، حبينا نكرموه، حبينا زاد انفالوريز الحاجه هذه اللي قاعد يعمل فيها، اللي تنجم تعطي معناها انسبيراسيون لبرشا ناس اخرين. مرحبا بك يا سي حمده وتحيه ليك، ونورتنا اليوم على موزايك.
1: مرحبا بك، عايشك ونشكر موزايك، ومرحبا بكم ومرحبا بكل العاملين في اذاعه موزايك.
0: يفضلك يا سي حمده، شكر كبير ليك. سي حمده، انت كنت تخدم في القطاع السياحي هكا ولا لا؟ فوالا، دونك يعني كي نقولوا سياحه نقولوا هوسبيتاليتي، معناها حسن الضيافه، نقولوا نظافه، نقولوا استقبال الناس.
1: اما نظافه وما درك من النظافه،
0: فوالا صوره تونس وغيره.
1: مزرعه في دمي النظافه، النظافه مزرعه في دمي النظافه،
0: حاجه به برشا به. سي حمده، الفيديو اللي ريناك فيها هذيك فين بالضبط؟ في المنستير،
1: في معناها قريب كلية الأسنان، قريب غادي
0: قريب، معناها في نهج فريكونتي وفيه كراهب وماشي وجاي وكل شيء
1: في وسط المدينة. في وسط المدينة.
0: أنت من بعد التقاعد سي حمدة بديت في هالأكسيون هذية تقريبا عندك 11 سنة هكيك؟
1: 11 سنة.
0: كيف جاتك الفكرة؟ معناها
1: مشيت نصلي، نقوم بصلاة الصباح، مشيت للجامعة نصلي، أديت فريضة الصلاة الصبح. انت انتبهت من بعض الاوساخ ورا الجامع؟
0: اي
1: كنت فاكر انا عطيت فاميلي باش ننظفهم، كنا في الاوساخ هذوك.
0: اي
1: مشيت ننظفهم تحت بكل معناها بكل
0: كل عفويه، معناها هكاك شفت اوساخ حبيت
1: تلمهم. انا عطيت فاميلي قال جات غدا بعد نهار اخر جات ريت شويه اوساخ في النهج.
0: اي
1: واني ما نحبش نقعد في الدار، اني خرجت قاعد ماشي بيه ديما
0: الحركه باهيه، الحركه
1: باهيه
0: في حاجه مفيده.
1: اي حاجه مفيده. اي قلت ثاني معليش المواطنين بهذا الحي باهي وحي نظيف وحي معروف في وسط المدينه.
0: اي مره يعطيك الصح.
1: كل نهار مساء، كل نهار مساء نمشي خريط برويته، خريط برويته على حسابي الخاص.
0: اي
1: ومعهون بديت ننظف صفاك النهج هذاك، وانا ضميري مرتاح. ضميري بكل اريحيه،
0: حاجه هايله برشا يا سي حمده.
1: والمواطنين ينظروني، فما اللي يخزرني معناها اللي ينظرني معناها بعين رأفه يقول لي الله يرحم والديك، وفما اللي يخزرني من تحت لتحت من تحت لتحت، وفما عباد يقول لي شلازك تنظف الحومه ما فما بلديه.
0: انت سي حمده فماشي شكون جوستومون من الناس اللي دايرين عاونك بماتيريال بحاجه جاي حبي لم معاك فما؟

0: من ونحب نقعد نقعد في الدار في نمر يجي نحب الحركه يجي نحب الحركه حركه.
1: هذا نشوفوا الفيديو الأخرى اللي صوروك فيها وانت قاعد تقوم بالجمع زاد الفضلات على المباشر في الأثناء الناس هل أنه نقصوا شوية أنت تاو من نهار لنهار فالحداشن سنة هذوما بكل صراحة سي حمدة الناس يروا فيك وانت تقوم فيها حاجة بتطوع وعندك تبارك الله قديش نقصت الفضلات الناس ولات تحشم شوية مع شطيش ولا نفس الكونتيتي معناه
0: اي سمى سمى سمى شوي نقص سمى شوي نقص وسمى مواطنين ناس يعرفوا وناس متحمسين وديما يشجعوا فيا سمى ناس يشجعوا فيا وهم ناس الله ما نجمش نقول لك ربي يهديهم وكاهو ربي يهديهم وكاهو انا توا على المباشر نقول ربي يهديهم وكاهو
1: ربي يهديهم الناس اللي مش واعيين بالحاجه هذه اونتر تون سي حمده معناها في تقريبا الاعمار اللي انت قاعده تشوف فيها بصراحه شكون اكثر ناس طيش الفضلات الشباب الكهول العبيد شكون اللي قاعد يطيش
0: الشباب الشباب الشباب الشباب اللي قاعد يمشي يدخل الحانوت ياخذ حاجه مثلا كعب يغرد ولا كعب غلاس يحب لك ويطيش ياخذ دبوزه ماء ويطيش انا حتى في حتى كي يجي ماشي من الدار للحومه هذيك حتى يلقى حتى حجر في قدام الكياس نحاها حتى يلقى خبز فاض لم يحطه في ساشي وبعده على الفضلات فهم ناس تحط الخبز وتحط الخبز في الفضلات وين نحيه ندخل يدي للموبالة
1: وتعمل بخير وتفرز
0: ونمرته وبعده بعيد وخبز بعده بعيد على الموبالات فهم ناس ربي يعرف ربي ربي يهديهم فهم مش واحد يحط خبز في الموبالة
1: اي قاعدة ناخذ صحيح احنا ديما في العاده توينزا من قبل يحطوا ديما شكار على روحه نتاع خبز وتوا ولاو حتى شكاير البلاستيك معناها تخي صار بطريقه عفويه في بعض المنازل وحدهم خاطر موعين وكهو بي سي حمده هل انه الشباب هذوما اللي قلت اكثر ناس طيش اليوم البوبيل يمكن جينيراسيون جديده مش واعيه بالكل تحاولش هكا تحكي معهم بالسياسه كليما يشول ديما طيش هاي بوبيل ما يجيش من كذا
0: مش
1: عايش بنتي مش عونيش مش
0: عونيش ما همش واعين وما
1: يهمهمش في, في, في, في الأثناء خاطر احنا توا الفضلات ماهيش باش تجي وحدها تهبط تصب المطر معناها ظاهرين بفعل فاعل وناس قاعدة تطيش الفضلات هل فما حاويات ولا فما ناقص شوية معناها بوبيلات حسب رايك انت يا سي حمدة كان يلقى بجنبه يطيش معناها فما نقص في الحاويات ولا ليه
0: موجودة حاويات موجودة في كل موقع موجودة حاويات
1: أيه.
0: هم عباد متطورين يطيشوا ويجي
1: يطيشوا
0: ميهمهمش
1: كان فما مساج تحب تعديه سي حمدة للجيل الجديد هذايا اللي هو الأكثر اللي قاعد توا يطيش على حسب انت على الميدان عندك 11 سنة تقريبا تتطوع وتلم في الأوساخ كل عشية شنو تنجم تقول لهم شنو الحاجة اللي تنجم تتزيد لوجه البلاد للمستير عموما لتونس للسياحة وقت اللي تكون نظيفة الثنية وتنحى هالفضلات
0: أنصح جميع الشباب وجميع المواطنين باش يقوموا بالنظافة لأن النظافة من الإيمان ووسخ من الشيطان النظافة وما أدراك من النظافة وماذا بيه باش تقعد الذات دي من ديسة والشباب راهو واعي وننصح الشباب باش تمشي لجميع المقاهي تلقي المقاهي كل معبية بالشباب تلقاه فهمتي هذو ينطوا بداتهم ويراعوا ظروف خاطر السياحة وجمعة السواح ومستير ديما بالسواح ماذا بينا نعملوا جهدنا باش نقوموا بالتوظيف تبقى ديما هاك البلاد منورة لأنها تونس خضراء تونس جميلة تونس أحسن بلاد في العالم
1: يعيش بنتي يعطيك الصحة يا سيدي شكرا لك يا سي حمدة فما جمعيات اتصلوا بيك اتعاملوا معاك اتروك شجعوك فما جمعيات
0: مواطنين الله يرحم والديهم ثم مواطنين اللي يعاونوني ويعطوني معناها حاجة رمزية
1: ايه؟
0: مواطنين نشكرهم جزيل الشكر
1: نشكرهم الصحة تشجيع ليك للمجهود اللي قاعد تقوم فيه تقوم به للعموم للناس الكل في
0: العموم وثم مواطنين يخرجوا لي من تحت لتحت وثم مواطنين يقولوا لي ايش لازمك تبرر برا روح.
1: فما تواصل بلدية يعرفوك عاملين بلدية.

0: يعرفوك سي حمدة؟
1: العمال ما جاونيش المسؤولين تاع البلدية،
0: أمام
1: العمال تاع البلدية يعرفوني
0: يعرفوك وأكيد معناها يشجعوك الانتقاد يدي بيد معهم. أتفزون نصور سي حمدة الحقيقة تستحق حتى تكريم من البلدية للشيء اللي قاعدة تقوم به، من جمعيات، من ناس، من مواطنين اللي لازمها تدعم هالحلكسيون كما هكا. يعيشك يا سيدي سي حمدة، إن شاء الله ربي يعطيك صحة البدن وإن شاء الله تكون قدوة البرجة الأسخرين.
1: عندي كلمة، نشكركم ساعة انتم، ونشكر ولدي آدم اللي من سببه، من السبب تاعه اللي وصلني الى التعاطف معايا جميع المواطنين.
0: اي تحياتي.
1: نشكر ابني آدم كثير الشكر، ونشكر إذاعة موزايك وكل العاملين فيها، والله يرحم والديكم.
0: يعيشك يا سي حمدة.
1: وثم ملاحظه بنيتي، ثم ملاحظه صغيره. تو عندي نهارين واني تو اني كاري محل.
0: أي.
1: كاري محل عندي 20 سنة.
0: أي.
1: كاري مول المحل سين شرير ربي يعفو جاي قص علي الزو.
0: أي.
1: وين سو عايش في الظلام. عايش في الظلام. انتقاد أخرج وزاح حاجي بالظلام. إيش وقلت خلت ندوج على الجزيرة بنتي والدال قص علي الزو وخليني في الظلام سو الدوية في شد كل شيء معناه بربي بلغولي صوتي لجميع صورة عايش بنتي.
0: باهي سيدي صوتك وصل أكيد سي حمدة، احنا المسنين متاعنا على رأسنا من فوق، ومن حقك تكون في ظروف طيبة، دونك الصوت وصل من أهل المستير اللي يحب يقف يدخل بالصلح يلقى حل بديل لسي حمدة على يعمل فيه. أكيد للمجموعة الناس الكل والمتساكنين يستحق زده هو دعم. عاد شبيه السي عمره 70 سنة متقاعد ومتزوج، عنده زوج بنات ربي فضلهم له، و عنده 11 سنة تقريبا. الناس اللي في مستير تعرفوا حمدة، حمدة عيدودي، اللي هو كل عشية يمشي ينظف الكيسات، شاري مبرويت على حسابه الخاص، وكل يوم يلم في الأوساخ. للأسف الشديد معناها مادام الأوساخ مازالت موجودة هو مازال باش يكون متواجد، ماذا بينا راو ينجم يقوم عمل تطوعي في حاجة تبني أكثر من أنها فقط باش نلموا الأوساخ. الشباب يقول هما أكثر فئة ما يهمهاش والطيش، فالنورمالمون العكس، نورمالمون هما اللي يقفوا معاه ويعاونوه ويجيوا نهار حد ولا في ويكاند ولا نهار ما يقراوش ما يخدموش، يعاونوه على الجمع الفضلات هذية. ان توكا انسبيراسيون باهيه برشا للاجيال الكل، وكانه الاجيال القديمه الوعي نتاعها اكثر برشا من صغار اليوم. ما نعموش بيان سور، ولكن راهو هالفضلات هذية اللي نراوها في الكياسات واللي نراوها في الحوم واللي نراوها في شطوطنا وفي بحوراتنا في البلايص الكل، راهي ما صبتش مطر من الفوق من السماء، لكن عباد هم اللي قاعدين يطيشوا. وفي نفس الوقت فما مجموعة أخرى تلقاها واعية ومتقلقة من الشيء هذية للتعايش المشترك، مش ناس كل تكون مرتاحة شوية وعي. راهو مازلنا لليوم نشوفوا ناس من شباك الكهرباء طيش باكو دخان وطيش الكاغد متاع الكيك وطيش معناها حتى دابوزة ماء وغيرها من الحاجات ما عاش نحبوا نشوفوها. صحيح فما نقص في المعدات ونقص في جمع فضلات في بعض الأحيان، ولكن زاد المواطن عنده دور كبير برشا. شكر كبير سي حمدة. احنا باش نخرجوا فاصل صغير، تفاعلوا مع المداخله كان تحبوا كلمه طيبه، كلمه باهيه، تشجيع السي حمده على الشيء اللي يقوم به. على الباج بتاعنا فيسبوك تلقاو الفيديو كامله. فاصل وراجعين. ابدا سباحك.

0: من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين و ايكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
2: انت تسبحك

0: 9:34 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكم كل مستمعينا. نحكي على بعض الصور والفيديو اللي لناهم تم تداولهم في الفترة الأخرى على ليغيزو سوسيو, يوريو صغيرات دي مينور قصر ساعات راقدين في الشارع على الرصيف ولا في بلايس اللي نتسائلوا شو يعملوا غاديكا, هل هما من فاقدي السند, وين والديهم, إذا كان ما عندهمش والدين علاش ما فماش بريز ان شارج, معناها صارت الصغيرات هذوما. دايوغ في الإطار هذايا في عديد مرات حاول نتصلوا بوزارة المرأة والطفولة باش نستفسروا حول هالصور هذايا, خاطر الخبر لازم تأكدوا صحيح غلط, تصور قدم وإلا جدد. في ما فماش إجابة لحد التوى وتوضيح, ولكن في الإطار هذايا المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو السلطات للتحقق من وضعيات أطفال فاقدي سند في وضعيات هشة, وخرجت بيان وإشعار قانوني دا نفهمه بالضبط شنو الإشعار القانوني لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, المندوب العام لحماية الطفولة, المندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس, وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس اللي دعات من خلال التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي سند قاعدين في موجودين في وضعية هشاشة ويبيتوا على الأرصفة. وتعتبر المنظمة أن الحالات هذه تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهدئة اللي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. دونك الهوني باش ناخذ معنا التدخل مع المنظمة باش نفهموا علاش قامت بهالإشعار القانوني هذايا, شنو الحاجات اللي لاحظتها وعاينتها, ثم شنو البروسيدور اليوم اللي ممكن اتباعها في الإطار هذايا لحماية هالصغيرات هذوما. مشكورة تدخل معنا دكتورة ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط, تحية ليك مدام ريم. مرحبا,
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة. صباح النور لتوينس الكل.
0: يعيشك لله, شكر كبير ليك. دونك قبل ما نرجع على البيان والإشعار القانوني هذية, في بداية جنو الحاجات اللي انتم رصدتوهم ولاحظتوهم أو حاولتوا على الأقل عن قرب معناها تتحروا فيهم لحد التو؟
1: هو كان تسمح لي كلك سيكوند احنا باش نحكي شنو هو طفل الشارع باش التوانسه الكل نفهموا شنو هو هي الحكايه. طفل الشارع ولا الطفل اللي ينام على الرصيف, السؤال ما حدش نسال شكون هو الطفل, لازمنا نسال السؤال الصحيح اللي هو اين كانت الدوله قبل ما يصل الطفل على الرصيف. لانه فما اجراءات كبيره وفما قصه طويله باش يخلط الصغير يرقد على الرصيف اللي فما برشا اخلالات تم تجاوزها والا لم يتم التفطن اليها. وهذا هو الاساس. اطفال الشوارع اول حاجه ما همش اطفال متسولين, لا علاقه, هذيك حاجه اخرى. اطفال الشوارع تكونوا اللي هما فقدوا الحق في الاسره, حق في التعليم, حق في الحمايه, حق في الصحه, وخاصه الحق في الكرامه. مين جايين الصغيرات هذوما؟ هذوما جايين من التفكك الاسري اولا, اللي احنا وقت اقتربنا منهم حكينا مع برشا صغيرات اللي برشا امهم وابوهم طلقين واللي خرج للشارع امه ما نجمتوش وحدها, والا الام ولا الاب تزوج والزوجه الثانيه ولا الزوج الثاني رفض بعد الزواج انه يقبل الصغير اللي عنده ولا معاه. ثم زاد ايتام اللي الام ولا البو متوفي واللي الصغيرات هذوما ما عندهمش سند قانوني ولا سند معنوي خاطر الام ما مش حاضره ولا تخدم ولا ولا. وباش نحكي ثم 1809 اشعار كانوا في 2024 لي عن الطفولة المهدئة, وصلنا 5500 اتصال يتعلق بحماية الطفولة. ما باش نعطيك الرقم اللي يرجع الرقم 22000 حالة من الطفولة المهدئة وحماية الطفولة في القضاء التونسي في 2022, وصلنا 25000 حالة سنة 2023.
0: زادت
1: والدولة قاعدة تعمل في مجهود ولكنه غير كافي. 40 مندوب إضافي لحماية الطفولة, يلزمنا نعرف اللي احنا في تونس عنا 3.7 مليون نسمة طفل أقل من 18 عام. اسمعنا معناها ربع الشعب قاصر اللي حكينا عليه برشا مرات اللي راهي هذيك أول حاجة ثروة, والثاني حاجة أطفال اللي يناموا على الرصيف اول حاجه متهددين بها هي في الانتجريتي فيزيكم تاعهم, يعني في
0: الاعتداءات الجنسيه والعنف
1: والاستغلال
0: الاقتصادي
1: وايذكم الجرائم اللي اول حاجه ينجموا يتعرضوا للاغتصاب, ينجموا يتعرضوا للضرب, ينجموا يتعرضوا للاستفزاز, ينجموا يتعرضوا للسرقه زاده بتبشهم, ينجموا. ومن بعد ثم الانكسار النفسي اللي هو يخلق انسان هش من اللي عمره 5 ولا 6 سنين حتى 80 عام.
0: صحيح,
1: ريتسيبا فين دونك. هذا ما عادش نقدر, احنا عنا تفكير اللي انا كنت مؤخرا في تونس بصراحة وجعني قلبي, عنا تفكير اخطى راسي واضرب ما يهمني انا ما نتدخل. ليه نتدخل؟ الصغير اللي عمره 5 سنين و6 و9 سنين هذيك امانة, امانة للمجتمع, امانة لكل تونس.
0: وحتى الاكبر من هكا معني حتى ما زال 11 12 13 سنة عمر لازم تأطير اكيد معني
1: الناس يجيوا هذوما خاطر ما فهم اسباب واقعية يجبنا نحكي فيها اللي احنا ما نحبوش نشوفوهم. اول حاجة تفكك الاسري, وهوني انا تعودت في الصحافة اقول كلمتي وبغفوة ما هيش مسموعة والا تسمع بطريقة اخرى والا جيتي وسي كونفرونتي للقضاء. فما كي تعرف تعرف اللي فما مسؤولية اللي انت كيفاش تجيب صغير وهذيك مسؤوليتك من نهار اللي تولدي نهار اللي توفى فيكم ساعة من اللي عمره عام حتى اللي عمره 80 يقعد ديما ولدك, ما نجموش نتمرسوا من المسؤولية. الثاني حاجة نشوفوا فيه القضاء ولا إكسبريس عباد تعرف 6 شهور ما يعجبهش الوضع ما فهمتش عليه ولا الأسباب أخرى وانطلقوا ويبدأ عنا صغير في الوسط اللي غياب الأب أصبح ممنهج وغياب الأب ديما نعاود فيه وحكينا فيه وبرشا ما يحبوش يسمعوه. الحضانة المشتركة تقلص برشا من المشاكل.
0: أي ولكن هو يمكن معناها دكتورة ريم الخضيري ما نجموش زادة أن نغطيو عين الشمس بالغربة لليوم فما يتملسوا من المسؤولية من نفقة معناها ما يقبلوش ياخذوا جملة الحضانة وبعض الأمهات زادة معناها ما نعموش كيما الأمهات كيما الأباء. ولكن هوني خلينا نمشيو لصلب الموضوع باش نقدموا شوية اللي حكيته كله صحيح. واحنا كنت في برنامج فرامي وبرنامج اجتماعي حكيت على الموضوع هذا, حكيت على الاطفال زي خارج اطار الزواج, حكيت على اسباب الطلاق, حكينا على الحضانه النفقه, هذوما كل منظومه كامله للمجتمع. اليوم كي نقدموا في الحوار دكتوره اللي وصفته كل صحيح وموجود ومعناها واقع, فما فقط نطرح السؤال دكتوره من فضلك جوست باش نجموا نقدموا في المداخله معناها احنا كي نرجعوا للاسباب والمسببات اللي ذكرته كل صحيح. فما اليوم زاد الآباء في حد ذاتهم أو الأمهات ربما هما فما شكون في حالة معناها انحراف سكر حاجات زاد هما في حد ذاتهم أو اللي يستحقوا التأثير ما ينجموش يربيو الصغار. نمشيو للأطفال هذوما واللي انتوما عطيتنا أرقام وعيننا وكل شيء. اليوم انتوما كمنظمة معناها الوزارة قاعدة تقوم ولكن قلت المجهود غير كافي. نورمال ما قبل ما نراو الصغار هذوم في الشارع شنو هو اللي يصير كمتابعة للحالات الاجتماعية هذية في الترانزيسيون؟ كان فقدوا والديهم, كان يتامى, كان الأبوين تفرقوا كل شيء, شنو الحلقة اللي ناقصة قبل ما نلقاهم الصغيرات هذوما اللي لقين في الشارع حسب رأيك أنت معناها وانتوما كمنظمة؟
1: أنا حسب رأيي إفوا بعض السونتر داكوي اسمع هما موجودين في تونس ولكن هما مش مفاعلين. اش معناها؟ معناها فما دي سونتر يقبل الصغيرات وتدريجيا يتم تأثيرهم خاطر الصغير ما تنزلش تاخذه من الشارع دانكو وتحطه في في في في في إطار قانوني يولي فما تعصف. لازم فما ان سويفي يعني تدخل نفسي من طبيب نفسي ومن مرشدة اجتماعية ويلزم نحطهم ضمن دي فويه بيان سيرفيي. لي فويه هذوما راهم يلزمهم عباد متكونين في قضايا الاطفال في نفسية الاطفال وعندهم التفكير اللي الطفل يلزم
0: لي سونتر هذوما فيهم طاقة استيعاب معناها حاليا موجودة ينجموا يحتفظوا الصغار
1: مفعلين اي موجودين مما هوش مفعلين حسب اللي ريشيرش اللي عملناهم موجودين ولكن ما همش مفعلين. نتفهم اللي المسؤولية كبيرة برسة على في التأثير ولكن يلزمنا نفهم حاجة راو الصغير اللي في الشارع خلف اللي اخترني بالشريف ونجم يكون مشروع مجرم عليه خطر الجريمة المنظمة تستخدم في القصر ونعرفوا اللي احنا القصر شنو نعملوا لهم لتأثيرهم نحطهم في الإصلاحية والإصلاحية ما هوش لبون دغوا بس يرجع الصغير للمجتمع. صعيب برسة خاطر ديما عنده كازيه ونحاولوا ديما ما فماش كازيه للي مينور باش نخليهم يندمجوا من الاول جديد في المجتمع.
0: يعني نجم يكون مشروع كما قلت انت مجرم في المستقبل، فاليوم باش نجموا ان نقدموا ونصلحوا الاشياء هذية. انتم كمنظمه قمتوا بما خرجتوا بيان واشعار قانوني، شنو تقصدوا به؟ شنو معناها قمتوا بروسيدور باجراءات؟ شنو بالضبط عملتوا؟
1: اشعار قانوني احنا نتمنيو تو التجاوب من وزاره المراه والطفل، ونتمنيو تجاوب من وكيل الجمهوريه. اذا فماش تجاوب نرفعوا قضيه ضد مجهول، ووقتها تولي الابحاث تاخذ مسراها، يعني تاخذ المسرى نتاعها، ونعرفوها كم انفلانت كونتر ان كونو باش تفعل الماكينه القضائيه. وكما عملنا في قضايا اخرين ولقينا شكون السبب وعلاش وكيفاش، دونك هذاك هو لا ديمارش اللي احنا نعملوها واللي هي معمول بها.
0: انتم كمنظمه معناها اليوم شنو الدور اللي تلعبوه بخلاف معناها انكم تلاحظوا في الحاجات هذوما لي كونستا وغيره؟ معناها ما عندكمش صفه للتثبت من كل مدام جوست نكمل الاسئله، ما عندكمش معناها صفه تثبت من كل حالة؟ فما الجهات الرسمية هي المختصة باش تعاين، فما مندوبي حماية الطفولة، فالدور اللي تقوموا بيه تنجموا انتم تمشيوا على مكان تعاينوا تعاونوا تتوجهوا للليسانت الجمعيات، وإلا ما عندكمش صلاحية هذه؟
1: هي الصلاحية دي ما تكون ليميتي مع الدولة. الصغير لو كيتقرب له مش بسهل باش يعطيك الصحيح خاطر يخاف، هذا عادي. يلزم التواصل يكون مع المجتمع المدني، الجمعيات الاخرى اللي احنا حاولنا نحكيو مع الصغيرات باش نعرفوا ساعة اسم ام وابوه ومنين جاي. فما الصغير اللي عمره 6 سنين او 9 برشا باش يعرف منين جاي، وحتى كي نعرف اسم ام وابوه ماهوش ديما بالصحيح. الحاجة الثانية انت باش تعرف هذا هوني الدور الحكومي اللي نجم يكون. ما سمحني باش ندخل موضوع في موضوع انكوفين فوا، حكينا قبل على بطاقة تعريف الوطنية للطفل اللي هي بالبصمة، والصغير وقت اللي في الدول الاخرى عاملينها واللي عمره 5 سنين وقت اللي احنا يدخل البوست دو بوليس، ومش يدخل البوست دو بوليس بالفاسون هذيك، يزمنا نعمله اللي احنا ثم مكتب للصغيرات باش الصغير ما يخافش وباش يعطي المعلومات الصحيحة. وقت اللي كان جات عنا وكان مشينا فيه المشروع اللي قدمناه لرؤساء الحكومات المتعاقبة الكل، وكل واحد حطه في الدروس، رانا احنا اي صغير يبيع ولا اي صغير
0: يتصف ولا اي
1: صغير اول حاجة خاطر فما حاجات اللي احنا ديما نحكيه على المعطيات الشخصية، من المعطيات الشخصية موجودة على الفيسبوك متاع الناس كل تقريبا. دونك هوني احنا قربنا من الصغيرات، نحاول زادة في بعض الاحيان نشوف الاولياء نتاعهم شنو وشكون ما يراو. ثم الدراسات اللي زمان نقراو اللي الدراسات 2023-24 من اليونيسيف اللي هي تخدم على تونس، اللي هذا زاد صدمه اللي عنا احنا اطفال اللي جايين من البقمة الاماكن الداخليه للعاصمه بطريقه مهوله، اللي الشيفر يسون شوكون وبرشا ما يعرفوش حتى اولادهم في حلق الواد، نشوف الصغيرات الدور حتى نص الليل.
0: اي معناها اليوم حتى باش تكون فما سهوله في تحديد الهويه نتاعهم وعائلتهم على الاقل، فما اشكال به توا. معناها كي انسان يلقى صغيرات كيما هكا راقدين في شارع على تروتوار في اوقات متاخره من الليل وحدهم من اطفال الشوارع، فما رقم اخضر؟ فما شنو بخلاف الشرطه
1: رقم اخضر؟ ما فماش، هذه الرقم الاخضر تنجم كان الدوله توفروا لانه في معطيات شخصيه للصغار، لانه الدوله لازم تتحرك بدوريات. ثم حاجه زاد احنا نطلبوا من المواطنين التعاون مع الدوله، ما نقولوش انا مريتش ولا زوالي، فماش صغير زوالي، فما صغير في خطر، فما بنيات في خطر، فما نجم ولا مش كاين الاختطاف. الاختطاف النجم فما صغيرات اللي تابعوا فينا وليه ما عرفوش عليهم وين راه، ومانيش نحكيوا راه في فيلم واقع هذا اللي شفناه.
0: اي معناها اليوم فقط بين قوسين حكايه الرقم الاخضر، ربما مندوبي حمايه الطفوله وزاره المراه عامله ارقام، لكن للاسف المعلومه غايبه، ما عادش نجموا تحصلوا بسهوله على مداخلات على توضيحات، على خاطر معناها يتقال انه الوزاره قاعده تتبع ساعات تدخل كي ترى حاجه كيما هكا. اما يذول لي حاجه ايجابيه انه يدخلوا معنا ويفسروا لنا انه ما قاعدين في متابعه، انه مندوبي حمايه الطفوله قاعدين يخدموا في الخدمه هذه، انه فما ارقام خضراء للتبليغ، انه فما حاجات مهمة جدا اليوم زادة نوصلوها للناس والمعلومات هذه تخلط ونفهموا كيفاش القاعد لازمنا زادة كيف كيف نكونوا احنا متعاونين باش نحميوها الصغيرات هذوما. للأسف حاولنا مرارا تدخل من وزارة المرأة أو من مندوبي معناها حماية الطفولة ما لقيناش معناها تجاوب أو رد باش نحاولوا ناخذوا الموضوع من الجوانب الكل ونشوفوا سورتو الحلول المعمول بها توا. فوالا دونك نحب نشكرك برشا دكتورة ريم بالخضيري رئيس منظمة دولية لحماية أطفال المتوسط على التدخل معنا وعلى توضيح النقاط هذوما الكل. دونك مالوغوزمون هذا موجود هذا واقع في بلادنا اليوم مش باش نغطيو عين شمس بالغربال كيما في برشا بلدان أخرى, ولكن اليوم فما انقطاع دراسي فما عائلات متفكة فما الأم والبو في حد ذاتهم ما همش أهل باش يربيو صغار معناها البو في تلقاه في انحرافات الأم ساعات كيف كيف فتفكك كبير الصغير ما يعرفوش عليه وين. واليوم هذا نراوه فماش حد مدارش مراش يعرضوا ساعات صغيرات اللي من أطفال الشوارع منش نحكيه كما كنت تحكي دكتورة ريم على اللي استغلوا فيهم للتسول ساعات تلقى هذيك عائلة كاملة معناها متسلسلة. نحكيه على صغيرات بدون سند فاقدي سند اللي يدوروا في الشوارع لأسباب عديدة ومتعددة. احنا الباب مفتوح إذا كان فما إمكانية تواصل وتجاوب مع وزارة المرأة والطفولة أو مندوبي حماية الطفولة باش نحكيه أكثر على الملف هذايا. والله يا حبذا في حلقة غدوة أو حتى بداية الأسبوع يدخلوا معنا مرحبا بيهم باش نتفاعلوا مع الموضوع هذايا. وكنا رجعنا على بيان وإشعار قانوني قامت به المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط باش نخرجوا فاصل صغير مواصلين معكم في أحلى صباح حتى الـ 11.
2: ابدأ صباحك

0: على صباح 9:59 دقيقة. باش خلي الميكرو زميلي سيف الدين المهدي من قسم الأخبار يقدم لكم موعد جديد مع الأخبار, وحنا رجعين الساعة الجاية مع لو بو مارشي, مع صوتكم في صندوق عجب, مع بقية الأخبار والأكتواليتي لل 11. مواصلين معكم صباحنا في أحلى صباح.
1: انت صباحك أحلى صباح.
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن, موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك, المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم, نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7 لـ9 متاع الليل, كورنيش مع سامي الحامي.
3: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 أوت 24 غولو بابي صحي دولا مارك نوميرو 1 ب 14 دينار و 950.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة السياحة تعلن عن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلدية السياحية، خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي. وتتمثل الاعتمادات في 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة، و1.6 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية. التفاصيل في تصريح ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة كامل الجياس لموزايكا.
1: تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 6.75 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات لبعض البلديات السياحية، على غرار سيدي بوسعيد في حدود 600 ألف دينار، قرقنا في حدود 1300 دينار، قبلي في حدود 900 ألف دينار، دوس في حدود 945 ألف دينار، القيروان 1300 ألف دينار، قرقنا 980 ألف دينار. كذلك تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 1.675 مليون دينار، أي 1.675 مليار، لتدعيم تدخلات النظافة المناطق السياحية. عن إشكالية في النظافة المناطق السياحية، إذن تم دعم 20 بلدية سياحية.
0: المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخمير يؤكد أن مشروع سد الدويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موافى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بإصابة 8 مدنيين في غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالية بقضاء سور جنوبي البلاد. يأتي ذلك في وقت يعقد لبنان والكيان الصهيوني فيه جولة 7 من المفاوضات المباشرة بينهما منذ الثلاثاء في روما برعاية أمريكية. منظمتان تحذران من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب النفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة للنفط داخل منطقة بحرية محمية. وأظهرت صور وأقمار صناعية طلعت عليها وكالة فرانس بريس بقعة تتوافق مع شكل تسرب النفطي في محيط جزيرة عمانية عقب جنوح الناقلة التي كانت محملة بنحو 1 مليون برميل من النفط الروسي. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول عبر تطبيق تيليجرام اليوم إن جيش بلاده قصف مصفتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. من جانبه، ميخائيل إيفارييف حاكم منطقة ياروسلافل الروسية يقول إن حريقا اندلع في مصفاة نفط عقب هجوم كبير شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ومشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على أخماد الحريق بعد أن أصاب حطام الطائرات المسيرة خزانات في المصفاة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: بوان مارشي.
1: لو بوان مارشي لقيت هذا كل يوم في احلى صباح جوله في مارشيتنا نشوفوا اسعار الخضر الغلال واللحوم. واليوم ديريكسيون ولايه صفاقس مراسلنا في الجهه فتحي بجناح معاه باش نقوموا بجوله بالصوت والصوره تروها على الباج فيسبوك نتاعنا اون ديريكت معنا. مرحبا بك فتحي, تحيه ليك.
2: تحيه ليك ليندا, عندي كل اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزايك.
1: يعطيك الصحة فتحي. دونك الدورة متاع اليوم شنو فيها, شنو متوفر في المرشي وشنو الأسواق عموما؟
2: نمشي ونبدأ بسوق الحوت كما العادة اللي هو البريود تاوي ليندا, هي البريود اللي مش نلقاو فيها السبارت مازال موجود, لوميلا زادا كيف كيف الكرشو, هذه البريود متاعهم. لكن زادا كيف كيف نعرفوا أنه الساقس اللي ديما توصلها الحوت الأكثر من المنطقة زون تروال المنطقة الثالثة اللي هي تاوي فترة الراحة البيولوجية, كعليش ما نلقاوش برشة إشوا. لكن على مستوى الأسماك اللي قيناها من اليوم نلقاو السبارت من 5000 حتى 20 دينار, القبال من 5000 حتى 8000, وهذا قبال شرافي صغير, السردين على 8000, الفكرون ب 7000, القاروس المربي 26 دينار والمراطة كيف كيف المربية ب 22 دينار, الكرشو كما قلت لك هذا وقته كان على 35 دينار, الفار من 23 حتى 30 دينار, لوميلا تمشي من 12 دينار توصل حتى 30 وحتى 60 دينار وموجودة في السوق بيانسير كاليبر الخشين, البوغا من 15 حتى 22 دينار, المناني قينا ب 58, وشفنا زادة كيف كيف هبرت المناني ب 75 دينار. بالنسبة للنداس من 22 دينار يوصل حتى 60 دينار انت والحجم متاعها. الكروفيت الجويدة بين 12 حتى 22 والكروفيت الباية معناتها بين 20 حتى 30 دينار نخشينا.
1: أيوة.
2: القطات من 12 ل 18 دينار, المحراث من 12 ل 20 دينار, بالنسبة للحمام من 10 ل 12 دينار. تو نمشيو للدوازن.
1: أي بركة للحوت بركة موجود ومتوفر. أي
2: إيفيكتيفون. تو بالنسبة للدوازن اللحوم البيضاء نحب نقول راهو الأسعار من بداية الجمعة هذه ارتفعت. نحن نأخذ المقارنة, الاسكالوب اليوم ب 19 دينار كان في الجمعة اللي فاتت والقبلة ب 17 دينار, الستيك بيند ب 18 دينار بعد ما كان 16 دينار و500.
1: البارح في قروان أغلى فتحي الاسكالوب في 21 يظهر لي دينار, معناها يتسمى باللي غلي في صفاقس 19 هكا ليه
2: 19 دينار فيكتيمون. هذه نلقاوها هنا في ديما احنا في سوق باب الزبلي في الشيخ.
1: أيوة.
2: بالنسبة للكويس داند والمرمد اللي هو ب 14 دينار وكان ب 12 دينار, الكبد الداند ب 23 دينار بعد ما كانت ب 20 دينار, الجاز سومه ما تغير 8500. بالنسبة للكويس الجاز كانت ب 10 وحتى 13 دينار توقيناها ب 11 وحتى 14 دينار, الاسكالوب الجاز اللي كان ب 18 اليوم سومه 19 دينار, كبدة الجاز ب 20 دينار. تو بالنسبة للحوم الحمراء اللي هي شفناها نقصت شوية بالنسبة مقارنة باللي كان موجود قبل. أيوة. العلوش البرجني سمى الموجود ب 51 و 55 دينار ركسارية, والجويد الحم الجويد ب 60 دينار بعد ما كان وصل حتى 65 دينار. أيوة. الكبدة وقلب على 60 دينار, رأس العلوش ب 25 دينار ورأس البرجني على 20 دينار. طول العزول الهبرة من 45 حتى 48 دينار, الكبد وقلب ب 48 دينار, العظم من 38 حتى 48 دينار, الكرشة من 5000 حتى 7000, البقرة توا الهبرة متاعها من 35 حتى 38 دينار, الكبد وقلب ب 30 دينار, العظم من 22 حتى 25 دينار, الكرشة من 3000 ل 5000, المرقز العادي من 15 حتى 20 دينار, والسبيسيال من 30 حتى 40 دينار. شنو اللي مازال لنا لين ده؟ طبعا الخضرة.
1: الخضر اي
2: بالنسبة للبطاطا مسعرة اليوم في السوق بجبل 2500, البصل من 750 حتى الدينار, الطماطم من 980 مليم حتى 15%, الفلفل الحلو 3750, المسكي من 1980 حتى 2980, الفقوس من 1680 حتى 3000, القارص من 2980 حتى 5000, القراع الأحمر 1300 والأخضر ب 2500, الكرنب 2000. بالنسبة السلق والمعدنوس والنعناع الورقيات هذه ب 700, الربطة التابل 15%, الكلافس ب 800, الخص والليتي على 2000. نمشي طاولة الغلة, البوتة بقاية من 5000 حتى 7500, الخوخ المدور 6200, التفاح من 3750 حتى 7500، العوينة من 6200 قناة، البطيخ 2250 كيلو، اللوز ب 4300، الدقلة من 3000 حتى 10000، العنب من 6000 حتى 8500، وبالنسبة لنجرات صوم والقناة اليوم 10000 يليندا.
1: قاعدين معاك نتابعوا في السوار فتحي، يعطيك الصحة على الفيديو اللي خذيته لنا من صفاقس مباشرة. الأسعار كانت هذه بالنسبة لليوم، هو كل شيء موجود الحقيقة ومتوفر، وفما أسعار متفاوتة ومتبينة في كل يوم في الجولات متاعنا، ولكن تقريبا متقاربة زادة كيف كيف. شكرا لك يا فتحي، يعطيك الصحة. فتحي بوجناح مراسلنا من ولاية صفاقس على الجولة اللي قمنا بها معاك اليوم في لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة 18 دقيقة في أحلى سباحة، راجعين واصلين معكم سباحنا حتى للحديش في متابعة للأكتواليتي. بعد شوية باش نحكيه على عملية ساتو، الحقيقة تشبه شوية للأفلام. ساعات واحد يقول لي ما نصور شخص ينجم يكون عنده يعني هكا في مخه تتعدى باش يعمل حاجة كيما هذية في قلب مدينة الحمامات. ساتو باراموسر بركاج السائق تاكسي فكلو تاكسي، ومن بعد صار ساتو على مكتب صرف. شنو بالضبط اللي صار هذي؟ كان البارح العشية تقريبا، ما التفاصيل باش ناخذوها بكل حذافيرها بعد شوية مع مراسلتنا في الجهة سهام عمار اللي باش تعطينا فكرة على اللي صار البارح على عملية سطو هذية اللي قلت شبيهة شوية بالأفلام. قدوا معنا راجعين بعد فاصل صغير، مواصلين زادة مع ثاني موعد معاكم وصوتكم في صندوق عجب احنا للحديش في أحلى سباحة.
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس ابارتين العشمة سمت عليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكلهم من رابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يعني يوم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لها حد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
3: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carta. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 10:29 في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد في متابعة للأخبار الأكتواليتي. الحقيقة أول ما هكا شفت الأخبار ما تمش تداوله برشا، ولكن شكيت زعما صحيح زعما ليه. احنا ديما نمشيو المصدر المعلومة، ومشكورين كل مراسلين في الجهات اللي يدقوا يثبتوا من المعلومات الكل، على خاطر الحاجة هكا لا تصدق. ساعات على طريقة الأفلام البوليسية نحكيه على براكاج وعملية سطو صارت في قلب مدينة الحمامات، الحيث متاحة تخليك تقول زعمة هكيكة صارت بالطريقة هذية. شنو بالضبط اللي صار البارح من براكاج وفيها مكتب صرف وسائق تاكسي؟ التفاصيل تزيد تفسرهم لنا أكثر مراسلتنا في ولاية نابل سهام عمار، مشكورة على جمع المعلومات وعلى تدخل معنا. سهام نهارك زين ومرحبا بك.
1: نحن نور ليندا، تحية ليك ولكل زملائنا العاملين معك ولكل مستمعينا ومتابعينا.
0: يعيشك.
1: دونك الحكاية هي صارت مش أولا خلينا نوضح لك أني مش نعطي التفاصيل الكل، لأنه ما زال الموضوع محل متابعة أمنية.
0: أكيد.
1: فقط الخطوط العريضة اللي صار البارح بدأت الحكاية وفق مصادرنا مع الساعتين متاع القايلة، وإن زوز أشخاص وقفوا تاكسي ست في الحمامات الشمالية تفهموا معها باش يهزهم الوجهة معينة. كيف وصلوا في عود يخلصوه اعتدوا عليه بالضرب وكتفوه وحطوه في
0: المال متاع الكهرباء
1: صندوق خلف السيارة، واستخدموا السيارة هما قادوها نحو
0: مكتب
1: الصرف هذايا في نهج الكويت شارع الولايات المتحدة. دونك ودخلوا ملثمين للمكتب الصرف هذا مستعملين سلاح أبيض، اعتدوا على الشيف دو بيرو هذايا. للأسف تلقى ثلاثة طعنات، من بينهم طعنة في الوجه وفي اليد. خضع البارح العملية جراحية إن
0: شاء الله كل بيس.
1: العملية كانت دقيقة خاصة في الوجه، دونك إن شاء الله يقوم لباس. تم السطو على مبلغ مالي مازال ما نعرفوش قيمته قديش. الفاعلين مازالوا متحسنين بالفرار. الموضوع دونك محل متابعة أمنية دقيقة، ونستناو شنو باش يصير
0: في الساعات الجاية. أكيد جدا. دونك السهام هذا صار في القايلة، معناها في وضح النهار. في الأثناء إن شاء الله شفاء العاجل لصاحب مكتب الصرف يتعرض للثلاثة تعنيت هذوما. وهل السائق تاكسي فما بعض الأخبار لباس من بعد فقوا به القاوة مكتف في المال معناه؟
1: اي بالتواصل مع زملائه مع نقابه التاكسي، المعطيات تفيد انه وقت تم تفتيش السياره تم التفطن ليه اللي هو موجود في الصندوق الخلفي. الحمد لله معناها دخل في الاعتداء الجسدي، ما تمش الاعتداء عليه يعني بسلاح او حاجه، دونك ما تعرضش.
0: وحتى الصدمه النفسيه نتصوروا معناها في التاكسي نتاعو يلقى روحه مكتف في المال، حاجه تروماتيزونت. اكيد معناها الامن على قدم وساق لعملية البحث. احنا حتى كما قلت انت
1: مش نعرف العملية لين ده كان شهدت حضور مكثف للمختلف اطارات الامنية، من بينهم اطارات عليا في الجهة وتابع في الموضوع، ونستناه انه بعد رفع تسجيلات الكاميرات
0: المراقبة
1: أكثر تفاصيل.
0: أكيد احنا نكونوا معك في تواصل سهام، وإن فما أي جديد في الموضوع نشكرك برشا. سهام ماذا بينا لو دخلت معنا على أخبار آخر؟ الحقيقة وإحنا من مدينة السياحية مدينة الحمامات، ولكن ساغي فذوم حاجات يصيروا، ولكن مش بالأمبلور هذية، خاطر الطريقة الحقيقة بالحق شبه للأفلام. يعني يكتفوا التاكسيست في المال، يفكوا له كرهبته، يعملوا عملية سطو، يطعنوا مكتب الصرف متاع الشانج. هذه الكل مع زوز عناصر لحد التو حسب معطيات سهامة.
1: هذا لحد الآن الثابت أنهم زوز عناصر، لكن الوجهة والطريقة والتخطيط تثبت أنه فما أكثر أو تشير لوجود أكثر من
0: شخص
1: من طرف. هذه من بين التفاصيل نتحفظ عليها الحين تكشفها مصادرنا الأمنية والقضائية.
0: ولا آخر نقطة سهام، هذا كل سار ما غير معناتها ما فماش ناس في الأثناء ولا حرفي كانوا في مكتب الصرف أو مترجلين معناها تضروا من الموضوع أو لباس؟
1: فقط المتبرر الوحيد لحد الآن هو
0: اللي يشتغل في المكتب الصرف. يعطيك الصحة سهام، نشكرك برشا على التدخل وتوضيح النقاط هذوما. يقعدوا خطوط عريضة لليسار في انتظار استكمال الأبحاث وفي انتظار إلقاء القبض على الزوز المجرمين هذوما اللي نجوا نصنفوهم خطيرين، خاطر التخطيط اللي صار والطريقة اللي بها صار هل عملية السطو والبركاجات الحقيقة معناها توري اللي هما يمشيوا الحدود بعيدة برشا في الأجرام اللي قاعدين يقوموا به. تحية من خلال المداخلة هذه الكل سواق التاكسي اللي نعرفوا ديما يقولك نخدموا ساعات في ظروف صعيبة وفما ساعات اختار في بعض الأحيان خاصة اللي يخدموا بالليل. اليوم نحكيه على ماضي ساعتين متاع القائلة كمام، ثم كذلك متاع مكتب الصرف، المدير متاع مكتب الصرف إن شاء الله يقوم لباس أكيد عنده عائلته وعنده ربما صغيرات ربما هذا الكل يخليهم يتحيروا عليه. فالمالوغزمون المجرمين هذو يقوموا بالحاجات هذه ما يخموش في اللحظة هذيك في شنو ينجموا يقوموا بمضرة للأشخاص لعائلاتهم لنفسيتهم لأجسادهم وغيره. لدى متابعة وعودة على الموضوع أول بول أكيد وين ما يتم إلقاء القبض على العناصر هذية، تنجموا تعودوا تسمعوا المداخلة كاملة بتفاصيل على الباش فيسبوك متاعنا الرسمية موزايكا فيم. خرجين فاصل صغير وبعد مواصلين معكم في أحلى صباح شوي آخر موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب.
2: انت صباحك

0: موعد صندوق عجب كالعادة تسمعوا أصواتكم سجلتم على 71-113-1000 بتبيع الموعد هذية اتعودتوا بيه ديما في أحلى صباح في زوز مواعيد ونوفيو الحلقة بلي فو دانيفرسير متاع اللي خلتهم على ريبوندور موزيك فام متاعكم للناس اللي تحبوهم الناس اللي عزيز عليكم وغاليين عليكم وخليتو لهم ميساجات ودي فو المواليد نهار اليوم الكل نقولو لهم هابي بيرثداي كل عام وانتم حيين بخير نهار 6 أوت هابي بيرثداي. خارجين فصل صغير وبعد نرجعوا مع بيع الصندوق ولي فو دانيفرسير.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح فيزيتي سيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى سباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
2: السرعة ما هيش رقم على التابلور انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك في لحظة مصيرك يتبدل ينجم كل شيء يوفى المرصد الوطني لسلامة المرور
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي

0: يشاركوا الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: انت سباحك.

0: ثاني موعد من صندوق عجب تعدى لقيد هذا في أحلى صباح العشاء وخمسين دقيقة كل يوم تسمعوا صوتكم في صندوق عجب رأيكم وجهة النظر متاعكم نوصلوها في زوز موعد معنا وهذا الموعد الثاني ومن بعد شوية باش نسمعوا زيدا لي فو دانيفرسير هدايتكم للناس العزيز عليكم الناس اللي تحبوهم وتحبوا تقولوا لهم كل عام وانتم بخير في نهار عيد ميلادهم اللي مولودين نهار 6 أوت وتقول لهم كل عام وانتم حين بألف خير وهو نفس الرقم 71113 في أحلى صباح
1: صندوق عجب
2: زعما يا صندوق عجب توا نسوق قدامي كرهبة تك لوح من الشباك قوبلي واحد والله جاتني فكران التوانسة يقول لي ما حبوش يفهموا لي انضاف مشاكل تاع الناس الكل إذا يحبوها تابعة البلدية يا خويا الزبلة والخروبة في عود هكا ردوها 200 دينار 300 400 دينار خلي كل واحد يخلص ونحطوا أكثر أعوان بلدية بتنظف الوسط تاع الناس اللي تلوح هذه في الشوارع مش ما يحبش يخلص الزبلة والخروبة ولا ما يخلص هذا البلدي ويحب يكون ينظف وراهم والبلديات ما تلقاش تفلوس زيدونا هذاك نستاهل هكا
3: لي عاد معناتها حتى في سخانة هذه معناتها وليت نزل القص في الضو وكي عاد شربتونا الحربوشة وقاعدين تركحوا فينا وتخليهم فينا بسنسة هذه باش تعديونا سيف كامل قص عاود واضحة الحكاية السخانة هذه معناتها حتى السخانة هذه ماكمش قادرين تقاوموها وتوفرونا الضو نتاعنا تفاهموا ورا بعضهم وتقصونا فما بلايص ما قصولهم حتى نهار بالرسمي راح واحد يحس في روحه اون ديغيك الكرة اللي كوروا بها في التيران هكا هو ربي يهدي ولا ربي يهدي ما خلق
4: تخير مزايك والله كنت نسمع في السبوت متاع التوعية على حوادث الطرق يعطيكم الصحة ما يظل يأسست لا يفوشو كي يلزم العبيد يتشوكي ويلزم يشوفو كي تأثير لا يقدر حاجة كبيرة برشا يمكن تخليه لكراها بغادي باش ناش تشوف وتتخيل كيفاش صار هذيك فهمت مش هكيك نهزو فيسع ونطفو الدنيا ونجيبو الدنيا وفيت وبعد وقعد تكلم الكلام رو ما يجيب حتى شيء الكلام ما يجيب حتى شيء لا في حوادث الطرق لا في نظافة لا في حتى شيء
5: باخي صدق عجب مزيك بربي اللي مش يدخل السوق أسبوعية بتمشي يقضي صدرة ولا سوق مرشي ولا بربي خلي كرهبته على في بقعة شو ذي داخل شربة ما بزمته ولا لا ما نسمي لك شي مدخ ما داخل السوق أسبوعية وداخل للمرشي مش يخذ لك كيلو بطاطا ومش يخذ لك كيلو طماطم داخل السوق مش يخذ كيلو طماطم يا ربي ويعطل الناس الكل وعطالة كيلو بطاطا تدخل عليه بكرهبتك كتفقعته في مية يغلى بشيخ كيلو بقوس وكيلو طماطم لا حول ولا قوة بالله بلغوا لي صوتي عليه العصايل عليه
1: صندوق عجب انت سباحك

هابي بيرثدي المولودين نهار 6 أوت الكل، كل عام وانتم حين بألف ألف خير. الناس اللي حبوكم تذكروكم في نهار كيما اليوم وسجلوا أصواتهم وليفو متاحهم والمساجات متاحهم على ريبوندر مزاي كافي 71 113 013، وهذه الكلام الحلو اللي حابوا يقولوه لكم في ليفو دانيفرسير.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو، انا مفيدة من بن عروس، نحب نهني بنتي اسماء في عيد ميلادها اليوم، قول لها ان شاء الله كل عام وانت كثير انت وغليوتا.
2: بنا ام اموله، نقول لها ان شاء الله عيد ميلادها، نقول لها ان شاء الله كل عام حي بالخير وربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب.
3: أنا دليل الجسم، وعيد يوم عيد ميلاد بنتي، نتمنى لها السعادة والهناء طول العمر والسلام مزيك.
4: ألو، صباح الخير مزيك، اليوم 6 أوت، اليوم عيد ميلاد بنتي أميرة خرباش، نحب نقول لك يا أميرة إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير، وإن شاء الله ربي يسعدك يعطيك، تتمنى وربي ينور لك حياتك وربي يفضل لك عزيز اسكندر، نحبوك برشا، ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: احلى صباح لليوم وفيت. احنا بدينا صباحنا من 6 معكم وتتواصل حتى لل 11 كل يوم 5 سوايع من البث المباشر مع فقراتنا مع ليزانفورماسيون المعلومات الهامه اللي تفيدكم احوال الطقس وغيرها من لي روبريك الاخرين الربح هذا الموسيقى الباهيه والموجات الايجابيه وزاده متابعات الاخبار والاكتواليتي دايور محتوى الحصه كامل تلقاوه على لي بلاتفورم نتاعنا الكل على الفيسبوك على اليوتيوب زاده كيف كيف على الانستغرام وتنجموا تتفاعلوا معنا بيان سور كيما العادة. نحب نقول مرسي لليكيب الكل في أحلى صباح لليوم. مرحبا رفيق استعداني العودة الأحلى صباح. تحية نصر الدين بوترع معنا في تأمين الإخراج الرقمي والبارح احتفلين وبعد ميلاده وفرحان بالاحتفالات هذه عنا أجواء سعيدة مرتهم شو بيلك فيش كانوا يغني ويصفقوا شيخين أنا أمبيونس هي لرا في الكواليس. تحية زد الغسين عايدي اللي معنا في التنسيق والعمل الصحفي نسلم عليه وعلى مكرم في الستاندار. في الميكرو معكم ليندا رحالي لحديش موعد جديد مع الأخبار وبطبيعة طبع بقية برامجنا في البرمجة الصيفية على موزي كافي بتقعدوا ديما برانشي معنا وما تبدلوش الموجة. ملتقانا غدوة في حلقة جديدة من أحلى صباح من 6 حتى للحديش. نقول لكم كل شيء طيبة وفي لمنا
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفريدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
3: جمهور مهرجان بوغارنينو الدولي الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنينو الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالجرجان يتمكنون من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية تخصصت في الاتجار بالأشخاص وترويج المخدرات وذلك بعد تحريات ميدانية دقيقة وأبحاث استخباراتية مكثفة. هذا أسفرت عملية مداهمة المقر الرئيسي للشبكة بجهة البطان من ولاية منوبة عن حجز أكثر من 100 صفيحة زطلة إضافة إلى ضبط مبلغ مالي نهز 200,000 دينار متأت من عائدات الترويج والأعمال غير المشروعة. وأظهرت الأبحاث المتواصلة أن الشبكة يترأسها عنصر إجرامي مصنف بالخطيرة اعتمد استدراج واستغلال الفتيات التي يغادرن من منازلهن نتيجة ظروف اجتماعية واستغلالهن جنسيا مقابل مبالغ مالية كان يستأثر بها. وبإحالتهم على قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن. المدير الجهوي للتجهيز بقفص علي عمار يكشف أنه من المنتظر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر القادم أشغال مشروع تدعيم الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفص والقصرين على طول 29.7 كيلومترا، وذلك بعد الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان الماضي. ويشمل المشروع إنجاز طبقتين من الخرسانة الإسفلتية إلى جانب تدعيم المنشآت المائية بكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار في إطار تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.
5: مشروع تدعيم الطريق الوطنية عدد 15 من النقطة الكيلومترية 137 للنقطة الكيلومترية 166.7 بطول 29.7 كيلومتر والرابط بين ولايتي قفصة والقصرين. تم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان 2026. حاليا بصدد تقييم العروض لدى المصالح المركزية. من المؤمل باش تم إجراءات الإسناد خلال شهر أوت إن شاء الله، وإن شاء الله زيادة كيف انطلاق الأشغال خلال شهر سبتمبر 2026. والأشغال هذه باش تتمثل في إنجاز طبقتين من الخرسانة الأسفلتية جي بي 020 وبي بي 014 على طول الطريق، مع تدعيم المنشآت المتواجدة عن طريق حمايتها وتدعيم السلامة المرورية، تشوير العمودي وتشوير الأفقي للطريق. كلفة المشروع تناهز 60 مليون دينار.
4: في تطورات الشأن الدولي، أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيد يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي ما وصفها بالتهديدات الموجهة إلى طهران. وسعيد يوضح في تصريحات صحفية إن اليوم أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. ختاما، جيش كوريا الجنوبية يقول إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية في أحدث حلقة من سلسلة تجارب لأسلحة أجريت هذا العام. من جهتها ذكرت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام.نت، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.

0: سيتي.
1: الو مالك؟ سيف سنيه راهو باش نخدموا بالليل وما 9:30 الليل.
2: باه اسمعني، تاخو انت جويلي وناخو انا وتا.
1: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
4: اذا خمر ما نوجد راحه.
5: العرض الأضخم والأقوى جماهيرياً، الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين، ليلة تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين، وموزايكا فام.
2: الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

0: برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغو دو لا شونس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: معلم الكوتروف هذا
2: صح وبشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: اي نعم، كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بيسان، واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rabi, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب. انفو لين 20 910 000، لابليكاسيون إيجا، و ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.

0: مستمعي ذات موزايكا فام، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تقوم بأكثر من 160 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. الغرفة الوطنية لمحاولي الرخام التابعة لمنظمة الأعراف تعرض خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تفاصيل إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك، وذلك بأثر رجعي يصل إلى 10 سنوات. وعلي درير أحد وكلاء شركات تصنيع الرخام يؤكد في تصريحه لمزيك أن هذا الإجراء لم يطبق منذ حوالي 40 عاما ولم تطالب به سلطة الأشراف، إضافة لكون صناعيين لم يوظفوه أبدا على المستهلك عند الشراء، كما أن كلفته ستكون مشطة، معتبرا أن الإجراء سيتسبب في انهيار القطاع الذي يشغل أكثر من 50,000 ناشط بأشكال مباشرة وغير مباشرة وفق تعبيره.
1: تضحى لكونه فما قانون موجود عام 88، قانون مهجور تو 38 سنة، هو قانون عام يخص بعض الصناعات في تونس. القانون هذايا ما تطبقش على قطاع الرخام 38 سنة، يعني ولا واحد تطبق عليه ولا صناعي تطبق عليه. هو تو إدارة الجباية تقول صحيح ما طبقناش عليكم هالمعلومة هذايا 38 سنة، أما الإشكال اللي كونه تحب ترجع لسنوات التالي، احنا ما نعرفوهاش السنوات التالي المعلومة هذا، وما خاطر المعلوم هو شنو، يعني تضيفه للمستهلك باش المستهلك يخلصه، احنا ما نعرفوهاش وما ضفناهاش وما خديناهاش من عند المستهلك. طا هذايا فيه يعني فيه الصناعيين وفيه الحرفيين، إذا كان يحبوا يطبقوا القانون هذا ما فماش بإمكان أي شركة في تونس صناعية. الكاهل هذا متاع المعاليم كاهل كبير ياسر، ما تنجم حتى شركة تتحمله ولو سنة واحدة، مش هم يحبوا يرجعوا سنوات، ولو سنة واحدة ما تنجمش تتحمله شركة. بالنسبة للمطالبة متاعنا يقع الغاء السنوات القديمة الكل، وفي السنوات الجديدة نحكيه على إذا كانوا قانون نحكيه على النسب على كذا، خاطر النسب مش الطيسر.
0: معهد باستور تونس يعلن عن اختياره رسميا من قبل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها ليكون المركز الاقليمي لشمال افريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الامن الصحي بالقارة الافريقية. واوضح معهد باستور تونس في بلاغ له ان هذا المركز الاقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير انظمة الانذار المبكر ودعم الامن الصحي في المنطقة. في شأن دولي، استطلاع جديد لرويترز إبساس يظهر أن عدد الأمريكيين الذين يتوقعون انزلاق الشرق الأوسط نحو الفوضى يفوق عدد أولئك الذين يرون أن الحرب ستجلب المزيد من الاستقرار بمعدل 3-1. وعبر حوالي 50% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن العمل العسكري الأمريكي في إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط خلال العام المقبل، أي نحو 3 أمثال من قالوا أن الحرب ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة، والذين بلغت نسبتهم 17%. ختاما، الشرطة الألمانية تعلن اليوم توقيف أوكراني للاشتباه في أنه صور مصنع للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ ما وصفتها بأعمال تخريب. وقالت شرطة بافاريا في بيان أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم تكشف هويته أوقف في 2 أوت الجاري، واشتبه في أنه عمل بصفته عميلا منخفض المستوى لصالح جهاز استخبارات دولة أجنبية، مرجحة أنه التقط في إطار نشاطه صورا للشركة في جوان الماضي من هذا العام وعرضها على مشغليها. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فام.
3: اهلا وسهلا، تحياتي مرحبا، نص نهار وخمسة دقائق، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. حلقة جديدة من ميدي ماغ، موعدكم اليومي من الاثنين للجمعة كالعادة، نرجع مع بعضنا على ابرز الاحداث والاكتواليتي في تونس وفي العالم بالتفسير بالتحليل وبالنقاش. كانكم تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا في الكهرباء، طريق السلامة لكم، وين ما كنتوا ماشيين تخدموا ولا ماشيين تبحروا. الحرارة قاعدة تتراجع تدريجيا، ولكن الرد بالنا كان ماشيين نعوم. وكانكم تفرجوا فينا لايف، مرحبا بكم عبر الصفحة الرسمية متاعنا موزايك كفام على الفيسبوك، مرحبا بكم زادة معنا بالصوت والصورة. نستناو كالعادة لمساج متاعكم أو قدامي الواتساب رقم 123-513-1000. نذكركم منكم تنجموا تتواصلوا معنا وتجموا تشاركوا معنا بعد شوية في انفو وانتوكس في الساعة الثانية، تبعثونا مساج على 23-513-1000 وتقولون نحبوا نشاركوا في انفو وانتوكس، وتكون راس راس انت وصلاح الدين لاسك، وحيشكون اللي يطلع صحيح من غلط. ولكن كالعادة البرنامج يتغيب عليه نوفل الورتيني اليوم وغدوة، نعوضون هذا الجندوبي يكون معاكم يجعلكم ان شاء الله نوفل نهار الاثنين. ولكن كالعادة الفريق موجود، ناجي الزعيري اهلا وسهلا ومرحبا، وشفت التعجب في عينك دخلت ولقيتني قاعد هوني، مرحبا بك سينيش.
4: اهلا وسهلا. أهلا ناد، مرحبا بك، ديما نقول لك مرحبا بك.
3: عايشك ربي فضلك، سعيد برشا انك تكون بحذايا هوني، وسعيد ايضا يكون حاضر معايا اللي ما يفارقني شاه صلاح الدين السكوحي، مرحبا.
5: اهلا وسهلا ناد، سلام عليك انت، سلام عليك بالكل، ونسلم على كل مستمعينا ومشاهدينا. البارح في المستمع قال نوفل علاش جي نكون جي وانت ليه، دونك هذاك علاش اسمعك المستمع، المستمعين صوتكم يوصل راهو لنا حاجه نكتو ان شاء الله يطلبوا مني انا شبيك، فهمت؟ خلي واحد يخش
3: شبيك، شكون شبيك نادي يكون
5: شكون هاي صحيح اللي تحب سمي أي واحد.
3: يظل إذن نحيل الواتساب نوفل اللي يعطي فيه أفكار مش بيه يا برشا. بلكي في الإخراج، مرحبا بيك مراد ويهاب في الإخراج التقني كالعادة. باش نرجعوا في مختلف فقراتنا على عديد المواضيع، عنا أولى الأرقام بخصوص الموسم السياحي. نذكروا كنا حكينا على الهدف 12 مليون سائح، هل النجم ونخلطوا من هوني لديسمبر للرقم هذا ولا لا؟ وتوكا إلى حد الآن عنا الرقم في حتى موفى جويليا قديش سجلنا. وفي نفس الموضوع تقريبا فما خبر جلب انتباهي، هو لقاء وزير السياحة بالسفير الإسباني والحديث اليوم على النزول المغلقة، كنا حكينا عليهم في عديد المرات من الكوفيد، وانت جاي عديد المشاكل اللي عرفوها النزول والقطاع السياحي ككل. اليوم فما إمكانية انه ديشان إسبانيولا سلاسل فندقية إسبانية كبرى نجم تستثمر اليوم وتعاود تحل النزول هذوما، نحكيه في الموضوع هذا بعد شوية. موزايك 24 باش نحكيه على استرجاع الأموال، رئيس الجمهورية كان التقى في قصر قرطاج برئيس لجنة الصلح الجزائي وعاود حكي على الموضوع هذا، باش نرجعوا عجديد بعد شوية. وجديد زادة بخصوص الكراء الممالك، كتكلم وزير التجهيز في الموضوع وقت اعطى إشارة انطلاق أشغال البرنامج هذايا أو الإقامة في ظل البرنامج هذايا، كيفاش باش يتم اليوم التعامل مع المسألة هذايا، وكيفاش نضمنوا ربما أنه الآلية هذايا تمشي إلى مستحقها، باش نحكي. وأيضا في الساعة الثانية مع صلاح فيما فاتك شيء على الانتقال المفاجئ، ربما برشا ناس شافوه مفاجئ، محمد صلاح النجم المصري يختار فريق تركي ترابزونسبور. هكا صلاح
5: ترابزونسبور هذيك بعد ما كان تربط بشكتاش قبل
3: جوستمون، علاش اختار تركيا رغم انه برشا ناس وبرشا محللين يقولوا انه مازال عنده المستوى للعب في الانديه الكبرى في اوروبا. باش نحكيوا على ترامب ايضا، 25 ولايه 25 ايتا اليوم في الولايات المتحده الامريكيه يقولوا له راك تجاوزت صلاحياتك اليوم مع انتخاب اقتراب الانتخابات النصفيه الشرقية هل نجم يلقى روحه في مأزق الرئيس الأمريكي ولا لا؟ وفي أصل حكاية باش نرجعوا كما اليوم عام 1991 تغير العالم في كليك واحد. شنو يمثل نهار 6 أوت 91؟ بعد شوية نرجعوا له مع سلاح، ولكن كالعادة البداية تكون بآخر أخبار 24 ساعة الأخيرة. معك سلاح.
2: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
5: بداية من نص نهار اليوم الخميس، تأوت الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان عن نتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in. غدوة الجمعة وفق معاناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشار أنه زيادة تم أمس إطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للمشاركين في الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85-3-85-3-0 من خلال كتابة أور أو إغ وثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ الوزارة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزويري أكد نهار الأربعاء أنه مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان مش يدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذا بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. ويعد مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، من ينجز وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة في قطاع البناء الصحي، وتنهز كلفة إنجاز المشروع دون احتساب التجهيزات نحكيه على رقم 143.9 مليون دولار، يمتد على مساحة مغطاة تقدر بنحو 70 ألف متر مربع مشيد على مساحة جملية تبلغ 14 هكتار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أكد أن الأربعاء لدى إلقاء كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية عمان، أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملف تفاوضي، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرث إنساني مشترك تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافتها. وشدد النفطي حسب بلاغ للوزارة على أن صون هوية القدس الأصلية وحماية مقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. ويجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية في مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز 156 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة أغلبها من اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرتبات، تم بموجبها تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن والمخلة بشروط الصحة، وغلق محل واحد مع فتح محضر عدلي في شأنه خلال شهر جويلية هذا حسب ما يفيد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي. هذه التحقيق من المحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز من بينهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. يذكر أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية 2026 بحث عدلي بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وألقاء القبض عليه يوم الواقعة. وبمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد لإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. الناخبون الديمقراطيون في ولايه ميشيغان يختاروا عبد الرحمن عبدول السيد مرشحا للحزب لانتخابات مجلس الشيوخ الامريكي، وبذلك يصبح هذا الطبيب اللي عمره 41 سنه من اصل مصري احد ابرز وجوه اليسار الامريكي الجديد قبل 3 أشهر من انتخابات التجديد النصفي. وفي هذه الولايه اللي فاز بها دونالد ترامب في انتخابات عام 2024 يعتزم عبدول السيد خوض حمله انتخابيه مرتكزا على مكافحه التفاوتات الاجتماعيه مع الدعوه الى نهج مختلف عن الخط التقليدي للحزب الديمقراطي فيما يتعلق باسرائيل.
2: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك صلاح. بعد شوية نمشي نعملوا طلة في الجرايد شنو تحكي، فاصل ثم نرجع.
2: ميدي ماغ Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.
7: du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba. 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play You Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
2: Midi Mag.
3: نص نهار وربع. شكرا على الاستماع. هذه ميدي ماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. خلينا نعمل طلع على الجرائد.
2: في الجرائد
3: جرايد باش نحكيو شويه على القطاع السياحي. واحنا في قلب الموسم السياحي كنا حكينا على الهدف اللي كانت رسمته وزاره السياحه والدوله التونسيه والمدخلين في القطاع السياحي. حكينا على 12 مليون سائح. هل ممكن الوصول الى الرقم هذا ولا لا؟ انتوكا القطاع السياحي التونسي وفي السبعه الاشهر الاولى من 2026 بلغ عدد الوافدين لبلادنا 5,828,000 زائر. هذايا إلى آخر شهر جويليا. وهوني نجم نقارنه ربما بنفس الفترة من عام ناول. نحكيه على زيادة ب 2.6%. 2.5% هذايا ما أكدته المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة أنس بن غربال في كلامها الموزايك. تقول هو نتيجة جيدة مهمة تربطه بالظرف الدولي اللي تشهد مختلف الوجهات السياحية. لكن كنا قلنا بل انه هذا نجم يكون فرصه ايضا لتونس. الظرفيه الدوليه و 2026 والظرفيه اللي عرفها الشرق الاوسط وعديد الدول الكونكورنت نجم نقولوا لتونس عرفت زاد دي بيرتورباسيون كبار على مستوى السياحه نتاعها. هذا نجم يكون فرصه لتونس. بن غربيل تقول الوزاره قاعده تواصل في خطتها الى الراميه الى تنويع الأسواق السياحية. حكيت على جهود مبذولة لاستقطاب السوق الصينية، تكثيف الحملات الترويجية أو تعزيز الربط الجوي. وهذا الحقيقة مربط الفرس اللي مازال ناقص برشا واللي مازال تونس تعاني في عديد المشاكل منه، مازال قاعد يأخر في أي تطور نحبوا نعملوه في المجال هذايا. قالت أنه السلطات تعمل على مزيد تطوير الربط الجوي في السنوات المقبلة، نجم يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. حكيت أيضا على الأسواق المصدرة للسياح. تقول أن السوق الأوروبية عرفت نمو زاد 3% إلى جانب الأداء الإيجابي لأسواق الجوار. نحكي هوني إسانسيالمون على السوق الجزائرية والليبية. هات نسمعوها بعد نرجو نحكي.
8: إلى موفى جويليا 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6% مع الظروف العالمية اللي شهدتها المختلف الدول الوجهات السياحية وغيره، يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة. الحقيقة هي جيت نتيجة جهود مشتركة قامت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الهيكل ومختلف الوزارات. كما السوق الصينية صار عليها عمل كبير على مستوى الترويج وعلى مستوى الربط الجوي، كذلك يعني أبرز الأسواق اللي نجمو نحكيو عليها عن السوق الأوروبية هي في زيادة في 3 ما يقارب 3%. كذلك عن الأسواق يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
3: سينيجي نحكي اليوم على المجال السياحي في تونس. وكنا قلنا عديد المرات أنه ما زالت قدامنا خدمة كبيرة يلزمها تتخدم في المجال هذا. اليوم نحكي على 5.8 مليون زائر، تحسن 2.5 ربما بالمئة مقارنة بعام ناول. هل نجم قولوا الظرفية العالمية خدمة تونس السنة في المسألة هذه؟
4: طبعا خدمة تونس بطبيعة الحال. الظروف والتوترات سورتو والتأثيرات الحرب الإيرانية، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية أيضا، وبعض الصراعات والنزاعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط خلت السياح أو جمهور السائحين خاصة في أوروبا وفي الشرق الأدنى وفي الصين وفي بعض الدول الأخرى يغيروا الوجهات السياحية متاعهم نحو بلدان مستقرة سياسيا ومستقرة اقتصاديا وكذلك اجتماعيا، يعني في مناطق ما فيهاش بعيد على بعيد على بؤر التوتر، ومنها دول شمال أفريقيا نحكيه على تونس، أيضا فما دول أخرى يعني تقريبا حقت تقدم كبير. تونس معناها الرقم اللي تم تحقيقه إلى حد اليوم ما كانش وراه فقط هل العوامل الجيوسياسية، كان وراه فما خدمة كبيرة خدمتها وزارة السياحة، قطاع السياحة صارت وراه خدمة كبيرة ياسر على مستوى الوزارة. إذا ثم وزارة اليوم تشتغل تقريبا يعني بأكثر من السرعة امتاحها هي وزارة السياحة، إلى جانب وزارات أخرى اللي معناها ثم خدمة في مستوى الترويج، في مستوى التعبئة، في مستوى الاتصال بالدول الأسواق اللي مازال ما فماش فيها إقبال كبير على السياحة التونسية. هنا نتحكيه على الصين، ثم خدمة كبيرة في مستوى الصين، في مستوى دول أخرى. السوق الأوروبية المهم والباهي والإيجابي أنها عرفت تطور بنسبة 3%، يعني الرقم اللي تم إعلانه في أول السنة من قبل وزارة السياحة ووزير السياحة اللي قال يمكن نوصله إلى حدود تقريبا حوالي 12 مليون، الرقم هذا يمكن يتم تحقيقه. بالنسق هذايا اليوم تقريبا في حدود 6 ملايين سائح إلى حدود جويليا. يعني فما تطور ب 2.6% مقارنة بالسبعة أشهر من سنة

0: عملية رقابة قام بها معها الديوان السياحة عملية تفقد للنزول السياحية للمطاعم السياحية.
1: خضرينا باش تشكي سنيجي حتى من عند توينسا, حتى من عند توينسا معناها
0: الوسخ
1: كسوة في المحيط بتاع النزول ولا حتى في وسط النزول
0: غياب النظافة. كما ثم زاد نزول سياحية أغلقت منذ سنوات دونك إلى حد اليوم ما تمش معناها فتحة, كما زاد فما صارت يعني بعض صار تدني في مستوى الخدمات في بعض النزول السياحية, قد يكون الأسباب متاعه راجعة للاضطرابات الكهرباء واضطرابات الماء, لخطر القصان متاع القطع الدوري للكهرباء أثر على بعض أي أثر عدد من النزول السياحية, وأيضا من قطاع الماء أيضا معناها بالتبعية. ولو أنه القانون راهو يلزم الفنادق السياحية بالقانون يلزمها, خاصة الفنادق السياحية اللي عندها طاقة إيواء أكثر من 100 سرير يلزمها القانون بأنها توفر مولدات
1: جنراتور
0: كهرباء دي جروب إلكتروجين. دونك ثم نزول سياحية اللي استجابت لهذايا
1: ثم دعوة في الحمامات يظهر لي دعوة من سلطة الجهوية
0: ثم نزول سياحية لأسباب ما نعرفش, قد يكون معناها أصحاب النزول معناها راو اللي فيها تكلفة إضافية ما عندهمش مولدات
1: ولا ما قراوش حسابهم,
0: وفما اللي مركبين مولدات كهربائية لكن ما خدموهش يلزمهم القانون أيضا أنهم يوفروا خزانات متاع ماء يعني للمياه الصالحة للشراب, وكذلك معناها لاستعمالها حتى في معناها في أغراض أخرى. الوزارة السياحة الساعات لأنه مشكل النظافة في المحيط المحيط السياحي مشكل كبير برشا وعنا سنوات طويلة, وإحنا معناها يعني وإحنا نطالبوا وإحنا نتكلموا حتى على أصحاب النزول السياحية معناها تكلموا على الوسخ على المزابل على النظافة اللي ما هيش متوفرة في برشا مناطق سياحية. هذاك علاش السنة بصفة خاصة وزارة السياحة دخلت لدى الصندوق اللي هو صندوق حماية المناطق السياحية, وفروا ميزانية تقريبا بحوالي أكثر من 6 ملايين دينار توزعت على 20 بلدية سياحية, وتعطات فما اعتمادات تعطات للبلديات هذه. نذكر على سبيل المثال بلدية سيد بوسعيد مثلا اخذت تقريبا 600 ألف دينار, بلدية كارتاج اخذت 1.3 مليون دينار, بلدية قبلي 900 ألف دينار, بلدية توزر
1: هذوما
0: اعتمادات للبلديات هذه باش تقوم بالنظافة باش تقوم بدورها في النظافة. هذه مساعدات هذه اعتمادات إضافية تعطات للبلديات هذه. فما يعني العشرين بلدية هذو إلى جانب اعتمادات أخرى باش يوفرها الصندوق اللي هي في حدود تقريبا 60% من الاعتمادات الجملية باش يوفرها لتمويل برامج النظافة التنظيف الآلي خاصة للشواطئ في حدود تقريبا 1.5 مليون دينار. رو شوف ثم جانب متاع تقصير البلديات, وفما جانب آخر يتعلق أو أسباب أخرى تتعلق بعدم توفر الإمكانيات لدى البلديات هذه. اليوم ما عاش عندهم حجة البلديات, ما عاش عندهم حتى أي سبب أو تعلة معناها للقيام بالنظافة لتنظيف الشواطئ. راي ثم شواطئ اليوم راي تحشم, راي ثم شواطئ اليوم معناها راي ثم تشكيات, ثم ديريك لمسه ثم حتى تشكيات راي من قبل بعض السياح, راي اللي تمشي لديوان السياحة اللي تمشي للنزل, راي اللي تمشي لوزارة السياحة تشكيات
1: أغلبها من النظافة على الانترنت قاعدين نشوفوا
0: ويكتبوا
1: قاعدين نشوفوا في تصور ساعات بالحق تحشم من سياح يبدأوا متعجبين معناها الحقيقة من الوضع, وهذا ما نجموش نسكتوا عليه.
0: ولكن
1: خليني نمشي معك أبعد منها, كم ممتاز الجانب هذا متاع النظافة وكنا حكينا عليه ويلزم يكون حاضر هذا من اللي زابيسي متفهمين, ولكن اليوم تونس ناقصة الإيكوسيستم توريستيك ككل. معناها اليوم يلزمنا نكونوا موفرين بيئة كاملة للسائح باش يجي, للتونسي أيضا باش كيف يمشي يتفرهد على بزو معناه كما نقوله, وإحنا مش نزل وبحر وماكلة ونوم ويقعد يدور فك السيركل هذاك. دونك اليوم الحقيقة المسالك السياحية نشوف فيهم في عديد الدول حتى الدول

0: اللي ما عندهمش بحورات، دول اللي ما عندهمش ليكوت، يخدموا كمام على ان ايكوسيستم يكون جاهز حاضر باش السائح يعيش التجربة الكل. احنا هذا مازال ما عندناش الحقيقة،
1: مش معناش عنا لكن ناقص برشا. اليوم خليني نقول لك زادة، تبقى الوجهات الساحلية في المناطق والدول الساحلية تبقى مطلوبة، يعني البحر والشمس يبقوا مطلوبين، لكن مش أي بحر ومش أي مناطق ومش أي وجهة سياحية. السائح اليوم ولا إكزيجون أكثر من قبل، لأنه يطلب اليوم مش فقط أنك توفر له معناها شاطئ جميل ولا ويلقى الشمس والسخان. أنا النظافة اليوم عامل مهم جدا. اليوم في المسالك التراثية اليوم مطلوبة، لأنه السائح اللي باش يجي يقضي أسبوع أو يقضي أسبوعين راو ماهوش باش يكتفي فقط في معناها باش يقضيهم داخل النزل. اليوم يزمك تنوع له في المنتوج السياحي، لازمك توفر له مسالك في المعالم الأثرية خاصة. للأسف الشديد اليوم معناها وزارة الثقافة مقصرة في الجانب هذا، نقول مقصرة وماهوش مجرد كلام، على خاطر ثم برشا مناطق أثرية في تونس، وتونس معروفة
0: كبيرة ذيك.
1: معروفة من الدول في العالم الغنية بالمعالم الأثرية البيزنطية وغيرها، وراو اليوم معناها ثم مواقع أثرية في القصرين، في سيدي بوزيد، في سريان، في جندوبة،
0: في الجنوب،
1: في العديد من المناطق اليوم راهي ما يزورها حد، راهي مهملة، راهي ما تلقاش وفود سياحية أو مازلت ما دخلتش في المسالك السياحية. راو كي تمشي إلى مناطق معناها أثرية في مكثر، في سليانة، في القصرين، في جندوبة، راي مناطق ساحرة. علاش اليوم وزارة الثقافة ماهيش قاعدة تتعاون مع وزارة السياحة في باش تدخل هالمسالك هذه الأثرية، مش البيزنطية فقط، حتى المعالم الأثرية العربية الإسلامية. أنا نحكي على القروين مثلا، القروين عليها فيها برشا معالم أثرية، والسائح الأجنبي يحب
0: كنا
1: يحب
0: يشوف سياح يمشي
1: والقروين
0: دول حقيقة أقل تو.
1: شوف فما كان ثم حاجة اسمها توريزم دو باساج، اللي هو ثم مناطق صحيح ما فيهاش نزول سياحية، مثلا تقول القروان أو القصرين أو قفصة، ما فيهاش العدد الكافي من النزول السياحية، لكن تلقاها غنية بمعالم أثرية،
0: يمشيوا على النهار
1: ويرجعوا. دونك تلقاها داخلة في مسالك، في دي سيركوي، في مسالك سياحية اللي هي معناها فيها تثمين للمعالم الأثرية. للأسف الشديد اليوم ما عادش موجودة، لخاطر ما فما عمل كبير يزم تقوم به وكالة أحياء التراث ووزارة الثقافة، ما قامتش به للأسف الشديد. كي تشوف دول أخرى اللي هي أقل من تونس في عدد المعالم الأثرية، معناها تشوف راو معناها حتى في حملاتها الدعائية الترويجية معناها تروجوا حتى لمعناها أثار اللي هي مايش كبيرة برشا. احنا راو راي تونس غنية برشا بالمعالم الأثرية. لا هذا ايش يطلب السائح اليوم؟ السائح اليوم يطلب زادة
0: وطن قبليس دا عنا نابل هوارية
1: بالضبط في الجنوب أيضا. السائح اليوم معناها يطلب زادة معناها نقل آمن ونقل سريع. زاد معنا مشكل كبير، المشكل هذا المشكل مزمن، مشكل لليوم ما تحلش في السفرات، في الرحلات الجوية، الروتار الكبير اللي تعملوا تونيسير، الروتار اللي يصير اللي يخلي معناها حتى انطباع سيء جدا لدى السائح. راو كي تقرأ لمساج الرسائل متاع السياح اللي هبطوها ويكتبوها معناها على ساعات طويلة متاع الانتظار، الحقيقة معناها شيء كبير.
0: سلاح
2: بنية تفاعلا مع سوير كينجين على الشين يوتيوب متاعنا. خلي فهمني كيفاش تندفع الدولة من فلوس السياحة. سوير برشا يسألوه هنا نقول لك عليش كيفاش تندفع. أول حاجة نحكيه على أساسا عملة أجنبية, نحكيه اللي هو بيع باش يزيد الاحتياطي تونس من النقد الأجنبي. نحكيه زادة أنه بخلاف أنه يخلق مواطن شغل والكل, لكن فما زادة مداخيل للدولة لدى على القيمة المضافة, ضرائب على الشركات, ضرائب على الأجور, معالم بلدية, الأداءات المختلفة, زادة تشجيع الاستثمار خاطر المستثمرين يشوفوا عدد السياح ارتفع كل عام, الاستثمار يولي اكثر جاذبيه سورتو كما حكينا قبل على السلاسل الفندقيه الاسبانيه اللي تنجم تتشجع بالرقم هذا. زاد مهم جدا تحسين ميزان الدفعات, السياحه تعتبر تصدير للخدمات في بلاصه انه تونس تصدر سلعتها للخارج, يجي السائح لتونس ويصرف امواله داخل البلاد. هذاك علاش نحكي ويساهم في تقليص العجز التجاري, لانه جزء من العمله الصعبه اللي تدخل من السياحه يعوض الاموال اللي تخرج لاستيراد السلع.
1: جوست ثم معناته مهم بربي سامحني ناهد باش تزيدوا الكلام اللي كان يقول فيه سلاح. راي السياحة راي تقريبا تخدم في يعني معنى مواطن الشغل اللي هي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوالي تقريبا 450,000. ثم القطاعات تشتغل بطريقة غير مباشرة, وفما ثم انتعاشة كبيرة تصير في القطاع الفلاحي في المواد الغذائية اللي تم تزويد اللي تزود بها بها النزول السياحية. ثم قطاع الصناعات التقليدية اللي هو زاد عايش على السياحة, وثم شركات متاع
3: تبني النزول الجديد للباتيمون. وما تعرف المقولة كون الباتيمون فاتوفا ويمشي معاه هذاك عديد الحرف الأخرى اللي تخدم في مجال البناء وغيره. دونك مهم جدا. وإحنا حكينا على الفنادق المغلقة كما قلت لكم, كان فما لقاء بين وزير السياحة وسفير إسبانيا في تونس, كان الحديث على دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي. دونك التركيز كان على المسألة هذه. كان فما حديث على تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية اللي قاعدة تصير اليوم, منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس, هذايا حسب بلاغ صادر على الوزارة. بنحكي وزاد أيضا على عدد السياح الإسبان. دونك كنا نحكي وقبيلة على 5 مليون, منهم 18,000 سائح إسباني. نحكي على نمو 6%, مهم هذا بالنسبة للسوق الإسبانية. ولكن اللي يهمني أنا سي لانفستيسمون, الحقيقة الحاجة اللي حاجتنا بها برشا في تونس في الوقت الراهن هو الاستثمارات ومسألة ليشين أوتيليير هذوم الإسبانيور اللي نجموا يستثمروا في تونس في قطاع يعرف في مشاكل. نحكي هوني على مسألة الفنادق المغلقة اللي عدد كبير منهم ما نجموش يعاودوا الرولانس, ما نجموش يعاودوا يحلوا, وممتعهم ما لقاوش شكون ياخذهم أما باش يعاود يعطي حياة جديدة ليهم. فما حتى اللي في الفساد متاع البلاد, فما حتى اللي في ياسمين حمامات كل نعرفوه النزل هذاك اللي احنا داخلين كيفاش الحالة متاعه, وانت داخل لياسمين الحمامات الحقيقة مشهد مرعب أقل من نجم وقولوا عليه شبه الأكثر الفيلم دورور. دونك الحقيقة مهم انه نمشيه في الاتجاه هذايا, مش كان مع اسبانيا حتى مع دول اخرى, خاطر اليوم نشوفه في القطاع هذا في العالم الكل, لا في الشرق الاوسط, في اوروبا, في اسيا, في كلهم, خاصه التوريزم دو لوكس اليوم الوتله الخمسه نجوم ولي بالاس وغيره في دين دي شين كبار, خاطر هما اليوم عندهم الفلوس وعندهم لي فون باش ينجموا يعملوا الكاليتي دو سيرفيس هذيك.
1: هي الشركات الاسبانيه المتخصصه في الاستثمار في القطاع السياحي تعتبر من اكبر واضخم
3: وأقوى في العالم.
1: ولا الشركات في العالم وسلاسل السلاسل الفندقية اللي تمتلكها الشركات هذه معروفة نجموش نسميه ولا الأسماء
3: دي لكن
1: ولا عندها
2: نسميه اللي مش موجودين في تونس
3: اللي بوتنسيال مو نجموا اليوم.
2: فما سلسلة مهمة كانت تستثمر في تونس, نتصور تنجم تكون بإضافة مهمة ياسر للسياحة متاعنا, معناها اللي هي ميليا هوتيلز اند ريزورتس اللي هي من أشهر العلامات. نحكيه على عندها 400 فندق في العالم, معناها وبخلاف هذه عندها 6 أنواع متاع فنادق من اللوكس حتى كشي لي انا معني
3: كان خلط.
1: هي رو عندها سنوات يعني من سنوات السوق التونسية السياحية التونسية انفتحت على الشركات هذه. التقليد هذا ما كانش موجود رو قبل, ما كانش موجود بدا في سنوات سابقة من عشق وقتيش بالضبط هو منذ تقريبا أكثر من 25 عام بدأت عملية كراء النزل السياحية لي من قبل هالشركات هذه. يعني أصحاب النزل تخلاوا على التسير والتصرف وعملوا عملية
3: لمدة معينة لسنوات معينة كونترا
1: سنوات فمن كاري على 10 سنوات فمن على 20 فمن على 30 عام. دونك الشركات هذه اختصاصها هي التصرف والتسير واستغلال هالفنادق هذه. ومعروف راه وقت اللي تدخل الشركات هذه في أي سوق سياحية راي باش تغير المشهد السياحي لأنها بحكم أنها تحتكم على رأس مال ضخم جدا واستثماراتها موجودة في كل أو في أغلب دول العالم. دونك تحط اعتمادات كبيرة لتحسين النزول السياحي هذه وتحسين الخدمات وتخلق مواطن شغل. هذه اختصاصها هي زادها أيضا الشركات هذه الإسبانية وحتى الشركات الفرنسية والشركات حتى الإيطالية أيضا الشركات كندية. فما عدة رو شركات تستثمر في المجال هذا. معروف أنها تستغل الفنادق اللي المهدد بالغلق. اليوم عندنا المشكلة هذا مطروح في تونس فما عدد لبأس به من عرش قداش ممكن في حدود 40 أو أكثر من 40 نزل مغلق موجودين في جربة في الحمامات موجودين في بعض المناطق السياحية الأخرى اللي سكروا. ثم خدمة على مستوى القاعدة يتم الاشتغال عليه الموضوع هذا في وزارة السياحة في ديوان السياحة. الحل راهو صعب جدا لأنه أغلب المشاكل الأسباب متاع اللي أدت إلى غلق النزول هذه أسباب تتعلق أساسا بعدم خلاص القروض ولا أسباب مالية. عدم خلاص القروض اللي بذمتهم لدى البنوك. دونك باش تتحل المشكلة هذه يحب لها يعني خطر لأنه القضاء ترف فيها لأنه زاد الديوان ترف فيها
3: فما رفوت والرفوت ووقفت الإجراءات في وسط العملية متاع البيع وملقوش حل
1: زاد ترف فيها وعدة أطراف
3: صعبة العملية
1: أي صعبة. في اللقاء اللي صار مع وزير السياحة فما نحس لي فما رغبة فما منهم اسم الشركة اللي سماها صلاح واللي باش توفر تقريبا حوالي 3000 موطن شغل في الاستثمارات القادمة. نتمنى أنه زاد فما شركات صينية كبيرة زاد قاعدة تستثمر في المجال هذا دخلت على الخط في السنوات الأخيرة. ثم شركات سويدية ثم شركات أيضا هولندية. إن شاء الله سوق سياحية متاعنا تكون معناها منفتحة أكثر ويفهموا زاد أصحاب الفنادق زاد اللي راو راي المنافسة راي ماشية والنسق متاعها قاعد يزيد وبش تكون على أشدها في السنوات القادمة.
3: صحيح. شكرا ليك. نمشي وفاصل ثم موزايك 24 ميدي ماغ
4: ميزيتي سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم ومثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 6 أوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا اي موزايك فم
3: ميدي ماغ. نص نهار 42 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في الساعة الأولى من ميدي ماك. توت سويت نمشيو للتصريحات.
5: موزايك 24.
3: باش نرجعوا في موزايك 24 على كلام رئيس الدولة قيس سعيد وقت اللي استقبل في قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كان حديث على سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقاتها, ورئيس الدولة في السياق هذا يذكر بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها من مدة طويلة قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيد عن الأنظار وتحت جنح الظلم.
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن ما اعتبرها متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع, وذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة والتي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد, وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي, فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
3: الجزائري مرة أخرى يرجع رئيس الدولة للموضوع متاع الصلح الجزائي. هالملف الغامض, هالملف اللي لليوم ما فهمناش علاش ما نجمش يقدم
1: لعدة أسباب وحكينا فيها مرارا وتكرارا, هو البطء البيروقراطية, البطء السعة والتعقيد في مستوى الإجراءات. ثم جاء في جانب آخر, فما تعطيل متعمد في بعض الملفات. مانيش ندخل برشا في التفاصيل لأنه في جانب كبير منها قضائي جزائي. فما تعطيل صار, فما إجحاف في حق بعض المطالبين بالصلح الجزائي, وثم عمليات مساومة شونتاج صار في بعض الملفات. هذا نحكي في السابق. توا تعينت لجنة جديدة, تعين رئيس جديد. الرئيس الجديد اللي على رأس اللجنة الصلح الجزائي اللي هو سي علي عباس, اللي هو قاضي محترم, قاضي من الرتبة الثالثة, كان مكلف عام بنزاعات الدولة, قاضي إداري. حتى الفريق اللي معاه في لجنة الصلح الجزائي معاه قاضي إداري, معاه قاضي مالي, معاه ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية, معاه ممثل على هيئة الرقابة العامة للمالية CJF, معاه ممثل على وزارة لك الدولة, عن لجنة التحاليل المالية, عن البنك سنترال, وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة. علاش سميت الصفات الأعضاء اللجنة؟ لأنه صارت في بعض الخلل, سيتي ان كيك سورت ان موفي كاستينغ صار في
3: اللجنة الأولى
1: في التركيبات السابقة. أعتقد أنه بالتركيبة الحالية هذه الأمور باش تتقدم بأكثر سرعة. ولقاء البارح رئيس الجمهورية برئيس لجنة الصلح الجزائي سي علي عباس البارح, حسب ما تسربت, نجم تكون معطياتي رأي معناها ما هيش صحيحة بنسبة 100%, لكني أنقل لكم ما تم تسريبه إلي أو ما
3: في معظم الأوقات
1: ما حصلته عليه. ثم ملفات جاهزة وتم إبرام محاضر صلح جزائي في شأنها. ما نجمش نعطي رقم, لكنه رقم محترم لأشخاص موجودين موقوفين في السجن من أجل قضايا مالية, قضايا تتعلق بجرائم مالية, جرائم نهب المال العام, نهب أموال الدولة. وراو بالنسبة لرجال الأعمال اللي أو حتى أي شخص آخر, مش بالضرورة معناها رجال الأعمال, راهي الصلح الجزائي يهم الملفات المتعلقة بالفساد المالي, يعني قضايا ملفات ذات طابع مالي. يعني المورطين في قضايا أخرى, قضايا حق عام, قضايا جزائية أو جنائية أخرى, راو مرهم غير مشمولين بالصلح الجزائي. ثم صارت عمليات إبرام صلح جزائي مع الديوانة, وصارت مع بعض رجال أعمال, وفما اللي خرجوا بمقتضى الصلح اللي عملوه مع الديوانة عدة أسماء
3: كنا حكينا عليهم
1: بالضبط, وفما اللي تم الإفراج عليهم بعد استيفاء الإجراءات وشروط المصالحة مع الديوانة.
3: لكن عددهم قليل نجيسر.
1: طبعا عددهم قليل بالضبط, عددهم قليل. اللي نحكيه عليه هنا راهو صلح جزائي بمقتضى المرسوم. فوالا المرسوم. شنو قال رئيس الجمهورية في نهار 8 جوان اللي فات, وقت اللي يتقابل مع رئيس لجنة الصلح الجزائي, وكان هذا تقريبا أول لقاء يصير. قال أنه اليوم الفرصة تتاح من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو خارج تونس على حد سواء, باش يبرموا صلح جزائي يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وقال راهو الصلح راهو ماهوش محكمة متاع تصفية حسابات مع أي شخص كان. قال راهو نحبوه صلح يقوم على إعادة إرجاع الفلوس, رجع الفلوس و تخرج من السجن إذا كان هذا بالنسبة للأمر اللي يتعلق الأمر بالموقوفين توا حاليا على ذمة القضايا, أو تنجم ترجع لتونس بعد ما تصفي أمورك وترجع ما هو متخلد بذمتك, يعني ما أنت مطالب به. دونك ويبدو أنه المرة هذه تعطات الأولوية للموقوفين في السجن, طبعا لسبب منطقي وهو أنه معناه يلزم تتعطى الأولوية للموقوف في السجن, ثم بدرجة أقل للناس اللي هما بحال صراحة.
3: نيجي زيري, حتى الموقوفين في السجن تحكي في وقت سابق برشا على الاختبارات الفنية مثلا, تحكي برشا
1: هذا هو قلت لك راه فما صار فما تعطيل وتعقيد, ثم صارت عملية تعقيد لبعض الملفات وتعقيد للإجراءات. راو شوف القانون أنت وتأويلك للقانون, تأويلك للإجراءات, نجموا بنفس الإجراءات نخليك معنا نبرم صلح في ظرف أسبوع مثلا, بعد ما تصير جلسة ولا جلستين مع محامي المطالب بالصلح مع رئيس اللجنة أو مع لجنة الصلح الجزائي, ينجم يتم راو إبرام الصلح في ظرف أسبوع, كما ينجم يتم تستغرق المفاوضات شهرين ثلاثة شهور أنترتون, تصير عمليات متاع أخذ ورد ومتاع, ثم تعطيل متعمد صار في بعض الملفات, كما زاد صار تعطيل مش من قبل اللجنة, من قبل المطالبين بالصلح الجزائي ربحا للوقت أو من باب الابتزاز الدولة. معناه أنت تطلب مني باش ندفع 100 مليون دينار, أنا أقول لك لا, من نجم ندفع كان 50 مليون دينار. أنت تقول لي راو المستحقات راو أثبت القضاء وأثبتت لدار العامة للجباية وأثبتت يعني مختلف المصالح أنه راك المطالب به أنت راو 100 مليون دينار, لا ما ندفعش 100 مليون دينار, ندفع كين 50 ومش مشكل نقعد في الحبس. راو منيش نحكي راو على سيناريو مختلق أو سيناريو مفتعل, نحكي على سيناريو صار وقاعد يصير. دونك رفض دفع المبالغ المستحقة أو المبالغ المطلوبة من قبل المطالبين والصلح الجزائي هو اللي عطل برشا ملفات. وخليني نقول لك اللي راهو كانت فما ربما تعطيل من جهات أخرى. على كل يعني اجتمعت الأسباب على إفشال مشروع الصلح الجزائي على ما يبدو مع اللجنة الحالية ذي. وقول يعني وجو بريسيز مع التركيبة الحالية يبدو أن الأمور تحلحلت. ثم ملفات تم فيها إبرام الصلح الجزائي ومعناها وأصحابها ينتظروا المصادقة على الملفات هذه في أول اجتماع يصير في مجلس الأمن القومي. وأرجو أنه ما يصيرش تعطيل زاد على مستوى مجلس الأمن القومي لأن المسألة تتعلق بالمصادقة على المبالغ هذه أو طلب تعديلها. دونك يلزم المشكل الملف هذا يلزم يتحل المشكل هذا يلزم يتحل والملف هذا يلزم يتسكر. يلزم يتم إغلاق هالمسلسل هذا متاع الصلح الجزائي اللي طال الأمد متاعه وقعد سنوات. اللي في السجن المطالبين بالصلح الجزائي جاء الوقت باش يخرجوا باش يباشروا أعمالهم البرة باش يستعيدوا حياتهم الطبيعية مع ويباشروا أعمالهم لأنه شفنا اللي تم معناها يتم إيقافهم راهو في أغلب الحالات رأي مشاريعهم عرف التراجع كبير في نسق الانتاج. راهو مش كيما واحد يبدا موجود
0: طبعا
1: واقف على رزقه مش كيما واحد يبدا موجود في السجن ويباشر اعماله بمعناها بواسطه. دونك لازم يتسكر الملف هذا حتى رجال اعمال المطالبين بالصلح الجزائي اللي خارج تونس اللي موجودين في دول معروفه احنا نعرفوها الناس كل ان الاوان انهم باش يصفيوا امورهم مع الدوله وباش يرجعوا لتونس يباشروا أعمالهم. يلزم الملف هذا يزمو يتسكر يزمو يتم غلقه في أقرب وقت على خاطر أولا الساعة باش هالقوس هذا يتسكر ثم باش الناس والأطراف اللي قاعدة تستفيد ماليا من الملف هذا على الأقل تغلق هالمنافذ تغلق السباب اللي متاع الاستفادة. وأظن أنه
0: وتوكا هنا باش نشوفوا احنا مع اللجنة هذية في الفترة القادمة وإن شاء الله يكون فما تفاعل إن شاء الله يكون فما كوميونيكاسيون إن شاء الله يكون فما أرقام شنو هما الملفات كيفاش تم النظر فيهم شنو اللي تسوى شنو اللي ما تسويش خاطر على صعيد التواصل مازلنا نقصين برشا في المسألة هذه. لكن قبل من كمل وسينيجي نحب نحكي كمام على الكراء المملك على خاطر تعطات إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال في حي حشيد في سوسة اللي تضم 14 مسكن وأنه الأشغال انطلقت فعليا في 300 مسكن في عدد من الولايات من مجمل 1200 المبرمجين لسنة 2026 اللي كنا حكينا عليهم. هذا كلام وزير التجهيز ويقول أنه فما نية لتسليم المساكن هذية دوك ممولة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بصيغة الكراء المملك واللي كلفتها 2.6 مليون دينار قبل صيف 2027. دونك انطلقت ولكن هوني يبقى ديما سؤال كيفاش باش نضمنوا انه المساكن هذية تكون للناس اللي تستحقها.
1: هو فما جمله من الشروط تم الاعلان عليها وموجوده
0: المنصة حتى المنصه الرقميه كنا حكينا عليها
1: والمنصه الرقميه دونك والمنصه الرقميه تعمل في فلتراج يعني هل المساكن هذه راي باش تتعطى ويزمها تتعطى لمن يستحقها. هي مساكن على وجه هي
0: على
1: وجه
0: 3.6 اضعاف الاجر الادنى.
1: هي مساكن على وجه الكراء المملك يعني اللي هو الكراء اللي ينجم يؤدي إلى التملك بطبيعة الحال بالشروط اللي نص عليها القانون. أنا ما نعتقدش المرة هذه في المشروع هذا بالذات يعني فما خطر فما برشا أطراف مدخلة مش وزارة التجهيز فقط لكن زاد فما السنيد فما سبرولس فما ثم أطراف أخرى إدارية تتدخل في الموضوع هذا ويبدو أنه حسب أنا دخلت شفت المنصة وشفت حتى عملية التعاطي مع الملفات يبدو أنها إن شاء الله ما يصيرش فيها فويت ولا يصير فيها إن شاء الله ما يصيرش فيها الترافيك. ما نعتقدش أنه ينجم يصير فيها الترافيك لأنه الأمور يظهر لي مسكرة. لكن سؤالي أنا لكن استفساري هو على العدد يبدو أن العدد راو غير كافي. 5000 مسكن من هنا ل 2030 يبدو لي غير كافي بالمرة نظرا للطلبات الكبيرة لأنه حجم الطلب راهو أضعاف أضعاف العدد هذا. إن شاء الله وزارة التجهيز معنا تفكر في توسيع المبادرة, وإن شاء الله زيادة الباحثين العقاريين
0: الخواص. كنا حكينا على مسألة الخواص, كنا حكينا على مسألة الخواص.
1: فما خوف وفما تردد,
0: هما يزدي يقولك ما توصلوش معنا, قولك احنا مستعدين لكن ما توصلوش معنا.
1: السبب هذا مش صحيح بنسبة 100%. راهو التردد والخوف راهو مرده, هي هو حاجة اسمها لارونتابيليتي, يعني البعث العقاري الخاص علاش يبحث, هو هي عمليه تجاريه, دونك يبحث على ربحه او الربح اللي مش يجنيه من المشروع هذا. كل مشروع دونك يتكلف له طون, دونك
0: لكن ينجموا راهو ينجموا يلقاو
1: ينجموا
0: يلقاو وسط.
1: هي هذه راهو المشروع هذا عنده طابع اجتماعي انساني, وجرات العاده راهو المشاريع اللي فيها طابع اجتماعي انساني ما تكونش جاذبة برشا للقطاع الخاص. دونك القطاع الخاص ماذا يكوم على قطاع ربحي تجاري, يلزم تخمم الدولة في باش تحث السنيت والسبرولس أكثر بطبيعة الحال بالتعاون مع اللايفاش. لايفاش راهو عندها رصيد عقاري كبير برشا, تمكن سنيت وسبرولس هذوما الباحثين العقاريين العموميين باش معناها يحتكموا على مساحات اكبر لاستغلالها في المساكن الكراء الممالك.
0: واضح هذه إمكانية ربما ينجموا ينظروا فيها في الفترة القادمة. شكرا لك نجي لزعيري. أخبار ماضي ساعة مع هيبة, ثم نرجع نواصل معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماك.
5: ميدي ماك صيف 2026, أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية, مطربة الجيل, الفنانة الكبيرة ميادة الحلم.

يشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس. موزايك فم.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزيرة الأسرة أسماء الجابري تقول إن تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، داعية إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين لمواجهة الصور النمطية التي تحد من حضور النساء في مواقع القيادة والإبداع. والجابري تؤكد أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعمل عبر برامجها التوعوية والوقائية والهياكل التابعة لها على مناهضة جميع أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب ترسيخ مقاربة مؤسساتية للتصدي للعنف في مختلف الفضاءات. تنظيم حملة أمنية ميدانية موسعة بالتنسيق المباشر بين المصالح الأمنية والبلدية استهدفت ظاهرة الانتصاب العشوائي والوقوف غير القانوني بالطريق العام في مدينة بير لحفين من ولاية سيدي بوسيدة. ووفق مراسلنا بالجهة محمد صالح غانمي، تهدف الحملة إلى دعم النظام العام وتأمين حركة المرور، إلى جانب حماية حق المترجلين ومستعملي الطريق في التنقل بحرية وأمان، والحد من مظاهر الفوضى التي تعيق السير الطبيعي للعربات وتؤثر سلبا على سلامة المواطنين. في أخبار العالم، متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يقول إنه لم يتم تسجيل أي تحركات غير قانونية إلى البر الرئيسي لإسبانيا من المهاجرين الذين وصلوا إلى 6 خلال التدفق الهائل عبر الحدود الأسبوع الماضي، موضحا أنه تم حتى الآن منع انتقال المهاجرين غير النظاميين بعد أزمة 6 إلى البر الرئيسي لإسبانيا. يشار إلى أن عدد الذين عبروا ووصلوا إلى جيب سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية من المغرب وصل إلى ما بين 50,000 و72,000 مهاجر، توفي منهم ما بين 72 و88 شخصا، فيما أعلنت السلطات الإسبانية إعادة حوالي 70,000 منهم إلى المغرب. الحرس الثوري الإيراني يفيد بتفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان ومقتل أعضائها في اشتباك مسلحة. السويد تعتزم تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس الماضي، وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو. إقليم غيونغ سانغ في كوريا الجنوبية يوظف مسيرات لتحذير المزارعين من موجة الحر التي تعيشها البلاد حاليا، ووصفها الرئيس لي جيم يونغ بأنها كارثة وطنية، وأمر اليوم الخميس باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهتها بعدما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى 21 حالة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار تواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ديماغ.
1: ماضي ساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. ميدي ماغ متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا لكم على تفاعلكم على الواتساب. نذكر الرقم 23513000. هدى تبعثنا من كندا في الثنية في الكرهبة، نقول لها تاريخ السلامة. وكيف كيف في إيطاليا صديقنا يقول لنا 39 درجة في بولونيا في إيطاليا. احنا اخويا بديت تطيح شوية سخنة هون، ان شاء الله رب
2: خير من بولونيا
1: يرحمنا. ولكن في الكرهبة هاني نشوف في درجة الحرارة 39 درجة. واحدة واحدة اخويا وربي معاك. طريق السلامة كالعادة لقية هدية مستينس نتبارى انا وسلاح، لكن اليوم وحدي انا باش نباري سلاح،
2: باش نواجه الان الاخر اليوم مراد.
1: هاني اليوم نضحك خويا، هاني اليوم نضحك
2: واضحة
1: ما غير ستريس،
2: صرني وحدي
1: نحبك تربح. انا باش نوفر لك كل الظروف،
2: انا حضرت اموري، قريت كل الصحف والمواقع وعاد على دراية بكل الاخبار.
1: جبت لك خبر من صحيفة كندية.
2: نقرا بحكم زول دراستي الجامعية خاطر غادي.
1: اعطيني مورات افو ولا دوكس. ذكركم تسمعوا فينا الفقرة هذه لرجل متاحة يلزم أربع أخبار أن نعطيهم لكم. خبر واحد هو صحيح، يسوكم تطلعوا شنو الخبر الصحيح. الخبر الأوليني يصلح سكر الجوجل يا ربي.
2: قلت لك
1: نوفر لك الظروف، مانيش نحكي على جوجل الظروف.
2: تفضل.
1: أي سيدي، الخبر الأوليني يقول اليابان أقرت مؤخرا غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا السلالم الكهربائية ليزيسكالاتور في البلايس الكل، معناها في السنتر كوميرسيو ولا غيرهم، اللي يستخدموه ببطء، معناها اللي يطلعوا ويشدوا اليسار.
2: أوكي، ما هو يقول لك يقف على اليمين كان في عقلك في اللي صار الناس المزروبة بديجي
1: لك. فما غرامات مالية في اليابان في بعض الأماكن في اليابان بالكاميرا سيرفيونس. هذا صحيح ولا غلط؟ الخبر الثاني سلاح يقول سعر الذهب اليوم الخميس انخفض للجلسة الرابعة على التوالي في الوقت اللي المتعاملين قاعدين يتبعوا في المفاوضات واحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. لازلنا ندورو ونرجع نحكيو على مضيق هرمز. امال إعادة فتح مضيق هرمز ساهم في انه اسعار الذهب تطيح، ربما تنفرج الازمة. صحيح ولا غلط؟ هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يصلح جوك، دراسات العلمية نعرفك تحبهم برشا.
2: اكيد
1: دراسة
2: زولت قرايتي قبل في اي كمل
1: دراسة وين مرة هذي بعد ما خرجت الاشاعة بتاع سنتيتين
2: قريت في اندونيسيا التعليم الثانوي.
1: هاي ملا تحكي كرة مو معناها
2: نحكي مليح مليح هاي ناخد بالعربي غادي
1: الكويز نعملوهم بعد على اندونيسيا. الخبر يقول دراسة علمية توري وتحكي انه ارتفاع درجة الحرارة ينجم في السنوات القادمة يعرقل اقلاع الطائرات في الوقت المحدد. دونك الطائرات
2: دراسة عملية تونسية ربي. هاي باه دونك سخانة
1: انا منيش فنعلق
2: سخانة
1: عمل مسؤوليتك. سخانة تنجم تأثر على ديكولاج متاع الطيارات في الوقت. نجم يكون خبر صحيح ولا خبر غلط. الخبر الرابع والأخير يحكي على مقاطعة في سويسرا، نعرفوا لي كونتون اللي في سويسرا.
2: تحية
1: الملك العوني وتحية الحسين بوحلي زاد الزميل اللي ولا مقيم في سويسرا. دوك مقاطعة في سويسرا أقرت قانون يمنع استخدام الهواتف الذكية السمارتفون داخل وسائل النقل العمومية، وهذه بداية من 1 سبتمبر. هذوما الأربعة الأخبار يظهر لي صعب عليك.
2: صعب صعب
1: في فورمة صعب. عندي ثلاثة أيام ونحضر
2: فيهم
1: حاب نعجزك. دونك حسب رأيك أنت نرجع الأخبار
2: حكاية الجابون هذي بتاع الأولانية
1: غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا ليزيسكالاتور ويشدوا ليسار
2: خاطر هما يحترموا في العادة. معناها منظمين في اليابان، معناها شعب منظم جدا، معناها معروف بانضباط وما انت أخطايا مع النوع هذي ما يعملوش. ما نصورش هذا ما دام يقول لك نعمل اختيه معناها ظاهره منتشره. ما نصورش كان ظاهره منتشره هذه اللي صار معناها
1: في دوله اخرى تصور انها بوسيبل
2: يمكن اي في بلاد اخرى اي في بلاد اخرى ولا اختي مثلا علي عطل الاسكالاتور بتيتر ما نعرفش
1: علي عطل
2: لا يعطلوا كاريمون
1: عليها
2: اي فما ساعات كي مثلا نشوف بعض الاطفال انا في دول شقيقه ساعات قاينك طلع ولد وكيكا مش في تونس هذا غلط.
1: الخبر الثاني سعر الذهب اللي طاح.
2: سعر الذهب طاح ما خاتي هرمز في الحكايه صرش الذهب بتعلق بهرمز من السلاع معناها كي جات سلعه اخرى هي اما الذهب لا الذهب ما عندوش علاقه كبيره بهرمز
1: دونك غلط
2: دونك غلط هذا نعتبره غلط بعده زوز تو هذا سخانه بتاع تونسير والاخر
1: دي سلعه الدراسة العلمية دوك ارتفاع درجة الحرارة نعرفوا العالم كل قاعد يعرف في تغيرات مناخية واللي سخنة واللي كبيرة برشا
2: ما نتصورش انه الحرارة
1: نحكيو على بيس داتيريساج هل ينجم يأثر عليها ولا لا في علاقة بالديكولاج متاع الطيارات
2: نتصور ما عنديش علاقة نتصور
1: دونك غلط بالنسبة لك
2: تصور غلط عليش خاطر تو سامبلمون نتصور خاطر فما مثلا ثم دول كيما دبي مثلاً سخانة كبيرة. سخانة كبيرة ما سمعتش نهار مدار دبي تقلق معنا ما نعرفش ما نعرفش والله وعد
1: ما نعرفش قلتها 10 مرات غلط. غلط. اللي بجين
2: تصور غلط
1: وينك يا نوفل وينك يا نادي جاي نهار اللي عجزت فيه سلاح الدين نسكو الاخبار الرابعة المقاطعة في سويسرا قانون يمنع استخدام السمارت فون داخل وسائل النقل العموميه
2: يمكن يمكن سلطة. يمكن زميلنا حسام استعمل تليفون بصار العباد فمنعهم مقاطعه يسكن فيها حسام هذا زميلنا ابو حازم المعلي
1: دونك تقول الاخبار الرابع هو صحيح
2: الرابع هو صحيح
1: هذا اخر قرار
2: اخر قرار يزيني ما سمعت كلامك هذا هو دونك هذا هو
1: في الريسك اليوم ماكش في الريسك عندك برشا ما قلتليش في الريسك
2: برشا ريسك انا في المنطقه دايره والله دونك مش خلق للاجابه هذه نتاع الاخبار الرابع وفيها برشا مخاطره
1: باهي سيدي تقول الأخبار اليابان أقرت غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا ببطء السلالم الكهربائية للإسكالاتور عندك الحق خطأ ولكن يسلح فما حملات توعية لتنظيم استخدام الإسكالاتور لكن ما فماش غرامات الحمد لله النوع هذايا دونك جوسكو لا سيف لباس
2: منعت
1: سعر الذهب سعر الذهب يا سلاح فما علاقة بمذيق هرمز للأسف تحليلك غلط ولكن فما ارتفاع مش انخفاض
2: ليك جبتي صحيحة
1: لا مش صحيح
2: لا قلت لي وخبر غلط
1: قلت لي فما انخفاض ولكن مش في علاقة بمذيق هرمز بعيد كومبليتمون
2: ما انا ما
1: هذا صحيح
2: مش لوجيك بيني وبين البركه فماش مذيق دونك صافا بيني ما عنده حتى
1: صحيح بالعكس ارتفاع حاد عاود طلع سوم الذهب اليوم للجلسه الرابعه على التوالي على خلفيه تزايد التفائل بانه فما انفراج دبلوماسي في الشرق الاوسط على وشك انه يكتمل وهذا يبقي الضغط اللي يؤدي الى هبوط اسعار النفط ويقلل من حاجه البنوك المركزيه الى رفع اسعار الفائده هذا اللي يوفر الدفعة قوية للذهب ذيك عليش طلعوا أسوامه يسلح ولكن
2: بشرة سهرة المقبلين على الزواج في الفترة القادمة
1: ولكن في الأخر صحيح خطرك قلت الخبر
2: غلط
1: نوك ما يهمنيش في التحليل ما يهمنيش في المنهج ما يهمنيش
2: حقيقة تو
1: في الثنية اللي مشيت فيها ولكن تو عندك دو سيركات
2: به
1: هل باش تطلع صحيح ولا لا
2: تطلع صحيح
1: أي سيدي دراسة علمية ارتفاع الحرارة ينجم يعرقل إقلاع على الطائرات في الوقت المحدد ونعرف أنه درجة الحرارة المرتفعة تشكل تحدي لقطاع الطائرات ككل تنقص من كثافة الهواء شيء اللي صعب على الطائرات أنهم يعملوا ديكولاج متاعهم بأمان وينجم يأثر حتى في أداء الرياكتور متاع الطائرة ولضمان السلامة قد تضطر شركات الطيران إلى تقليل وزن الطائرة خفض عدد الركاب وإلا البضائع في السوق ولا حتى كمية الكيروزين ولا تنجم حتى تأجل الرحلات حتى تيح درجة السخانة دونك للأسف يسلح الدراسة العلمية هذه صحيحة وتحكي على مشكلة في مطارات بعينها تنجم تكون فيها معناها دي ريسك كبار حكيت هوني على بعض المطارات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط ونفس الباحثين اللي خدموا على الدراسة هذه يتوقعوا أنه يؤدي التغير المناخي إلى تكرار الاضطرابات هذه مستقبلا في عديد المطارات مع زيادة القيود على رحلات الطيران خلال موجات الحر الكبار في الكانيكول دونك ينجموا المطارات يعرفوا دي روتار في وقت الكانيكول الكبار وحكاية المقاطعة متاع سويسرا الحقيقة اخترعتها أنا من خيالي الكل من
2: طرتي صحيح
1: جوسكا زي
2: طرس سلام مستمعين في سويسرا تقول لي لو فهم منه قانون وده يبعثونا في اليوتيوب. سلموا عليهم مريم إبراهيم مولدي يبعثونا إن شاء الله. منال زيد أوي قاعدين يسمعوا فينا إن شاء الله يبعثونا.
1: دوك نستنيو الإجابة من عندهم, ولكن جوسك لا سلاح لم تنجح اليوم للأسف. شوف فيا مانيش
2: جوج قرديحي,
1: مانيش فرحان, مانيش فرحان
2: قرديحي لم تنجح,
1: مانيش فرحان.
2: بس كان بعد شنو نربع فطور بعد.
1: أنا يلزمني اليوم
2: فقرة هي
1: يلزمني اليوم وغدوة نواصل على المنهج هذا. خلينا نمشي وفاصل
2: عودة عودة إن شاء الله
1: ثم نرجع. سلاح باش ياخذ الروفونش نتاعو.
0: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, L'Affichette, Digites, KMC, Fiesta.

0: كهوس
1: في البركه وهو في ازمه نفسيه حاليا. تعال نحكي اكثر تفاصيل على الفقر اللي اصاب ايلون ماسك. اذا مش نحكي على
2: يعني اجتماعي
1: عمليه السرقه اللي تصير في محطات الوقود هذه بتبيعها اللي موجوده في بريطانيا, وشنو هو الحل اللي القاوه
2: شنو يسرقوا وقوده
1: شنو يسرق ما يعبي ليسونس ويفسع فهمت
2: في بريطانيا
1: بصفة مرة تونس نعمة
2: ما عادش الثقة
1: ما عادش الثقة دونك نحكيه لهنا زيدة على الحلول بتبيع بشي نحكيه بحكاية السرقة هذه. فما زيدة 25 ولاية جاءوا لترامب رفعوا به دعوة قضائية شنو هو الأسباب اللي هو قالوا له تجاوز صلاحياتك لكن كيفاش بالضبط لكن قبل
2: تجاوز صلاحياته عنده برش
1: بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي هو كان صنع الحدث في تركيا انتقاله لفريق ترابزون سبور بعد ما كان ارتبط اسمه في البداية مع بشيكتاش لكن ينتقل غديك في صفقة وصفت بصفقة القرن.
3: تحول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ترابزون سبور إلى الحدث الرياضي الأبرز في البلاد. أخباره تتصدر الصفحات الأولى للصحف الصادرة اليوم والمواقع الإخبارية التي اعتبرت صفقة انتقاله واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ الكرة التركية, ووصف البعض انتقاله بصفقة القرن. لم تقتصر عناوين الصحف على الاستقبال الجماهيري الكبير حيث قاد صلاح الاحتفال بالتحية الثلاثية الشهيرة في الملاعب التركية, بل شملت أيضا التأثير الرياضي والاقتصادي الذي تتوقعه للصفقة على النادي وعلى الدوري التركي بأكمله.
1: مشهد كان كبير برشا حتى في صور متاع استقبال ونحكيه تقريبا 25 ألف شخص استقبلوه. هو بيدو قال انه ما عمري ما توقعت أنه مش يصير لي هكا نهار في حياتي, وبرشا ناس جاوا بتبيع الاستقبال. الصفقة هذه فيها برشا فلوس بالنسبة لمحمد صلاح واللي هي حاجة عادية للجوالات اللي يعملوا بالماريس كبير في الأوروب ومن بعد يمشيوا ينتقلوا في نهاية كاريرهم, وهذا بتبيع بش يكون موجود في البطولة التركية. وفما حتى كلام يقولوا هل باش يكون عنده نفس الفيلم تاع كريستيانو رونالدو كي انتقل للنصر السعودي باش يتبعوه برشا نجوم ولا لا؟ هذا بتبيع باش نعرفوه في الميركاتو. هذا
2: هو جوستمون برشا ناس استغربوا خاطر عارفين اللي باش يخرج من ليفربول صلاح, ولكن ما كناش عارفين شنو هي الوجهه نتاعو. رينا عديد الاخبار على ربما انتقاله الفريق اخر في البريمير ليج, بعد رينا ربما عوده لروما تحل الباب, ثم بعد جون بتاعه وسكروا فيسا. ولكن اليوم مثلا نسمع في بعض وسائل الإعلام الفرنسية في الرياضة يحكي ويقولوا كنا نتفهموا ربما إذا كان مشي للسعودية للدوري السعودي, ولكن أنه يختار الدوري التركي نعرفه فما قبله شكونه, فما أوزيمان مشي لتركيا,
1: فما برشا
2: فما الروساني, فما اللي نحكي اللي يلعبوا توا معنا في تركيا, فما أسماء فما نجوم كمان, أما مهوش ربما نفس البيجي ونفس السالير اللي موجودين في السعودية مثلا تركيا. بون برشا عباد يقولك انه يحب يلعب كمام يقعد كومبيتيتيف ويلعب على الشامبيونز ليج وعلى اوروبا ليج وغيرها من لي كومبيتيسيون في اوروبا, دوك ما حبش يبعد برشا على اوروبا, وهذا احسن عرض كان توفر له بين الكوتي فينانسي الجانب المالي والجانب الرياضي. هل وفق فيه ام ليه؟ خطر تحست كمام اللي مازال عنده ما يعطي محمد صلاح, مازال ينجم يقدم ومازال ينجم يلعب في فريق توب نيفو في اوروبا. انا ذي وجهة النظر متاعي,
1: هو ينجم يجي يلعب في فريق في النيفو الكبير, لكن زيدا نحكيه على مش نفس السالير بشي يخسر برشا بالنسبة للفلوس متاعه, معهوش بشي يعيش في نفس النيفو. دونك هو دي ما يلوج يقول لك انا لازمني نضم نكون موجود في فريق من تو ينجم يعطيني وانا في الفورمة متاعي كيما ترابزون سبور لي فما برشا انفستيسمون في الكوره في تركيا حاليا. دونك هذاك الشوا صحيح بالنسبه لي, هو يعرف اللي سيزون جايه في اوروبا هذيك باش يلعبها بالشطر, معناها مش باش يكون في النيفو الكبير كما قبل. ديجا اخر سيزون لي في ليفربول ما كانش في التوب نيفو برشا رغم اللي لعب, وكان معناها عايز يدخل في شويه مشاكل مع لونترينور, لكن انه يمشي اكثر محمد صلاح لتركيا شوا صحيح على الاخر,
2: وخاصة ترابزون سبور. بون ربما برشا يقول لك بشكتاش جالاتا ساراي
1: وحبا بشكتاش, لكن ما تفهموش يمكن في الكونترا والعرض نتاع ترابزون سبور كان اقوى.
2: هو يظل جيرفينيو لعب في ترابزون سبور, جيرفينيو كما كمل الكارير نتاعو في ترابزون سبور. بون شوفوا كيفاش بشكون السيزون نتاع النجم العربي والمصري محمد صلاح في تركيا.
1: بالضبط, ونمشيو توا من صلاح لدونالد ترامب. نحكيو في الولايات المتحدة, الصراع مش ديما يكون في البرلمان نتاعهم, برشا مرات يتحسم في المحاكم. نحكي على

0: 25 ولاية أمريكية رفعت قضية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة اللي فرضتها على عشرات الدول والولايات التي تعتبر الرئيس الجاوز صلاحيته.
1: بعد سلسلة أحكام شككت في قانونية رسومه الجمركية السابقة، فرض الرئيس الأمريكي رسوما جديدة على واردات قادمة من 60 شريكا تجاريا، لكن هذه المرة المواجهة لا تقتصر على شركات متضررة، إذ رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية تتهم الإدارة بتجاوز صلاحياتها القانونية، وتبلغ الرسوم الجديدة 10% أو 12.5%، وتطال سلعا تغطي أكثر من 99% من واردات الولايات المتحدة. البيت الأبيض يقول إن الهدف هو الضغط على الدول التي لا تتخذ إجراءات كافية ضد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، لكن الولايات التي رفعت الدعوى ترى أن هذا المبرر ليس سوى وسيلة لإعادة فرض رسوم سبقا اعتبرتها المحاكم غير قانونية. وبعد خسارته القضائية السابقة، غير ترامب الأساس القانوني الذي يستند إليه.
0: بسطة الضريبة التي تفرضها أمريكا تفرضها الدول على السلع المستوردة، الهدف متاعها حسب الإدارة الأمريكية هو حماية الاقتصاد المحلي والضغط على الدول الأجنبية. أما الولايات اللي رفعت القضية تقول اللي رسوم هذه بش تضر بالمواطن الأمريكي قبل غيره، لأن الشركات المستوردة بش تزيد في الأسعار، وفي الأخير المستهلك الأمريكي هو اللي بش يخلص الفاتورة. وإدارة ترامب من جهتها تأكد أن الإجراءات قانونية 100% وأن تستعمل قانون يسمح لها بالتصدي لما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات المصنوعة بالعمل القسري.
2: اي هو هذا اللي حذروا منه من الاول، هذا البوليتيك نتاع دونالد ترامب كوميرسيال اللي مشي فيها من الاول، وكان فما تحذيرات كبيره بخصوصها وتاثيراتها على الداخل الامريكي قبل الخارج الامريكي، خاطر العمليه كما كنت تحدثتي واضح انه كانت باش تصير بالطريقه هذه. دوك اليوم مع اقتراب الانتخابات النصفيه، اليوم برشا حديث على ضغط داخلي كبير قاعد يعرف فيه دونالد ترامب، خاصه مع فشل الحرب على إيران اللي زاد دورة برشا الأوبينيون بليك عليه في أمريكا. أنا أشوفه من هون لآخر العام شنو باش ينجم يصير دونالد ترامب.
0: الكلمة الأخيرة بتبيع بشكون القضاء الأمريكي، يسكو باش يمشيوا مع الولايات وإلا باش يأيدوا القرار متاع إدارة الأمريكية. لكن هات نمشيوا الموضوع آخر في بريطانيا، تخيل تمشي تعبي بتبيع.
2: خلينا بريطانيا بعد شوية،
0: نخمم
2: ربما شنو هو الحل اللي ألقاوه، خاطر فما معز على الواتساب يقول وين في بريطانيا يا سلاح بربي، قل لي خلنا نعرف شنو هو الحل. شوية
0: خير
2: معز تعرف الموضوع، خلينا نمشي وفاصل ثم نرجع نكمله مع سلاح.

0: التاسع للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة متاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيف سيفك
4: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: وريدو طور عالمك. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد بشيكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذكرة الأغنية.

0: الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجاة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجاة عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
1: ميدي ماغ. ماضي ساعة و 34 دقيقة، مرحبا بكم من جديد على موزايك. هذه ميدي ماغ مواصلة معكم في جزها الأخير. مازلنا مواصلين مع صلاح. قال لي أنا هذا اسمي محرز مش معز، سامحني.
2: نعتذر.
1: أعطيه الحل. محرز قال لك عندي 25 سنة نعيش في بريطانيا. أعطيه الحل.
2: 25 سنة نعيش في بريطانيا، أكيد يحكي فرنسي مليح، هذه حاجة مؤكدة. نمشيو نحكيو على بريطانيا وين كي تمشي تعبي كهربتك بليسونس وبعد كمل وتخرج كاين وما صار حتى شيء. هذا اللي صار واللي تتعاود برشا، خاصة بعد ما طلعت أسعار المحروقات بشكل كبير. برشا الناس اللي يعبيو الكهرباء ويهربوا من غير ما يخلصوا.
3: Faire son plein et ensuite aller payer à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionnent 90% des stations-service britanniques. Un système qui rend les vols plus faciles qu'en France. Cet homme avec une casquette et un masque pour dissimuler son visage. Après avoir mis l'essence, il s'en va tout simplement. Alors à Birmingham, cette station a recours à la technologie.
4: Dès notre entrée dans cette station-service, notre plaque d'immatriculation est scannée. Impossible d'y échapper.
3: Les caméras intelligentes fournissent des informations en temps réel. Si un client s'est déjà servi sans payer dans l'une des 1700 stations-service équipées de ce système, il est immédiatement repéré.
2: دونك نحكيو بالطبيعة على هنا، هي العملية تكون يمشي ويعبيهم بعد.
1: دونك هم مشيو معاهم بالثقة من الأول، اللي يظهر الثقة من الجيش.
2: يعبي سونس مثلا، يبقى في الكيوسك يقول السلام، عبي كذا ويخلص
1: البومبيست بيتو.
2: أمور واضحة، خاطر فما بومبيست غادي يعبي وحدهم. دونك ساعات يعبي ويمشي ويغطيو ريوسهم والكل باش ما يتكبتوش وجوههم ما تظهرش في الكاميرا، ينجموا ما يفيقوش بهم. لكن ركبوا الكاميرات الذكية تقرا الماتريكول نتاع الكهرباء، تعرف على مولاها، وإذا واحد بالطبيعة أنه ما خلصش نظام ينجم ينبه العاملين في المحطة قبل ما يبدأ حتى يعبي. كي يبدأ هو مستانس عنده سوابق يقولوا راهو هذا يا سيدة ذي راهو الكهرباء اللي دخلت تورا قبل ما أخلصش. الشركة اللي طورت النظام تقول إنه التكنولوجيا ذي نجحت في منع سرقات بأكثر من 2 مليون أورو في عام واحد. معناه نحكي على 6 مليارات إيسونس مشي وكيك.
1: واو،
2: من تونسي ذا بتبيع. دونك نقول
1: معناها كيما فما انترديد استاد فما انترديد كيوسك
2: بالضبط، كيما فما زيد ذا اخونا محرز يقولوا راه في برمنغهام، نعرف شو وين في لونجلتيرا، ما نعرف ذا في برمنغهام
1: يا محرز
2: برشا. غادي كان نلقاو برشا صارت الحاجه هذه في لونجلتيرا. دونك يقول لك
1: كومونتير قال لك في تونس يعمل هيك الريح قبل ما صوروا الكاميرا
2: يشربوا ليسونس اللي يسرقوا. دونك نحكيوا لهنا انه بالطبيعه الحمايه بتاع حقوق المواطنين ديما يقول لك انه زاد الناس اللي تخدم هذاك، علاش التكنولوجيا تنجم تعاون احيانا للتعرف على الناس اللي تقوم بالافعال هذه، وهذا اللي رناه في بريطانيا كمثال.
1: يعني نصور بعد حاجه كيما هكا ما عادش تخمم فيها الفكره، حتى انك تخمم فيها
2: معناها ما عادش كل شيء كونترولي. فما برشا دول في الاوروب ديجا اي غلطه تخيل انت ما شافك حد ولا في الليل ولا قاعده غدوه صباح يجيك جواب يجيك ميل يجيك حاجه معناها تقول لك راك خالفت
1: حاجه، كسوا خطيه كسوا محضر كسوا محكمه اي حاجه،
2: حتى تعيش حاجه كيغت في الشارع حاجه تظهر هكا بسيط صغير عملتها ما لي راك تخطى عليها. هيت نحكيو تو على الخبر المحزن، ايلون ماسك اللي خسر 650 مليار دولار. معناها نحكيو على 650 مليار دولار هذي خسرهم، مش في القمار لا محاله، لكن نحكيو على ايلون ماسك اللي هو اغنى رجل في العالم. ثروه نتاعو 650 مليار
1: دولار مش دينار،
2: لازم نمشي نعمل قهوه
1: كونفيرتيس
2: كون نعمل قهوه كيف في بلاصه في هكا في تروتوار مثلا نقعد هكا وكذا ونخمم تجيني في الافكار.
1: انا نحط الكل نعملهم ديسيسيون دو فورماسيون ليك لانفو انتوكس.
2: 650 مليار
1: قوي النيفو،
2: لا الدنيا فرصة ما لا غالب. بون بشو نحكي وذي في ظرف أسابيع 650 مليار دولار
1: سجلها بلكي سجلها.
2: علاش اخسرهم هذوما الكل؟ ترى نشوفوا كيفاش اخسرهم.
5: En l'espace de quelques semaines, la fortune d'Elon Musk a chuté d'environ 650 milliards de dollars. Il n'est plus trillionnaire. Je t'explique pourquoi. En juin dernier, le patrimoine de l'homme d'affaires a dépassé les 1000 milliards de dollars pour atteindre une fortune estimée à 1330 milliards de dollars. Mais la joie fut de courte durée. Deux mois plus tard, la fortune de l'homme le plus riche du monde est retombée autour des 684 milliards de dollars selon Bloomberg.
2: دونك نحكيو لهنا خسار نتاعو ماهيش من كونت بانكير لكن مرتبطة أساسا بأسهم شركات وخاصة تسلا وسبيس إكس. وقت اللي قيمة الشركات هذه تهبط في البورصة قيمة الأسهم اللي يملكها تهبط زادة بالتالي ثروته على الورق تنقص. يعني هو ما قامش بتحويز 150 مليار دولار الحد ما صرفهمش أما قيمة الأصول ولات أقل رغم التراجع الكبير. هذا يواصل إيلون ماسك التربع على عرش
1: الأكسيون تاعو معناها سي موفمون داكسيون خسر معناها في البورصة.
2: أي بالضبط بالضبط. ونحكيو لهنا مازال تتجاوز ثروته 100 مليارات من الدولار. لهنا نحكيو أن ثروة كبار رجال الأعمال سيرتو في أمريكا هي مربوطة بقيمة الشركات اللي يملكوها لدرجة أنه إيلون ماسك يخلص الضرائب كان نحكيو على البورسنتاج أقل حتى مثلا من بنكيجي أمريكي بالبورسنتاج أقل يخلص أقل
1: ثروة متاعه
2: أي معنى يخلص أقل بالبورسنتاج معنى على الدخل معنى كان نقيسه على الدخل مثلا موظفين في أمريكا خلصوا أكثر منه يتسمى اوكي هو وبرشا رجال اعمال اخرين.
1: دونك نتصور ب 650 مليار دولار اللي خسرهم ما تقلقش
2: يمكن دعاء غاديك زاد طاح فيه شويه خاطر ما يخلصوش برشا بحكم انه الضريبه تنقص. ساعات هما فما الطرق يعملوها باش نجموا يتفاداو انهم يخلصوا برشا مش تهرب لكن الطرق القانونيه يسمح بها القانون الامريكي
1: تهرب قانوني نوعا ما.
2: بالضبط بالضبط هذا هو.
1: شكرا لك سلاح. هذه كانت ما فاتك شيء بالنسبه لليوم. فاصل ثم نرجعوا نكملوا معاكم ميتي ماك.
6: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشونس أبارتين العشم سمتعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سافرناش بلوش
9: سيفسني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
10: اريدو طور عالمك.
11: كاليبسو
12: mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dontologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: Midi Mag. ما في ساعة 41 دقيقة. شكرا على الاستماع. كنا نحكي على إيلون ماسك وثروة إيلون ماسك. فما شكون قال لك يا سلاح الثروة متاع إيلون ماسك إذا كان جي في إيدي أنا ناخذ كونجي ما يوفيش
2: يكون جو عائلته وعائلته وأحفاده والولادين نتاعه يقعد هذيك جملة ما يفهمش
1: أولاده أولاده أولاده. وبالنسبة لمحرز قال لك الحكاية صارت في برمنغهام أنا نعيش في ليفربول. تحية ليك يا تحية ليك. محرز و ليفربول. قداش مرة تمشي لونفيلد في العام محرز؟ قول بربي
2: يمشي استاد لونفيلد
1: أقرنا شوية
2: من أحب ليفربول.
1: نحكيه على 6 اليوم 6 أوت كما اليوم عام 1991 العالم تبدل في كليك يا سلاح. علاش باش تحكينا الحكاية انت
13: اصل الحكاية
2: فيصل الحكاية اليوم باش نرجعوا للنهار مش كيف الايامات الكل قبل. الناس في العالم ما كانتش تعرف اللي ثم حاجه صغيره باش تبدل حياتها للابد. اليوم معظم العباد كي تفيق صباح حتى قبل القهوه وقبل حتى ما تحكي مع العائله اول حاجه تعملها تشد تليفون تاع الواتساب تشوف بالطبيعه النوتيفيكاسيون تدخل فيسبوك ولا انستغرام تقرا الاخبار ولا يعدي وحتى ليفريزون بتليفوناتهم تشري حاجه من الانترنت تطلب ماكله. الانترنت ولا جزء من حياتنا
8: الحق كل شيء
2: تو
8: قاعد تسمي فيهم كل شيء تقريبا حتى الماكله وليت من بالتليفون
2: اكزاكتومون كل شيء ولا بالتليفون. لكن شكون اول واحد حل الباب هذا وكيفاش بدات الحكايه؟ نرجعوا ل 6 اوت عام 1991. في النهار هذاك مهندس بريطاني اسمه تيم بيرنرز لي كان يخدم في مركز الابحاث الاوروبيه للفيزياء في سويسرا. في الوقت هذاك الانترنت كان موجود اما مش الانترنت اللي نعرفوه اليوم. كانت شبكه تستعمل بالاساس الجامعات مراكز البحث المؤسسات العسكريه يعني مش فضاء في فيديوهات صور مواقع واخبار. كان استعمال الانترنت معقد يحتاج معرفه تقنيه واقرب للباحثين والمهندسين اكثر من المواطن العادي. تيم بيرنرز لي لاحظ مشكله في مركز هذا اللي كان يخدم فيه. كان الاف العلماء يخدموا على مشاريع مختلفه كل باحث عنده وثائق ومعلومات اما المشكله كيفاش تلقى معلومه موجوده في حاسوب اخر كيفاش تربط بين وثيقه ووثيقه وكيفاش تخلي المعلومات تكون سهله الوصول. من هنا جات فكره علاش ما نعملوش فضاء رقمي اما شخص ينجم يدخل ويضغط على رابط ويوصل للمعلومه. الفكره كانت بسيطه في ظهرها اما تاثيرها كان ثوري. تيم بيرنرز لي اخترع ثلاثه حاجات اساسيه. اول حاجه لغه الكتابه الصفحات الويب اللي هي ال HTML. ثم زاد الطريقه اللي تخلي الحاسوب يتصل بالموقع اللي هي ال HTTP والURL اللي هو عنوان الموقع اللي كتبوه اليوم كما عنوان اي مكان. زادهم كيف اهم اختراع اللي هما الروابط للي يعني كلمه تضغط عليها تنقلك من صفحه لصفحه اخرى. ومن هنا جاءت تسمية World Wide Web 3W اللي هي الشبكة العنكبوتية العالمية. في 6 أوت 1991 أول موقع ويب في التاريخ. أما ما تخيلش موقع كيما اليوم رغم ما كانش فيه تصور فيديوهات لا حتى معناها ببليسيتي. كان مجرد صفحة بسيطة تشرح شنو هو الويب شنو كيفاش يخدم وكيفاش أي شخص ينجم يعمل موقع. والحاجة الأكثر إثارة في القصة تيم بيرنرز لي كان ينجم يعمل حاجة أخرى. كان ينجم يسجل الاختراع باسمه ويطلب فلوس على كل شخص يستعمل الويب. لكنه كان ينجم يولي من أغنى الناس في العالم لكن قرر العكس. قال اللي الويب لازم يكون مفتوح ومجاني للجميع. ما سجلش براءة اختراع وما طلبش حقوق مالية. قرار من شخص واحد نحكيه غير تاريخ البشرية. تخيل حتى لو كان الويب مملوك لشركة واحدة اليوم كل موقع تدخله لازمك تخلص عليه. يمكن الانترنت يكون محدود اكثر. يمكن الابتكار زاده يكون فيه ابطا برشا. نحكيوا لي في اول من العالم وقتها بعد بعامين من الاختراع بالتحديد عام 93 ظهر اول متصفح مشهور نحكيوا سيت اسمه موزايك اللي سهل استعمال الانترنت موسيت نتاعنا السنه فاتت. العبيد موزايك مش موزايك احنا معنا 93. دونك جبت بيع بعد هوم وحركات البحث التجاره الالكترونيه مواقع الاخبار المدونات. وبعد دخلنا في اثنيه اخرى اللي هي في 2004 ظهر فيسبوك 2005 يوتيوب. وفي 2007 نحكيه بتبيع أول آيفون وقتها بدي عصر الانترنت في الجيب. نحكيه سادة أرقام تولي حجم الثورة متاع الانترنت. نحكيه على عام 91 عدد مستعملين الانترنت في العالم تقريبا شوية ملايين. اليوم أكثر من 5.5 مليار شخص عندهم أكسي للانترنت حول العالم يعني تقريبا أكثر من ثلثي سكان العالم مربوطين بالشبكة. بالنسبة لأول رسالة إلكترونية إيميل تبعثت عام 1971 قبل الويب بعشرين سنة. أول موقع ويب في التاريخ مازال موجود لليوم. أكثر من مليار موقع ويب موجودين اليوم رغم جزء كبير منهم غير نشط. كل دقيقة في العالم فما ملايين عملية قاعدة تصير في جوجل كيف نفس الشيء بالنسبة ليوتيوب. أول تصوير انتشرت على الانترنت كانت عام 1992 كانت صورة لجروب ميوزيكال اسمه ليزوريبل. بتبيع نحكيه هنا أول عملية شراء في الانترنت كانت صارت عام 1994 عبارة على CD متاع موسيقى تشري معناها طول وليت ما غير ما تشري طول تليشارج ولا تتفرج على بلاتفورم. اليوم نحكيه أنه بتبيع شونجمون كان كبير صار بتبيع. وأهم يمكن اختيار كان عمله هو أنه ما يقيدش الاختراع هذا باسم
8: وريت كيفاش الفكرة جي من ان بزوان صغير معناها في كوميونيتي صغيره كيفاش بدلت التاريخ الانسانيه والعالم ككل. هو بيدو تيم ما كانش يتصور معناها انه لي زيفي نتاع الاختراع نتاعو كان باش يكون عنده لي زيفي هذو معناها على عبر التاريخ. ونصور انه العالم الكل تغير كان فما ما قبل 6 أوت 91 وما ما بعد 91 ما ريت قداش حتى تفتره سلاح البوم تقريبا في الألفينات في العالم في الأوروب
2: بدأ يزروا لي ريزو سوسيو خاطر ما كانوش جزء من الانترنت قبل كانوا دي سيت انترنت وكهو تدخل لكن بعد كي جيت للثورة بتاع لي ريزو سوسيو ولا معناها ولا المستعمل هو المحتوى ما عادش يقعد يتبع في محتوى وقت تبدلت أمور كومبليتمون
8: حب لها كمام 9 سنين معناها باش نعرفوا انه العالم يحب له وقت باش يتكيف مع التغييرات. شكرا لك صلاح على التاريخ هذا المهم 6 أوت 1991 كيفاش العالم تغير في كليك. خلينا نمشي واحنا فاصل ثم من بعد نختبر سلاح
2: فاصل موسيقي فاصل مش يختبرني تو
8: نختبر سلاح تو نختبر سلاح تو اوكي كويز هاي سلاح الكويز اليوم
2: بسم الله
8: راسي راسك باش نختبر
2: مراد ولا
8: لا لا راسي راسك راسي راسك اليوم وباش نختبر قدراتك من غير ما نوفل يعطي شويه اجابات باش نشوف الصحيح والصندي. اي سيدي سؤال الاول سلاح شنية اللغه اللي كانت تستعمل في روما القديمه
2: روما القديمه وقت الامبراطوريه وقتها وال
8: اي لا روم مونتيك الامبراطوريه
2: وبعد تفرج في جلادياتور يحكيو انجلي
8: الريبوبليك و... لا صعيب شويه
2: جلادياتور يحكيو انجلي
8: صعيب شويه الانجلي
2: يكذب جلادياتور ما يخوص كار
8: يكتب بي. نعطيك زوز اقتراحات
2: اعطيني زوز احتمالات اي ماذا بي
8: زوز احتمالات بي. عندك اللغة اللاتينية او اللغة الاغريقية
2: مو اللاتينية تصور اللاتاي
8: اللاتينية صحيح
2: اللاتينية لو
8: لاتان سيتي اللغة
2: وانا فكرة ديتوري مولد باللونجلي
8: اللي تم استعمالها وقت الامبراطورية الرومية بي. وقت روما القديمة باش نحكيه على الحقبة الزمنية ككل بي. شنية الدولة الوحيدة سلاح اللي موجودة في زوز قارات؟
2: تركيا.
8: تركيا الإجابة صحيحة. تركيا هي البلاد الوحيدة اللي موجودة بين آسيا وأوروبا والبوسفور طبعا هو اللي فرق بيناتهم. به هذا صعيب شوية مش نختبر معاك السؤالات صعيبة شوية.
2: بيسير جاوبي.
8: شنو هو العنصر الأكثر وفرة في الكون؟
2: بنان.
8: لا
2: اكيد لا
8: الهيدروجين
2: اعطيني فرصه اجيب الجواب الصحيح اجيب شو هو الهيدروجين
8: باش تقعد برشا تخم فيها يا خاطر باهي شنو هو اطول نهر في امريكا الجنوبيه سهله لي
2: الامازون
8: الامازون
2: سهل عاد ايه عاد ما
8: يلي هاني نروح لك خويا بين الصعيب وبين السهل شو النيفو الحقيقي نتاعك ما نعرفوش راه ما نصدقش نو في الكيبول ممتاز واحد وكل ما نعرفش في الواتساب خويا شنو هما الاجابات اللي قاعدين يوصلوا لك دونك انا اليوم هذا الاكزامان الحقيقي بالنسبه لي باه شنو هو الاسم القديم لمدينه اسطنبول قبل ما تتسمى اسطنبول وقبل فتح محمد
2: كونستانتينوس حاجه هكا حاجه كونستانتينوس هكا كونستانتينوس حاجه هكا
8: كونستانتينوبل
2: اي هذيك
8: صحيح صحيح
2: نتفرج لو نسمع قبل نتفرج ونعرف
8: شكون الرسام اللي رسم لوحه الموناليزا
2: الموناليزا مش اسمه دافنشي ولا
8: دافنشي
2: اي دافنشي تحيه لدريب احمد قاعد يسمع فينا بعد بعث لي اكثر ماده اكثر ماده موجوده في العالم قليل الخبز مستويه
8: قاعد خم في البنان ولا
2: هاي تفاصيل
8: الخبز به شنو هي اصغر دوله في العالم من حيث المساحه
2: في المساحه الفاتيكان
8: فاتيكان
2: هاي الفاتيكان المساحه
8: به شنو اسم المضيق اللي يفصل بين قاره اسيا وامريكا الشماليه ديتوا
2: اسيا امريكا الشماليه
8: اسيا وامريكا الشماليه
2: بنما
8: لا شماليه مش الجنوبيه
2: انا عارف جنوبيه كهوه مانيش نجاوب على الشماليه
8: ديتروا دو بيرينغ مضيق بيرينغ
2: هاي ما فيش مشاكل ديال التسكير
8: في اي دوله موجود شلالات انجل اعلى شلال في العالم
2: انجلا في امريكا الجنوبيه هذا
8: اي شنو هي الدوله طلع حيش
2: اكوادور
8: ماكش بعيد برشا
2: تحفظهم من تعيشت هكيك
8: شو ما بحنا الإكواتور
2: باكيد فم بلاد زي غادي فم كولومبيا
8: ماكش بس تقول لي
2: إكواتور بيرو
8: لا
2: كولومبيا
8: لا
2: الأرجنتين
8: لا سميتهم الكل
2: الأوروغواي
8: لا
2: باراغواي
8: نحي الكورة ما تخممش كورة خمم جغرافيا
2: خمم كو فرنسا حرت
8: خمم كوبا ليفيرت هدول
2: هذيك خمم فهذوكم
8: الإكواتور
2: الإكواتور صحيح طلعت
8: ما قلتش لك
2: ولا باش قلتها الاولى الاولى لا قلت لك
8: لا سامحني اللي جابها فينيزويلا ما قلتيش
2: غير المنشط
8: طلعتين عاجل
2: يا رسول الله.
8: بيه شنية عاصمة أستراليا سلاح؟
2: هذه سهلة دي بيرن.
8: ها؟
2: اي بيرن
8: بيرن
2: عاصمة سويسرا نعرف كينا ديك نو قلت نعرفها قلت هو ليه هو توا كندا لعبة والله نعرفها راني نعرفها من سيدني
8: هو فما زوز مدن معروفة
2: سيدني
8: معروفين برشا
2: فما سيدني مش هي
8: العاصمه فما مدينه اخرى معروفه سيدني
2: و ما عرفتش الحق والله لا عرفت نسيتها نعرف كنت تقول لي تو شقول لك تذكرت
8: كامبيرا
2: اي كامبيرا
8: كامبيرا هي عاصمه استراليا
2: مشيت قبل للاسف
8: به اللغه اللي اكثر لغه يتحدثوا بها الناس في العالم المتحدثين الأصليين معناها
2: نتصور الصيني
8: صحيح اللغة الصينية إجابة صحيحة شنية الدولة اللي تضم أكبر عدد من الجزر في العالم سلاح
2: اندونيسيا
8: لا
2: مش اندونيسيا
8: لا
2: مكونة برشة جزر هي.
8: لا
2: اليونان
8: لا
2: عندها برشة جزر
8: معناها تبعينها يخضعوا لسيطرتها
2: شو اسمها جابون
8: لا
2: جابون
8: لا
2: بيزار سميتك الخبيلات الكل
8: مش فوق في مخك نصار فوق
2: فوق وين لحظة نورفيج
8: بحريها
2: دنمارك
8: لا
2: فنلند
8: لا
2: سويد
8: اي سويد
2: غريستو نسمي فيهم
8: دار العالم كل خيب شو يقولي ليبيريا شو اسم اول قمر صناعي أطلقوا الإنسان إلى الفضاء شكون الدولة ساعة خلينا
2: نتصور الاتحاد السوفيتي
8: صحيح
2: اللي هو سبوتنيك
8: صحيح
2: هذا هو
8: الرقم
2: شنو الرقم
8: سبوتنيك
2: سبوتنيك واحد مادام
8: الأول حبيت أن نشوف أن
2: ذكي راني
8: نربكك ولا ليه والله يا بلكي طلع ماهوش يخسر الإجابات من عند نوفل
2: طلع سيد
8: عنده ثقافة عامة
2: مثقف ولا مثقف
8: به شنية أكبر دولة في العالم شكون أكبر دولة في العالم من حيث المساحة
2: مساحة روسيا
8: روسيا
2: أي. روسيا
8: شنو البحر اللي ما عندوش سواحل
2: بحر ما عندوش سواحل بحر شعرية نعرف بحر يقول بحر طويل بحر جديد ماذاك ما عندوش سواحل
8: حبيت نوحلك
2: هذاك صحيح
8: شنو اللغه الرسميه
2: تبارك الله
8: شنو اللغه الرسميه في البرازيل
2: البرتغالي
8: شنو اللغه الرسميه في الارجنتين
2: الاسباني
8: شكون مؤلف كتاب الامير في علم السياسه
2: ميكيافيلي
8: يعطيك الصحه السؤال الاخير باش نسكروا به شنو المدينه اللي تلقب بمدينه الضباب
2: لندرا
8: لندرا سلاح
2: ما جاي
8: سلاح
2: ما بس مش هنا هنا
8: الحقيقة ما قدش روحوا في انفو وانتوكس ولكن من بعد الروفانش
2: تحية المليومة بلا جاوب في يوتيوب ولا جاوب مخر
8: قاعدة جاوب صحيح
2: سلموا عليها مليومة بصحيح كله صحيح حتى
8: سلموا عليك مريم برافو انتي وسلاح
2: اما كنت بسبورتينج بلاروس ما فهمش عليش ما جاء حتى سوية على الكورة كتبت واحدة ثم كندا وبعد سبورتينج بلاروس وبعد الشعر
8: فسرنا بربي سبورتينج بلاروس
2: لا يا مريم مش معناها سبورتينج بلاروس ما شنو السؤال اللي فيه سبورتينج بلاروس
8: داخل فينا إجابة ما نعرفش شكرا لك سلاح شكرا بلاكي ميرسي بوكو إيهاب هكا نكون وصلنا لآخر ميدي ماج بالنسبة لليوم بعد شوية أخبار ماضي ساعتين مع هيبة احنا نتقابلوا غدوة في نفس الوقت على نفس الإذاعة الأولى في تونس شهية طيبة.

0: والبحر واو. وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينج باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتباجو واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، ماهية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو؟ هيا مالك ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al-Arabi, Sabir Rbaei, في Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. الجمعة 7 août في Beehive Club. Info line 20 910000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
2: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة بين الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وعلى فترة متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. وقائمة المناطق المعنية بقطع الكهرباء تشمل عددا من المناطق بولاية تونس الكبرى وولاية صفاقس ومناطق بجهة الشمال وشمال الغربي وجهة الوسط وجهة الجنوب والجنوب الغربي، علما وأن هذه القائمة غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات الإنتاج والاستهلاك وفق شركة ستاج التي أكدت أنه يمكن الاتصال على الرقم 71-23-22-22 للتبليغ عن أي طارئ. وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحية عسكرية تتمكن من السيطرة على الجزء الأكبر من الحريق الذي اندلع بغابة جبل لنقاع بمنطقة سوق السبت التابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطانية. ووفق المصدر ذاته نجحت فرق التدخل في الحد من انتشار ألسنة اللهب نحو الغابات المجاورة ومنع وصولها إلى المناسل القريبة رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب هبوب رياح الشهيل وتضاريس الوعرة، فيما ما تزال الجهود متواصلة لتطويق الحريق بالكامل والسيطرة على ما تبقى من النيران التي أتت على نحو 8 هكتارات من الغطاء النقبي. من المقرر أن تطلق جمعية أصوات نساء يوم الأربعاء المقبل أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد جرائم تقتيل النساء وتوثيقها في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التوثيق والرصد وإتاحة البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الجرائم. في أخبار العالم، رئيس بلدية سبتة يفيد بأن ما بين 3,000 و5,000 مهاجر غير نظامي قدموا من المغرب ما زالوا في المدينة، مشددا على أن التدفق الهائل الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. بيان مشترك صادر عن تركيا ومصر وإندونيسيا والسعودية والإمارات ودول أخرى يندد بشدة بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة في غزة. مصادر حكومية باليمن تقول إن ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية قتلوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت، مرجحة ارتفاع العدد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
3: في تونس مخاطبكم مشغول لأنه قال
5: تحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقة الإفريقية في رابطة الأبطال. الدور التمهيدي الأول النادي الإفريقي بش يواجه نادي جوليبا من مالي. الذهاب بش يكون في تونس والإياب خارج تونس. في صورة أهل النادي الإفريقي إن شاء الله للدور التمهيدي الثاني فإنه بش يواجه المترشح من مباراة ميديا مالغاني وتيبي مازنبي الكونغولي. دونك في الدور التمهيدي الأول النادي الإفريقي يواجه ميديا ما يواجه جوليبا المالي. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح إن شاء الله يواجه المترشح من ميديا مالغاني وتيبي مازنبي الكونغولي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد المترشح من نادي سويح لبطل ليبيا الموسم اللي تعدى ونادي كافي زد من زنزبار. الذهاب بش يكون خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدور التمهيدي الأول النادي الصفاقسي يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا. الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. وترجي جرجيس يواجه ديان بارز السنغالي. ذهب في تونس والإياب خارج تونس. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح ممثلي تونس إن شاء الله سيساس يواجه المترشح من إيستاند لاينز السيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري. وترجي جرجيس يواجه المترشح من فيتاس البوركيني وريال باماكو من مالي. بالنسبة لمواعيد المباريات في رابط الأبطال والكاف الدور التمهيدي الأول الذهاب ما بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر، والدور التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و 18 أكتوبر والإياب بين 23 و 25 أكتوبر. في النادي الصفاقسي اليوم يوصل لتونس المهاجم الكونغولي لوليندو لإجراء الفحوصات الطبية وبعد الإمضاء على عقد إعارة عام مع حقية الشراء من نادي العين الإماراتي. لوليندو عمره 22 عام. نواصل مع نادي صفاقسي واليوم الجلسة الانتخابية الهيكل السوسيو زوز قائمات تتنافس، قائمة برئاسة علي الدين دربالة وقائمة برئاسة محمد الغربي. النجم الرياضي الساحلي بعد ما تم غلق ملف مسحقات اللاعب السابق صدام بن عزيزة بعد الاتفاق معه على تقسيط المبلغ اللي قيمته 300 مليون. اليوم تم غلق ملف مسحقات اللاعب جودلاد واللي قيمته 15 مليون، والملف القادم يخص مسحقات المدرب لسعد الدريدي والبالغ قيمتها 150 مليون. نحكيو على المقابلات الودية. فما مقابلة لعبة الصباح، الاتحاد الرياضي المنسيري خسارة 2 بلاش ضد نادي قسنطينة الجزائري. اليوم الأربعاء في عين دراهم النجم الساحلي يواجه الأولمبي البيجي مقابلة دون حضور الجمهور. الأربعاء ونص في ملعب 15 أكتوبر مقابلة ودية بين نادي البنزرتي وأكاديمية المواهب. ومع الخمسة في سوسة ترجي جرجيس يواجه اتحاد خنشلة الجزائري. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أفتر وورك.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.

0: في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فم
1: ماضي ساعتين وسبعة دقائق. مساء نور مساء الخيرات مفرهدة والحمد لله. اليوم 34 درجة جاوزنا إن شاء الله موجة الحرب بين قوسين اللي كانت على امتداد 4-5 أيام اللي تعدى, ولكن باركونتر قصان الضوء موجود مازال. اليوم أقل شوية يبدو أنه حتى للأربعة متاع القائلة فقط من ماضي ساعة ونص يظهر لي حتى للأربعة. إن شاء الله ربي يعطينا منطقه. صريح عسلامة مرحبا أخونا صريح, رحبوا بيك أختنا لبنى مرحبا. واليوم موجود معنا أخونا غسان. مساء النور غسان
2: عسلامة. مين
1: يا سيدي الأختص سيد وهكا يكون بيك. في جمعتين ثالث معد في البرنامج. أنا ما عندي حتى دخل يا الأولاد, معناتها مش مني أنا هربوا يقولكش يمين والله ليه, وما ما خرجت كونجي
2: وزميلنا خليل.
1: خونا خليل ان شاء الله يرجع لنا قريبا
2: ان شاء الله.
1: وانت اليوم خويا من الصباح هكا قاعد باش تقايل مع اخوك.
2: والله جيت معك.
1: مرحبا يا سيدي مرحبا.
2: سي تان بليزير.
1: حتى نكلمهم ونقول لهم يحضروا لك حويجه. على خل قهوه حاجه مو على خل على خل هيك تجينا خويا, ما تخرجش يديك فارغه. اليوم نجموا يشاركوا معنا الساده المستمعين على 23 513 ألف. موضوعنا كالعاده في فيها وعليها. على شو نحكيوا
2: في فيها وعليها اليوم؟ باش نحكيوا على محمد صلاح. محمد صلاح والصفقة التاريخية اللي فيها تمويل يعتبر تسويقي شوية, وفما شركات ضخمة دخلت باش لقينا محمد صلاح في الفريق التركي هذا.
1: قديش بالله أنا سمعت 17 مليون دولار.
2: 17 مليون يورو.
1: يورو اي اسمع
2: هذه ابار معناها
1: خليش بالكالكولاتريس نشوفهم قداش يجي. وانا هذوما خاطر انا اكثر من 10000 راني ما عادش نعرف نحسب. الاولاد بلاك تنجموا تعاونونا في الاستوديو, ما تعملوش علي امور حاسبين تاع فلوس. معناتها 17
2: نضربوا يعني نزيدهم 5 مليون يورو تاع المكافاه تاع التوقيع.
1: لا لا ذولي كل في كل ما معناتهم ولا
2: لا لا ابار مكافاه تاع التوقيع.
1: اه ما تزيدهم تزيدهم 15 ما عندهم ما يعمل. يا جماعة نعلمكم رسميا أنه صفقة محمد صلاح في فريقه التركي هي 80 مليار.
2: ما شاء الله
1: 80 مليار
2: يشريوا جزيرة ولا
1: هاي 80 مليار ما تصوروا ملاعب 80 مليار ما هيش صفقة سمع عملاقة برشا برابور الملاعبية أخرين. أما كمان في عمره هو في كاريره هو فانت كارير 80 مليار كمان معتها.
2: وبالنسبة للاعبين العرب نورمال ما هو أكثر توامين تقريبا,
1: وهو ثاني أكبر صفقة في تركيا حاليا. هكا ينضم بعد أوزيمان معتها كان موجود غادي إيكاردي برشا ملاعبية كبار وليو في البطولة التركية. انتم قولونا بالاسماس مش بالاسماس بلتو بالواتساب على 23 513 ألف. كان يجيوا عندك 80 مليار في يدك شنو تعمل بيهم؟ ما تقولنا شنو تعمل بيهم انت مثلا غسل شنو تعمل بيهم؟
2: انا منعش نتخيلهم.
1: قداش من صفر بالله فيهم 80 مليار كانوا ظاهرين نتبارك الله وجوه فقر كل
2: حكينا بالمئة
1: كلنا محلنا حدنا والله كنتم فضنا كلنا لهنا في استوديو نتخرج 100 ألف. نعمل لكم سامحوني الأولاد أنا غلط ما كرنيش بنتها حكيت 80 مليار. أنتو كان شوية آخر إن شاء الله نرجع الموضوع هذا معاك بأكثر تفاصيل. صديقنا مراد الجويني هاي عام في الشوفمون جاي بحذنا بعد لحظات إن شاء الله. يعطيك صحة غسان أقعدوا معنا شوية آخر جاي.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير,
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
5: الو مالك سيف سنين راهو شيخنا باللي وم 9:30 الليل.
6: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا خويا نوتا
5: شيت معاك اما اش باش نعمل؟
6: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
7: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
5: اما شو باش نسميوها؟
6: سميوها هابي اور.
8: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العون في اوت على موزايك فام.
9: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
10: بينجو
9: سافرناش بلوش
11: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فلاش.
10: أريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Nights présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Ma tfal touche فرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IG. Dimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
12: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسة يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
13: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحلم.

شاركوا الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ل 6 العشية على

0: فرتسو نظيف ويدوم.
1: صديقنا مراد الجيني مساء النور خويا الغالي، مرحبا.
2: اهلا وسهلا عمون، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في موزايك اف ام.
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا، نجم نكونوا ماشيين للبحر ان شاء الله، تبحيره ممتازه. هل فما سيركولاسيون كالعاده ولا شهر اوت برشا كونجيات؟
2: لا فما سيركولاسيون امين بالطبيعه الحاره، تقول كونجيات تقول استمنا للطريق سورتو المناطق الساحليه المناطق الشاطئيه
1: يعني مش مناطق طوز العاصمه اللي متعودين فيهم لدارات وكل
2: ما في شك ما في شك دونك نلقاو طبعا على مستوى البوليونار كيف الحركيه فيها كثافه مروريه تبدا من حلق الواد بطبيعه الحال على مستوى خيار الدين على مستوى الكرم سلام وعلى مستوى حلق الواد هذا كيف نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه نزيدو قدموا شويه القدام على مستوى المرسى كذلك على مستوى جمرت وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه وتبدا بطبيعه الحال عبر الطريق السريع اللي توصلنا الجمرت على الطريق الوطنية رقم 9 وإلا الطريق الوطنية رقم 9 واحنا داخلين إلى المرسى قبلها هي على مستوى شارع المغرب العربي وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وكذلك الشرقية 2 اللي تتواصل إلى حدود محور رواد بعد رواد نشد انفراج في الحركة بالعكس في المنهلة على مستوى النقرة هذا كيف اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية قبلها هي على مستوى قصر الصعيد نفس الشيء بالنسبة لباركو وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وسط على مستوى شارع المنصبي واحنا ماشيين الى ساحه الزلاج كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه نهج ايطاليا نهج تركيا نفس الشيء على مستوى شارع ليترات واحنا طالعين الى الباب سيدي قاسم نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك انتباه نصايحنا اليوميه بطبيعه الحال اللي هو التخفيض من السرعه في مثل هذه المواقيت نعطيه شويه الاولويه لبعضنا خصوصا في لي رون بوان جيراتوار لانه نعرف معناها في بعض الاحيان اذا كان باش نقف انا ولا باش تقف انت ما تعطينيش الاولويه باش نكونوا مساهمين في الكثافه نتاع نفس الشيء بالنسبه للسرعه اللي نزيد نذكروا بها على مستوى الطرقات السياره ميز ماشي فوق 110 كيلومتر في الساعه زيد 5 زيد 10 كيلومتر في الساعه وما عندك وين تنجم توصل بهم حياتك هي انجو ماذا بينا حتى السياره نتاعك تكون معتده بالنسبه للسرعه داخل مواطن العمران ميز ماشي فوق 90 كيلومتر في الساعه هذا بالنسبه للطرقات الوطنيه وكذلك بعض الطرقات الجهويه في وسط المدينه ميز ماشي فوق 50 كيلومتر في الساعه ايطاليا رابل ساعات تقف حتى 30 احنا والكثافه نتاع المترجمين اللي موجودين في المكان هذاك ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا تو يعملوا بتنا نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم من متعاملي الطريق وفنور ان شاء الله امسيه سعيده وسياقه امن للناس الكل
1: يعطيك الصحه مراد ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
0: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز

0: برشا كادوات اخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله كادوات مليان لجو
0: عندك اورانج
1: في مونوبري. جونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 1 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد اي سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانس sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'accès aux informations autre là www.amenbanktre.com et tassal ala raqm el mukhassas 71 148 888 ou la zour aqrab fara Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi moqim bel kharj marhaba bik ma Amen Bank el halma tkber w taish.
3: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
4: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت 4 رولوات اسويتو دو لا مارك نيميرو 1 6190 ملي.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: سيف
0: السنه اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
9: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليه ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك فام. وميتيرو
10: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا سرحان. مساء النور، مرحبا.
11: مساء النور أمين، مرحبا بك.
10: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين. نعم. الحمد لله اليوم يظلي في حدود 34 درجة يظلي.
11: أي تقريبا تعدينا تقريبا ب 31 يوما من فصل الصيف، ما زلنا في الثلث الأخير. صحيح ينتهي رسميا مع
10: والله ما حبيش نبدأ بها الجملة ذي، قلت شكو ما زلت سخانة أوكب يتنهم بتفرهدنا 34 اليوم.
11: أي موجود، الحرارة تراجعت والحمد لله مع اقتراب يعني الدخول في الأجواء الخريفية تدريجيا، ولينا نمشي للطقس أكثر اعتدال مع زيادة في فرص التقلبات الجوية والأمطار في مناطق معينة استنست بها هذه الواجهة الغربية للبلاد. لكن
10: بل عندي ليك سؤال يتبادر الى الاذهان معش كان بوم مش تابع الفقره نتاعنا برشا، اما يقال انه الخريف سناب نجم يبدا معناتها بكري شويه.
11: يبدا بكري شويه معناها
10: في اواخر اوت نصف ثاني تاع اوت تقريبا.
11: هو عاده في النصف الثاني من شهر اوت معروفه هذه هي الاوقات يعني بالتقلبات الجويه الرعديه نتيجه الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره خاصه في الطبقات العليا. وبالتالي فرص يعني التقلبات الجويه الارضيه مهيئه جدا لظهور وتشكل الخلايا الرعديه، حتى ايضا الرياح الهابطه. ما ننساوش الايامات اللي فاتت في القيروان شنو اللي صار، يعني الرياح الهابطه هذيك نتيجه السحب الرعديه الركاميه اللي نعرفوها اللي في ظرف وجيز تعطينا كميات طيبه جدا من الامطار، وهذا يخلينا ديما نردوا بالنا. ملاذنا احيانا الوحيد هو صور القمر الاصطناعي، خاطر هي تقلبات ماهيش فجائيه، ولكن تفرحها هو اللي يستدعي المتابعه، مسارها يعني اتجاهها نحو الاماكن الشرقيه هذا هو المهم. الحراره تراجعت خاصه وقت اللي نشوف الرياح من القطاع الشمالي او التيارات الشماليه تساهم بشكل واضح في تراجع درجات الحرارة، خاصة بعد ما عدينا حرارة يعني موجة حر كبيرة تلتها رياح شمالية أو من القطاع الشرقي. صحيح قوتها تنجم تثير محلين الرمال والأتربة بالجنوب على غرار هذا اليوم، بحر مضطرب في شديد الاضطراب يعني موجة موجودة أكثر بخليج جابس. الحرارة القصوى اليوم توقعنا ما بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، بين 37 و43 ببقية الجهات. لهنا نجم يتحدثوا على معدلات تقارب الطبيعي، حتى وإن تجاوزت في بعض الأماكن مجاوزة بقليل بدرجة أو درجتين، هذا طبيعي جدا. لكن نواصل مع هذا الاستقرار، يعني الرياح الشمالية، الحرارة المنخفضة ما بين 31 و 35 غدوة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تتراجع حتى داخل البلاد ما بين 35 و 39 وتتراجع أكثر، يعني توصل حتى 41 بالجنوب الغربي بعد ما كانت مداومتها في 46 أو في 45. الحمد لله نقص من استعمال المكيف بدرجة أولى، نتمتع ما تبقى من عطلة صيفية في أجواء يعني يكون فيها متابعة البحر باهتمام، نعرف اللي كونه الموجة تقلق شوية، ولكن ما هيش باش تقلق أكثر من الحرارة اللي في الحقيقة فما أيامات لا تنسى عديناها في شهر جويلية. إن شاء الله اللي جاي خير، نتهيئوا لما قد يصير يعني من تقلبات جوية محتملة جدا نتيجة الارتفاع الحراري هذا، وإن شاء الله السلامة للناس الكل، عطلة آمنة، وبشوية بشوية باش نوليو نحكيو على العودة المدرسية إن شاء الله.
10: إن شاء الله يعطيك صحة أخويا سرحان، نتقابلوا بعد ساعة إن شاء الله نحكيو على البحورات نتاعنا في نسمة بحري.
12: ومتهو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
1: نسمه بحري.
2: نسبتنا البحرية اليوم نبدأها من تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. الحرارة ما بين 29 و 32 درجة. خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل 32 درجة. نعمل طلع رشات مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شواطئ الوسطى الشرقي من 29 ل 30 درجة. بالنسبة لخليج جابس الشفار جابس جربة الشمالي والجنوبي جرجيس السباحة ممكن درجة حرارة توصل 31 درجة. وأخيرا خليج الحمامات برج صدرية سليمان حمام غزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة ما تتجاوزش 29 درجة تقريبا. وإن شاء الله بإذن الله تبحيرة ممتازة لكم الكل. يوم نزكم البلاصة مزيانة في واحدة من أجمل البلايز في تونس اللي هي تبرقة ومحلها تبرقة. اليوم نحكيه على أوتيل مع ترافل تودو اللي هو إي تروبيكا بيتش تبرقة. أوتيل 4 نجوم لي شومبر كلهم جدد كومفور مودرنيتي وسامبا على الاخر ديكولي موجوده فيه. البحر قريب برشا للوتيل وقريب للمارينا والسنتر فيل. في بيسين كبيره فما بلاج بريفي فما بيسين كوفيرت فما حمام فما سبا فما كل ما يلزمك باش تعدي ويكاند ولا تعدي سيجور ممتاز برشا. فما ريستوران باربيكيو موجود فيه غرياد وموجود فيه على البحر. جو عائلي ديتونت انيماسيون سواري اورينتال موس بارتي وكل حد يلقى الجو متاعه. والماكلة التونسية والانترناسيونال في البوفيه تلقاهم موجودين وفيه زادة الماء والجازوز انكلو. تقولي انت هذا بقدام نقولك هذا اون برومو اكسكلوزيف عند ترافل تو دو. كل ما تزيد في لينويتي كل ما تربح اكثر. بطبيعة السوم هو 193 دينار اون لوجمون بتي ديج. ونذكركم زادة اللي تنجموا تربحوا ان بون داشا بقيمة مليون كان تقوموا باي عملية شراء من لي زاجونس نتاع ترافل تو دو الموجودين على كامل تراب الجمهورية والا على السيت بطبيعة نهار الجمعة traveltodo.com. ونهار الجمعة إن شاء الله بإذن الله نقول من سعيد أو سعيدة الحظ اللي بشيكون الفائز.
1: نسمة بحري.
0: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع traveltodo في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام. وكان تلقى ما أرخص traveltodo ترجع لك الفرق كاش. traveltodo قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. الموسيقى
2: كل ولايه دامين يبدا يخمم زعما شنو الحاجه اللي تنجم تفرهدهم زعما هما في قلب السيركولاسيون في السخانه ويعلم بهم ربي. قال خلينا نشوف لهم حويجه لايف اليوم يسمعوا باصوات عمالقه فن العرب. جورج وصوف مثلا يا بياعين الهواء. الله الله تصور اصدقائي التاكسيستي سبيسيال ديديكاس ليكم انتم. بالنسبه المدام كانك تسوق في الكهرباء نعرفك يغربك يعجبك برشا راغب علامه هذاك علاش مش بالكلام تسمعوها لايف.
4: علشان اعيش لك ايامي
2: يا خب خاطرك يعيشك يا راغب.
4: خلينا شوف فيه احلامي.
2: تفضل خويا تدلل شويه خاطر تسمعوها كامله معنا في افتر ورك.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, MB3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: هذا الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: لكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيت ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
4: اذا خمر ما نوجد راحه.
0: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلة تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين وموزايكا فام.
5: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
6: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول إن البحث العلمي ومخرجاته يمثلان ركيزة أساسية في إثراء البرامج القطاعية والاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الواقع الاجتماعي ويسهم في نبذ العنف وتعزيز التماسك الأسري تحقيقا لما تهدف إليه السياسات الوطنية من إرساء مجتمع متوازن ومتضامن وشامل. الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع درة محفوظة تعتبر أن صورة المرأة في الإعلام التونسي ما تزال لا تعكس بشكل كاف التحولات التي عرفها المجتمع والمكاسب التي حققتها المرأة، مضيفة أن تغيير هذه الصورة يتطلب جهدا تشاركيا يبدأ من الأسرة والمدرسة ويمر عبر وسائل الإعلام من أجل ترسيخ قيم المساواة والاحترام المتبادل.
7: عمل لازم يكون عمل كبير من المدخلين الكل، دباغ الأسرة، لأنه فما بل كل شيء تنشأ الاجتماعية، كيفاش يربي الولاد والبنات، يعني شنو ما الصور اللي يرسخوا في مخ الصغير من اللي عمره 4 سنين، شنو هي الفكرة اللي تهي على المرأة وعلى الرجل وعلى شنو تجب تعمل المرأة، شنو النجم يعمل الرجل، فإنه يزم يبوه وامه، معناها والمدرسة عندها دور كبير برشا في الأنماط السلوكية اللي توريهم، معناها في الثقافة المدرسية يزم يبينوا اللي هما عندهم نفس الدور نفس الحقوق، فماشي تراتبية ما بين الرجل المرأة، فمتين من الاثنين معناه يتعاملوا مع بعضهم مش المجتمع يتقدم. دونك فما زادة كيف التلفزة شبكة اجتماعية تخدم شوية ساعات لأهداف تجارية أكثر منه أهداف عدالة ولا مساواة ولا حقوق إنسانية، دونك يوريوا شوية حاجات ساعات الباقة ما بتجاوزهم.
6: حادث مرور بالطريق الرابطة بين القيروان ومنزل المهيري على مستوى منطقة البريكات العرقوب يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. ووفق مراسلنا بالجهة خليفة القسمي، تتمثل صورة الحادث في انقلاب سيارة أجرة لواش كانت قادمة من تونس العاصمة في اتجاه ولاية سيدي بوزيدة، مؤكدا أن أعوان الأمن تحولوا إلى مكان الحادث للمعاينة وتسهيل حركة المرور. في أخبار العالم، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي يقول إن الاتحاد معرض للخطر إذا اعتمدت عمليات مراقبة الحدود على حسن نوايا دولة مجاورة واحدة، وذلك في أعقاب تدفق مهاجرين على الحدود في جيب سبتة الإسبانية. قوات الاحتلال الصهيوني تقول إنها هاجمت بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وذلك ردا على مقتل جنديين وإصابة 4 بانفجار وقع في محيط بلدة مجد الزون. وقوات الاحتلال تفيد بأنها تواصل الانتشار في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان وفقا للاتفاق، في ظل ورود معلومات بانتهاء جولة مفاوضات روما بين لبنان والكيان. محكمة ألمانية تصدر اليوم حكما بالسجن المؤبد بحق أفغاني يبلغ 25 عاما بعدما صدم بسيارته تجمعا نظمته نقابة في ميونخ العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فم.

0: من الماليس عتيم للستة متاع العشية على موزايك فم بوانغوت.
1: مساء نور لكل أصدقائنا المستمعين في قلب السيركولاسيون. يعطيكم بعض المعلومات المفيدة. مرحبا أخونا غسان. أي مرحبا.
2: مسمع
1: الحب لي مدة. أنا في بالك أمامة قعدت ثلاثة أيام ذول أربع أيام باش استنست بالاسم وكل مع الغالب معتها صبحيات كاملة مع نادية إياد الغالب معتها اش تحبني نعمل أخوي. بين قوسين معلومة عطاير للسادة المستمعين. إن شاء الله ابتداء من غرة سبتمبر إن شاء الله باش نتقابلوا في أحلى صباح. ما هيش جديدة برشا نتصور عليكم. أوكي في بالكم مكان. تفضل خويا غسان.
2: باهي اليوم باش نلقاو في البونليو نور حركية فيها كثافة مرورية على مستوى الكرم سلام بوحلق الويد كيف كيف على مستوى المرسى قمرت وتبدأ بالطبيعة عن طريق الطريق السريع اللي توصلنا لقمرت على الطريق الوطنية رقم 9 قبل هذا على المستوى شارع المغرب العربي وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا من شرقية 1 وشرقية 2 إلى حدود محور الويد وين باش نلقاو انفراج في الحركة. في المنيلة الحركة المرورية فيها زادة كثافة مرورية قبلها على مستوى قصر سعيد نفس الشيء بالنسبة لباردو وسط العاصمة على شارع المنصف باي البلاصة معروفة ذيك بالقدية بالحركة المرورية
1: اسمع دي اضحك وكمل معايا غسان ما تقلقش.
2: دونك كما قلت معروفه بالالكتروميناجي والكثافه المروريه لهنا هذا يطلب منا اليقظه والانتباه وزاد نحاولوا انه نقللوا من السرعه في مثل هذه الاوقات.
1: قللوا من السرعه هو ديما والله صدقني وراس خويا تو من بعد غدوه في الليل دي ما عادش تجريوا راهو في كوارث معناتها اللطف في الكياس قاعده تحصل كل يوم ان شاء الله طريق السلامه. باهي طلعي على اصدقائنا المستمعين اللي كنت غسان تو مثلا انت تو تسكن مثلا تخدم في تونس العاصمه مثلا معاشنا لاك مون بليزير سونتر فيل ومروح مثلا للبونليو سود وتعرف الوقت هذا الطرق ما يتقربش خاصه فما ترافو من غادي وتعرف معناتها السيركولاسيون على اشدها منين تنجم تجيب انت وين تسكن غسان؟
2: أريانا برج الوزير.
1: باه معناتها مش انت جمله العكس العكس اللي تينا هذاك جمله. باه صالح عندك فكره كيف صالح قال لك انا وين انت صالح؟ قصر سعيد من هنا جمله. باه لبنى نعرف وين في الزهروني هاك ولا لم هاي قريب للزهروني. باه صديقنا اي خليل لا نعرف شو ما عرفت طيب خليل وين تسكن خليل؟ نابل. انت هذا ولد عمي شو انت نعمل انت ما تروحش شكل هنا انت علاش مروح اقعد لنا. باه قصه عطاير نجموا تجربوها ديجا بون لي سكو في بون لو سود يعرفوها اكيد تدخل البروتيل الجديده نتاع تي جي ام مثلا لاك تي جي ام من غاديكا جيب كيس تي جي ام تطلع على القنطره نتاع رادس ومن بعد جيب كيس البروتيل اللي تهز لسيدي رزيق تعاود تخرج من غاديكا تمشي لبون لو سود على روحك من المدينة الجديدة ومين تحب انت كماشي المروج ديجا تنجم تكمل
2: وما فماش سيركيلاسيون
1: نورمالمون لا خاطر فماش فويت وفما حتى رومبون وفما حتى شيء دونك الكيس ديما يمشي دونك نتصور اقل ضغط دونك هاكا طلعة جديدة ولا طلعة جديدة تنجموا تعملوها باش تتجنبوا السيركيلاسيون. يعطيك صحة غسان بركة لو فيك شوية خا ان شاء الله نعملوا طلعة مع بعضنا على الميتيو.
0: يوم الاثنين الجمعة من الماليس عتيم للستة متاع العشية على موزايك فم
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخارجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا
0: كاليبسو. Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماليس عتيم للستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم ومتهلو.
1: نعم المواطنة طالك العادة الموعد هذا في درجة الحرارة الليلية اليوم في الليل قداش باش تكون؟ اسكن سكروا الكليماتيزور اليوم في الليل ولا مازال باش ينفخ شوية ولا باش يقص علينا الضوء؟ كريمون ارتاحوا الناس كل به. درجة الحرارة في بنزرت يبدو أنها مستحبة اليوم باش تكون في حدود 27 درجة، بالنسبة لتونس العاصمة في الليل باش تكون في حدود 28 درجة، نابل 26 درجة، ريح قوية اليوم في نابل، زغوان 26 درجة، دوما بلايص نتصور ما غير كليماتيزور. بار كونتر سخونة شوية في سوسة 28 درجة، في المهدية 28 درجة، في صفاقس 29 اليوم في الليل. نعم نطلع على الشمال الغربي إن شاء الله قداش تكون درجات الحرارة في الشمال الغربي؟ إن شاء الله باش تكون في جومينا وكنعطيكم بلايس باردة شوية اليوم في الليل، باش تكون في حدود 24 درجة، دونك درجات حرارة بالرسمي ممتازة جدا. بالنسبة إن شاء الله كل مرة نختار بلاصة من ولاية نحاول نعطيكم درجات الحرارة فيها، عند راهم اليوم 22 درجة في الليل، فرش كان على الاخر ان شاء الله باذن الله باش تكون في عند راهم واقل درجات الحراره اللي تنجموا تلقاهم اليوم في الليل ان شاء الله باذن الله، قد تكون في الكيف في حدود 21 درجه مثلا نجموا نسجلوها، والا في نبر ان شاء الله باش تكون في حدود 22 درجه ان شاء الله باذن الله. كليماتيزور يرتاح شويه اليوم في الشمال الغربي، في مناطق بعض مناطق الوسط، في اقصى شمال بنزرت، في الوطن القبلي لك في توصل العاصمه بصراحه 28 درجه في الليل، ما زالت سخونه شويه في انتظار ان شاء الله غدوه في الليل تكون درجات حراره ليليه ممتازه باذن الله.
0: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك فم.
2: كاليبسو
0: Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM.
3: نسمة بحري
1: مباشرة مع دواتنا يا رصد الجوي أخونا سرحان، مساء النور مرة أخرى، مرحبا.
4: مساء الخير مرة أخرى أمين، مرحبا بك
1: إن شاء الله بإذن الله. تبحيرة طيبة لكل أصدقائنا اللي قصدي ربي ماشيين البحر، شنو أحوال البحر اليوم إن شاء الله؟
4: هو في الحقيقة يعني وقت كي تتحول الرياح إلى القطاع الشمالي عادة نلقاو موجة خاصة في مناطق الشمال أو عندما تكون الرياح شرقية أو شمالية شرقية ببقية السواحل. بالفعل

0: نبدأ بالملاحة البحرية، يعني فما أعلان عن هبوب رياح قوية يهم محليا خليج جيبس، وبالتالي فما موجة في خليج جيبس، شواطئ مدنين، جربة، جرهيس، وصولا إلى منطقة الشابة، رياح قوية، وبالتالي فما موجة سباحة لازم تكون فيها حيطة وانتباه عالي جدا نتيجة هذه الرياح القوية. ينتهي هذا الإعلان في حدود الساعة 10 مساء. نطلع شوية معناها في بحورات هرقلة، شط مريم القنطاوي، وين نلقاو رياح شمالية شمالية غربية، أحيانا شمالية شرقية، سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، بالتالي البحر باش يكون مضطرب، الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى في ظل الأمواج اللي نسبيا تعتبر عالية، ما هيش كبيرة برشا ولكن موجودة. كل ما نقدم نمشوا لبحورات الحمامات الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا قربة، نلقاو أيضا فما موجة، بحر مضطرب مع رياح شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. نطلع شوية إلى بحورات الشمال، أيضا فما موجة موجودة في بحورات الشمال الغربي، تبرقة، رأس إنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي، غار الملح، ذوما البحورات اللي باش نلقاو فيهم موجة ارتفاع يصل إلى متر ونصف، وبالتالي سباحة نجم تكون ولكن مع ملازمة الحذر والانتباه، اليقظة التامة خاصة لصغيراتنا يبدأوا بجنبنا ما نغفلوش. هذه هي توصياتنا، يعني بحر مضطرب ملائم ولكن الحيطة والانتباه شعارنا دوما.
1: سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شهر كاس عاد الأيام في الأمان.
2: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: على اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس ابارتين العشر من سلطة عليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين في الصيف على موزايك فم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: jeudi 6 août Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec

0: la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. بروغرام صيفي
1: اليوم ان شاء الله اخونا غسان يخونا وين نجمو نمشيو نسهروا فانا مهرجانات موجودين سينون الويكاند هذا وين نجمو زاد نسهروا كيف كيف
2: في بروغرام صيفي باش نعطيكم برامج العروض والسهرات الفنيه لعدد المهرجانات الصيفيه في مختلف الجهات. لليوم باش نبداو بمهرجان كارتاج الدولي وفي اطار دورته 60 نلقاو ايقونه الطرب السوريه مياده الحناوي ويشاركها الفنان السوري محمد خيري في احياء وصلات من الطرب الاصيل. وفي مهرجان الحمامات الدولي يحيي المطرب اللبناني ملحم زين حفل على مسرح المركز الثقافي الدولي ضمن فعاليات الدورة 60 من المهرجان، وهذا بعد غياب من المهرجانات التونسية الكبرى واللي دامت لسنوات. أما جمهور بنزرت الدولي موعدهم زاد الليلة مع واحد من أكثر العروض اللي حبوها، الزيارة اللي يحتفل الصيف هذا بمرور 13 سنة على أولى عروضه.
1: يعطيك صحة بارك الله فيك غسان، تقعد معنا شوية آخر إن شاء الله راجعين نجمو تشاركوا معنا في موضوعنا اليوم. نعود نذكروا به مرة أخرى على 23 513 ألف على ذمتكم الواتساب، نجمو تبعثونا الآراء متاعكم. اليوم نحكي كورة وعلى صفقة محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري التركي، هكا ولا؟
2: أكيد
1: قيمة متاع حسبناها قبيلة 80 مليار.
2: ما
1: عرفناش من قبيلة التوقع داش من صفر.
2: نجم تشد جمعية نورمالمون في تونس ب80 مليار، تشد جمعية زادة كبيرة
1: صحيح ب80 مليار ملاعبي واحد. اخذوا معنا شوية اخر ان شاء الله الميكس سليم شرقي دجا سليم يعمل في الشوفمون هنا بعدين دي جي نخلة ياخذكم على امتداد تقريبا 4 ساعة على 4 موعد الاخبار.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: سيتي.
1: الو مالك؟ سيف سنين راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جويه ونخونا وتا
1: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: نسميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
5: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 6 اوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليانة يواصلون اليوم الخميس مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب، والذي اندلع ظهر أمس الأربعاء بجبل لنقع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليانة، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولاني. ورئيس دائرة الغابات بسليانة يشدد على أن سرعة الرياح أسهمت في انتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر عند القيام بعمليات الإطفاء سيما بعد سماع أصوات انفجار ألغام تعود إلى الحرب العالمية الثانية وفق قوله.
8: اليوم نحن موجودين في منطقة حدودية ما بين زوز ولايات، ولاية جندوبة وولاية سليانة، بيناتهم غابة. الحريق انطلق من منطقة بوسالم من حصيدة، انطلقت في الغابة وانتشرت بحكم ثم رياح قوية كانت وصلت قوة نتاعها السرعة نتاعها 90 كيلومتر في الساعة، انتقلت الغابة نتاع جبل المرقب. ونحن موجودين فريق اطفاء تاع الدائرة الجهوية الغابات بسليانة بست شاحنات اطفاء وبالآلة كاسحة. الحريق هو محاصر، لكن باش نحاولوا تو نتاكيو الحريق ونحاولوا نطفيوه. المنطقه تو كنا نسمعوا فيه انفجارات نتاع الغام من عاد الحرب العالميه الثانيه، ما نجموش ناخذوا برشا ريسك. الحريق تاي على فلاحه، ثم دار زاد مستها النار في الكيسه الغابي ضر بشكل كبير، بيوت نحل زاد تمسوا، معناها فلاحه تمسوا، الغنم بون تقدروا الفلاحه يبعدوهم على النار. المساحه اللي قداش تحرقت مهما كانت مساحه صغيره ولا كبيره، في الاخر نحن شجره ولا هكتار يعتبر بالنسبة لنا حاجة مهمة.
7: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري يقول إن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والإسهام في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. وزارة البيئة تعلن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية، بهدف الإسهام في دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. في أخبار العالم، إيران تهدد دول الخليج باستهداف منشأة النفط والطاقة والمياه فيها ما لم تقنع هذه الدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم شن هجمات على إيران والسعي بدلا من ذلك إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض. ممثلو ادعاء إسرائيليون يوجهون اتهاما إلى مستوطن يهودي بقتل زعيم مجتمعي فلسطيني العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة في أول لائحة اتهام توجه إلى مستوطن في قضية وفاة فلسطيني منذ ما يقرب من 3 سنوات. ارتفاع حصيلة هجوم صاروخي للحوثيين على معسكر تدريب في محافظة مأرب وسط اليمن إلى 45 عنصرا من القوات الحكومية وفق ما أفاد به مسؤول عسكري يمني وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس
3: أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزيك أفهم.

0: Calypso. Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM. Like, dislike.
1: لايك ديزلايك مع صديقنا غسان. مساء نور غسان. مرحبا.
2: مرحبا بك امين. باهي اليوم باش نحكيو على سطو مسلح على مكتب صرف العمله في الحمامات. دونك مانيش باش نحكيو لا على فيلم بوليسي وماهوش عمل هوليودي اللي صار هذا في تونس البارح. عمليه سطو مسلح استهدفت مكتب صرف عمله بشارع الولايات المتحده بالحمامات, اكدها مصدر امني مسؤول لزميلتنا في موزايك. نحكيو شويه على تفاصيل العمليه وفق المعطيات الاوليه. فانه منفذي سطو قاموا في البدايه بالاعتداء على سائق سياره تاكسي وين افتكوه, معني افتكوا السيارة وحطوه في الصندوق الخلفي في الماء قبل ما يستعملوا, معني يستخدموا تنفيذ عملية السطو هذه. وخلال اقتحام مكتب الصرف تم الاعتداء على رئيس المكتب باستعمال سكين حاد, ثلاثة طعنات من بينهم طعنة على مستوى الوجه قبل الاستيلاء على مبلغ مالي لم يتم تحديد القيمة بتاعه لتوا, وأكيد هربوا بعد العملية ولتوا مازالوا ما تشدوش في حين معني تتواصل الأبحاث باش يحدوا هوية الزوز العناصر هذوم.
1: إن شاء الله بإذن الله يتم إلقاء القبض عليهم في القريب العاجل, وغالبا ما كانت العمليات من نوع هذايا توفى ديما بإلقاء القبض على الجنات والمعتدين والمجرمة اللي من نوع هذايا. بصراحة احنا بلدنا مش بتاع الشيء هذايا, ومتأكد اللي مش في طوله برشا معناتها. نتصور أنا ماكس من هنا للعشية كان ما تمش هذايا إلقاء القبض عليهم إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. به اليوم هو نهار مهم برشا لأصدقائنا اللي نجحوا في الباك ويستناوا في نتائج التوجيه الجامعي.
2: بمناسبة الإعلان اليوم على نتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة, آلاف الناجحين في البكالوريا باش يكتشفوا مسارهم الجامعي للسنة الدراسية الجديدة باش تكون معناها من خلال إرساليات قصيرة. أما شنو نعرفوا على الخارطة الجامعية في تونس؟ اليوم عندنا في تونس 13 جامعة عمومية وأكثر من 200 مؤسسة تعليم عالي وبحث موزع على مختلف الجهات وتضم آلاف الطلبة في اختصاصات مختلفة. من بين جامعات هذه اللي تستقطب أكبر عدد من الطلبة نلقاو جامعة تونس المنار اللي تعتبر
1: أكبر أشهر من نار على علم تشترى تونس قراو غادي ما طلعنا نعرفهم.
2: توصل الضم تقريبا ما بين 33 و 36 ألف طالب حسب المعطيات المنشورة عندهم. كما تعتبر الجامعة زادة تعتبر جامعة صفاقس من الجامعات الكبرى زادة وفق معطيات منشورة عن الجامعة. في المقابل نلقاو الجامعات اللي تم إحداثها في السنوات الأخيرة ولا الموجودة في ولايات أقل كثافة سكانية يكون عدد الطلبة فيها أقل مقارنة بالجامعات الكبرى كيف جامعة قفصة, جامعة جندوبة, جامعة جيبس بحكم ارتباط عدد الطلبة بعد عدد المؤسسات والاختصاصات المتوفرة في كل جهة.
1: إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في كارير الجامعة. بصراحة ذكريات طيبة راهي تقعد من الجامعة, راه فرق كبير بين الليسين بعد تمشي للجامعة. الجامعة تحصل حياتها الحقيقية تنطلق من غادي, وبراءة الأطفال تنتهي مع
2: من غادي
1: مع الليسي وتنطلق مع الجامعة الحياة الحقيقية. مش عارف كل واحد فيكم شنو الفاك اللي قرا فيها الأولاد من قريت انت؟
2: لبسي
1: إيسي مع الصحافة. مرحبا مرحبا. أنا أول عام ولدت في منوبة أنا بديت فيه غادي 2000 عام 2000 هاي عام 2000 كان أول عام. أنت وقتاش تخرجت؟
2: أنا به أنا
1: تخرجتش فهمت
2: نعم في الماستر
1: أي معناتها مع عام شنو دخلت الغادي؟
2: أنا لا شوف أنا قريت في جامعة بريفي وبعد خدمت من بعديك مشيت لمعهد صحافة. وي
1: باهي تحبش تقول معناتها باهي
2: ليه ليه مش ما نحبش نقول
1: عام شنو خذيت الباك يا ودي؟
2: 2013
1: عايش ولدي هكا تو لبنى انت شنو الجامعه اللي قريت فيها؟ لبسي زاده كيف كيف تبارك الله ولاد فك واحده وانت خويا صالح نساها تلموت المعده برشا نسيت الجامعه اللي يقرا فيها شنو باهي جينيرالمون خذيته التوجيه الاولاني حتى مع الساده المستمع ايش اللي طلبته خذيته في التوجيه الجامعي معناتها الشواء الاولاني
2: الشواء الاولاني
1: باهي لبنى الشواء قد ايه وريني بصبعك من غادي الشواء السادس
2: ما حبيتش تعمل صحافة معناه
1: يا وخيتي شو السادس
2: اش حبيت تعمل
1: والله لا فهمت حتى والله شو السادس بيان لبنى سي بيان وانت صالح كيف كيف عنده الناس صريح اسمي امين ما فيش تنسيني ما تعرف مراد صريح كتعرفش مراد خلي تنقول لك مراد شكون ما عادش في عندك اكثر منك يعطيك صحة غسان
2: ميرسي بوكو امين
1: بارك الله فيك خذوا معنا شوية اخر راجعين فيه لازم تعرف
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: 30 للستة متاع العشية على موزيك فم. لازمك تعرف
1: انه فما حدث عالمي مهم باش نعيشوه لهنا في تونس، قد يكون من اهم الاحداث اللي عشناهم في المئة سنه الاخرانيه بعد الاستفافة النادر للمجموعه الشمسيه في فيفري 2026. كما شفنا مؤخرا في شهر فيفري اللي فات، سماء تونس شهدت استفاف نادر لسته كواكب مع بعضهم الكل وقت قبل طلوع الفجر، منتظر انه ما يكونش ديما هذا، لكن فما حدث احسن منه في المئة سنه الاخرانيه اللي نجموا نشهدوا عليه. قيدوا عندكم التاريخ هذا 2 أوت 2027، تونس باش تشهد كسوف كلي للشمس، يعني النهار باش يولي ليل لعدة دقائق في شطار البلاد تقريبا. حضروا النظارات نتاعكم من توا، وكيف يدكم عام تقريبا باش نجموا تحضروا رواحكم. اخر كسوف كلي للشمس شفناه نهار 30 أوت 1905، معادها أكثر من 120 سنة تالي، وكان واضح خاصة في جهة صفاقس فقط. ملاحظة الكسوف متاع 3 أكتوبر 2005 كان حلقي بركة، يعني الشمس ما تغطاتش بالكامل، يقعد خاتم متاع ضوء. أما كسوف 2027 بش يكون كلي، يعني الدنيا بش تظلام بالكامل، جست هو قبل المغرب يظهر لي. كان المغرب حسب تقريب المغرب وقتها بش يكون مع 7:30، وهو بش يكون حدود 7 متاع العشية. قدش يقعد الكسوف بش يتعاود في نفس البلاصة وفي نفس الدولة على مستوى الكوكب. الكسوف اللي يصير تقريبا كل 18 شهر في بلاصة، كل 18 شهر يصير، أما لكن في بلاصة عم بش يمر بالضبط فوق نفس البلاد ونفس المدينة، يلزم نستناو المتوسط من 300 لـ 400 عام. تصور من 300 ل 400 عام اللي باش نشاهدوه نحن ان شاء الله باذن الله، وربي يحيينا ان شاء الله ونكونوا حاضرين وشاهدين على الحدث هذايا. راه يتعاود كل 300 ولا 400 سنه باش يعاود يجي مره اخرى بنفس الطريقه في تونس. باهي، علاش كسوف 2 أوت 2027 خاص جدا؟ مده قياسيه، الظلام الكلي باش يدوم حتى ل 4 دقائق و30 ثانيه في مناطق في الوسط والجنوب التونسي. طقس مثالي باش يكون في شهر اوت، السماء باش تكون صافيه ان شاء الله باذن الله ومزيانه، وهذا خلي علماء الفلك والسياح من العالم الكل باش يجيو لتونس باش يتبعوا الحدث هذا في احسن الظروف. الكسوف الكلي 100% باش يتشاف وين بالضبط؟ تقول لي انت، يقول لك راه مش في تونس الكل كيف كيف، اسونسيالمون يتشاف بنسبه 100% في الوسط والجنوب التونسي. افضل البلايص تنجم تشوف فيهم الكسوف وين ينجم يكون؟ 100% ظلام كلي لمده اطول، الاربع دقائق وثلاثين ثانيه هذوما كلهم تحضر عليهم في صفاقس، قرقنه، قفصه، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، جربة، هذوما أبرز البلايص. دونك من توا ريزيرفي بلاصتك خويا، وشوف بلاصة عالية خاطر مع المغرب ماذا بيك تبدأ وفوق ظاهرة قدامك بداش مغطي عليك بلاص ولا حاجة. في القروان مثلا باش يكون الكسوف كلي 100% لكن 3 دقائق فقط، مش الأربع دقائق وثلاثين ثانية اللي حكيت عليهم. دونك فما دقيقة ونص زايدة كان تمشي من بلايص اللي سميتهم الأول. في تونس العاصمة والشمال باش يكون الكسوف جزئي لكن قوي في حدود 95% ولا 98%، أما مش الدنيا تظلام 100% كما بالبلايس اللي سميتها. مش ذكر مرة أخرى في البلايس فاقس، قرقنا، قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، وجربة. الملخص باش تعيش التجربة كاملة 100% يزم تكون في واحدة من ولايات الوسط أو جنوب التونسي من هنا الاثنين أوت الجاي. إن شاء الله ربي يحينا بخير، وإن شاء الله بإذن الله نستثمروا الحدث هذا حتى سياحيا من العالم الكل، نجموا يجوا يشوفوا الكسوف 100% بنسبة 100% في تونس.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko. NJ Events, Escape, Cartage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصادر مطلعة تؤكد لموزاييك عودة الحركة المرورية بصفة تدريجية على مستوى طريق السيارة الرابطة بين تونس العاصمة وبنزرت، وذلك بعد توقفها في الاتجاهين على إثر اندلاع حريق بالطريق السيارة A4 ما تسبب في تصاعد الدخان وحجب الرؤية أمام مستعملي الطريق، مؤكدة أنه تمت محاصرة النيران ومنع انتشارها. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرات التخزين. والدوس يوضح في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل مستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك.
1: اليوم للأسف الديفيسيت من إنرجيتيك أو الطاقة اللي مطالبين من جهة، أو هي نحكيه على الأقل من 2000 ميجا أو حتى أكثر، هذا تنجم تنتج جزء منهم لو تتوفر لها واحدة إمكانيات باش تبني معنا محطات جديدة، ولكن أنه مش تبنيه محطات بقدرة 3000 ميجا أو 1500 ميجا باش فقط نستغلوهم أسبوعين في العام أو شهر، معنا مشاريع فيها الجانب الإنتاج المستيق يزمها تبدأ، ما عارفش تخلط في الجاي ولا، ولكن فما أنه نسرعوا مثال في المحطات نطال المصانع نقيت اليوم باش نحيولهم العراقيل باش يركبوا، أنه زاد نجموا مثال فما ناخذوا التجارب المقارنة مثلا البرة مثالي نجموا ياخذوا ساعات دي سكتور مثلا في الصناعة، كل سكتور ياخذ عطلة من أسبوعين أو 10 أيام أو غيره، ما شفناش حملات باهية اللي نبهت المشكلة هذه باش الناس تقتصد.
0: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز أمس 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. والمبروك توضح أن حجز هذه الكمية من المياه المعدنية تمت بمستودع تابع لنقطة بيع بالجملة، والذي تبين أن صاحبه تعمد إخراج كمية من قوارير المياه المعدنية في إطار بيوعات تمييزية للمستهلكين متجاوزا القانون الذي يمنعه من البيع مباشرة للمواطنين والمضاربة بالأسعار للجمع بين هوامش الربح بالجملة والتفصيل. في أخبار العالم، جماعة الحوثي اليمنية تعلن شن هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت تحشيدات عسكرية سعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. وكان مصدر عسكري يمني أفاد بأن هجوما صاروخيا للحوثيين على معسكر تدريب في محافظة مأرب وسط اليمن أدى إلى مقتل 45 عنصرا من القوات الحكومية. جيش كوريا الجنوبية يفيد بأن الجارة الشمالية أطلقت اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية، وذلك في أول عملية من نوعها منذ أكثر من 40 يوما بعد سلسلة تجارب لأسلحة أجريت هذا العام وقبيل مناورة عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المتوقع إجراؤها هذا الشهر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك أفام.

0: الجمعة من ملي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام. فيها وعليها
1: فيها وعليها محمد صلاح ينتقل إلى تركيا. فيها وإلا عليها وشنو رأيهم أصدقائنا المستمعين باللي شاركوا معنا ويعطيونا رأيهم. لبنى كان عندك ملخص نعرف معلومة برشا بالأصدقائنا المستمعين بالواتساب على 23513000. طبعا شوية كان فما أبرز الأراء نقراهم, كان فماش أراء تذكر. هنا نوربرو خويا واحد يا سيدي صلاح في تركيا.
2: نحكي على انتقال اللاعب المصري محمد صلاح اللي لقى ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي, وحسب آخر المعطيات الصادرة عن وسائل الإعلام التركية ودولية فإنه صفقة الانتقال إلى نادي ترابزونسبور التركي تمت بعد مفاوضات استمرت لأسابيع, خاصة بعد ما تعثرت المفاوضات مع بشكتاش بسبب خلافات مالية مع وكيل أعماله. في النهاية ترابزونسبور هي اللي توصلت لاتفاق نهائي مع اللاعب ووكيله على عقد بزوز مواسم, وتشير التقارير إلى أنه صلاح باش يتقاضى راتب سنوي يناهز 17 مليون يورو يا أمير, إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافأة التوقيع. مش هذا كهو, زاد باش يتحصل على 20% من عائدات بيع المراول اللي يمكن مانيش متعودين بها. مين انه شركة الرعاية والتجارية لعبت دور مهم في تمويل الصفقة باعتبارها من اكبر الصفقات التسويقية في تاريخ الكرة التركية. كيفاش صارت العملية؟ شركة الرعاية هذه ساهمت في تغطية جزء مهم من الكلفة المالية للانتداب مستفيدة من قيمة التسويقية العالمية للنجم المصري. وأكدت زيادة وسائل الإعلام التركية أنه النادي راهن على المداخيل المنتظرة من بيع المراول وحقوق الرعاية وارتفاع العائدات التجارية بعد التعاقد مع صلاح اللي ينتظر أنه يكون أكبر صفقة في تاريخ ترابزونسبور وفي تركيا.
1: بالرسمي صفقة كبيرة برشا وصفقة عملاقة جدا للفريق التركي والدوري التركي. بشكتاس مستنسين نعرفوا عليه فينرباتشي, لكن هاو فما ترابزونسبور وهو فريق معاش كان لعب معه لاعب تونسي قبل ولا الحق ما نذكرش, اما يبدو انه فما شكون لعب فيه مش عارف, انيس العياري, علي الزيتوني, انطاليا بون علي الزيتوني, مش عارف شكون من الاولاد لعب في فريق ترابزونسبور, معاش كان زياد الجزيري والله مانيش سور, اما يبدو انه فما لاعبيه تونس لعبوا مع فريق ترابزونسبور قبل, ومش كان الفريق وحده, يبدو انه مساهم زاد فما دي سبونسور كان عندهم دور. وحسب بعض التقارير يقولوا انه 60% من السالير هذايا ولا القيمه الماليه هذه باش يكفل بها فريق ترابزونسبور, وال40% منها الاخرى قد يتكفلوا بها دي سبونسور. سمعت منهم في الخطوط المحلية التركية قد تكون هي زادة واحدة من الاسبونسور اللي بيش ساهموا دجا في انتقال محمد صلاح. مش عارف كان في السعودية كان يلقى أكثر فلوس ولا لسا دجا
2: كان يلقى أكثر, واليوم نشوفه مين اللي أغلب الدول واللي تستثمر برشا في الكورة واللي يحطوا في برشا فلوس معناها في الانتدابات مقارنة نحن بتونس. مين مزيد
1: يا راجل دي بالله العظيم فما صفقة متاع سكون برازيلي ولا شنية مش يمضي في الترجي عندها مسلسل مكسيكي عندها طوى جمعة ومزلت والله أعلم وفات ولا والبلاي اللي كيف كيف حاسيله فوضى معتها. احنا ما مش كيما هكا معناتها, شو الاستقبال انت نتاعو استقبال الابطال اللي قاعدين يتفرجوا في الفيديو توا معناتها استقبال ابطال تم استقباله واحد من ابرز اللاعبين كما قلت قبيله فما ايكاردي اللاعب الارجنتيني اللي كان انتقل الفريق شو اسمه جالاتا سراي فوالا, واوزيمان زاد كيف كيف لعب مع جالاتا سراي, ساني لروا ساني كيف كيف لعب مع جالاتا سراي. معناتها يبدو أن البطولة التركية قرقت رواج. وسؤال برشا يسألوا اسكو باش يلعب تشامبيونز ليغ عام الجاي مع ترابزونسبور ولا لا؟ صباح خير خاصة تو يتفرج في الفيديو يا ودي المستمعين مش اللي كنت في الفيديو ما قلت حسب رايك باش يلعب تشامبيونز ليغ ولا؟
2: والله انا الحقيقة ما عنديش برشا كورة
1: باش يلعب اوروبا ليغ.
2: اوكي
1: معناتها اقل من تشامبيونز ليغ ما تعمل جاي دونك فوالا امضى عقد وانتقل الى تركيا. مبروك ليه.
2: انا قعدت نتفرج في الفيديو في رسم الفيديو تشوف الاستقبال
1: اي مع تستقبال الابطال كان وعزف الجيت ديجا هو لابس المريول وماشي لهم غادي فوالا. معناتها محمد صلاح في نهايه الكارير نتاعه ونهايه مسيرته برشا ملاعبيه كيما هكا يعديوا مسيره كبيره مع فرقهم تو قعد برشا مع ليفربول, علاش ما خليهاش ليفربول لنهايه المشوار نتاعه؟ رينا هذا يحصل مع برشا ملاعبيه اخرين معروفين ديجا كريستيانو رونالدو علاش ما كملش غادي في الريال, ميسي علاش ما كملش في البرسا؟
2: في البرسا مثلا.
1: بيرلو علاش ما كملش كاريره في اليوفي؟ معناتها برشا ملاعبيه كبار كيما هكا الفانت كارير نتاعهم تكون في فرق اقل اشعاعا من الفرق اللي بداو فيها. يعطيك الصحه على الموضوع اليوم.
2: يعطيك الصحه. ميرسي على الحصه معك.
1: عايش خويا عايش. طب على غدوه تجي تعرفش على على غدوه لهنا على بالرؤيه راه كل يوم ما نعرفوش غدوه شكون يجي. مو انا نوعدك غدوه موجوده ما الله اعلم. ديجا صالح انت غدوه هاي او حاجه بيه نعرف مثلا بصنا. مثلا غدوه هو صالح يا عدنان يا شكون احسن كل مره واحد انتو كان هني موجود معاكم وكهو ربي يقدر. يعطيك الصحه اخويا الغالي بارك الله فيك. شوي اخر ان شاء الله الموعد مع محمد علي السويسي في هايتك
0: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى مسرح سينما نعيشو برامج المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
0: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: تيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك كيفاه. نبداو هاي تيك اليوم بخبر في برشا نوستالجي. قبل ما نعرفوا فيسبوك، قبل ما نعرفوا تيك توك وانستغرام وسناب شات وغيرهم من البلاتفورم اللي نستعملوهم اليوم بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي، كان فما ليدر. الليدر هذايا لقى نجاح عالمي اسمه ماي سبيس. ماي سبيس الريزو سوسيال كولت اللي تعرف بالكدا في بدايه سنوات 2000، يمكن يسر ماي سبيس باش يعاود يرجع من جديد. هات نحكيكم شنو الحكايه. الحكايه تقول انه ماي سبيس اللي عرف نجاح كبير ياسر منذ اطلاقه لاول مره في 2003، يمكن ياسر يعاود يرجع بطريقه جديده مع خاصيات تقرب ياسر للبلاتفورم نتاع اليوم. يمكن ياسر الاعتماد على السيركل القريبه نتاع الاصدقاء باش تمثل واحده من نقاط القوه نتاع الوجه الجديد نتاع ماي سبيس. على كل اليوم ماي سبيس في دين رجل اعمال اسمه تيم فاندر هوك، والسيد هذا اكد انه قاعد يخدم على انه ماي سبيس باش يرجع في السنوات الجايه. مازال ما نعرفوش وقتاش بالضبط ماي سبيس باش يرجع، لكن الريزو سوسيال هذايا اللي نجم يكون عنده النجاح الاكبر قبل ما يطلع فيسبوك بسنوات قليله بالنسبه للسوشيال ميديا، تعدى ببرشا مراحل بالنسبه للحضور نتاعو. لقى نجاح كبير ياسر في 2003، لكن فيسع وقت طلع فيسبوك طايح عليه، ولات الناس كل مركزة على الريزو سوسيال متاع مارك زوكربيرغ، ومن بعد بشوية ماي سبيس بدأ يخسر في التيران. الشيء اللي خلى في 2011 ماي سبيس يحاول انه يعاود يرجع من جديد عن طريق مالي جدد، شكون؟ سبيسيفيك ميديا والمغني جاستن تيمبرليك. وقت شروه حبوا يردوا الريزو سوسيال خاص بالموسيقى، لكن الخطوة هذه كانت خطوة فاشلة، وبعد الفلوس والصفقة اللي صارت ما صار حتى شيء بالنسبة لماي سبيس.

0: ونسينا الكلام على ماي سبيس قبل ما يرجع الكلام عليه في الليمات هذية مع أخبار تقول أنه يمكن ياسر ماي سبيس باش يكون عنده عودة أخرى في السنوات القليلة الجاية. ماي سبيس يرجع في وقت اللي فما تغول كبير بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، فما انتقادات كبيرة بالنسبة للاستعمال متاعهم. وقت استعملنا ماي سبيس في 2003 مش كما استعملنا للانترنت ولا السوشيال ميديا اليوم، دونك تساؤلات كبيرة بالنسبة لعودة ماي سبيس. فما فاق كبيرة ياسر متاع نوستالجيا لحاجات عشناها في بداية سنوات 2000، كسوا بالنسبة لاستعمالتنا للانترنت ولا ديزوتي استعملناهم كما وينامب مثلا اللي مات واندثروا بعد عاود رجع، واليوم قاعد يحاول انه يرجع من جديد وينامب الليكتور امبيتروا الشهير. واليوم ماي سبيس تحب تنخرط في الثنية هذية متاع البلاتفورم اللي عنا نوستالجي كبيرة ياسر بالنسبة للتعامل معهم، لكن التحدي تحدي اقتصادي كبير ياسر بالنسبة لماي سبيس قدام شركات بدات صغيرة. وقتها ماي سبيس موجودة كما فيسبوك وقتها، لكن ولا تغول كبير اسمه ميتا. في وسط كوجينا نتاع اوبن اي اي فما برشا تجارب، ومنها التجربة اللي يمكن ياسر بتحكي على روحها برشا في الاسابيع والاشهر الجاية. نحكيو على استرا الذكاء الاصطناعي اللي طورته شركة اوبن اي اي واكدت انها قاعدة تخدم عليه بشكل داخلي في وسط لابو متاحة. وبالنسبة لاسترا حسب الكلام نتاع اوبن اي اي نجحت انها تحل 10 مشاكل رياضية قعدت لمدة سنوات طويلة من غير حلول، والنجاحات هذية مكلفة فوش اكثر من 2000 دولار بالنسبه للفريد كالكول. اوبن اي اي حكيت على استرا، لكن هل باش تكون حاضره في وسط جي بي تي؟ هل باش يكون فما خدمه مستقله بالنسبه لاوبن اي اي فيما يخص استعمال استرا؟ المهم هو انه بالنسبه لاوبن اي اي استطاعت انها تلقى حلول لمشاكل رياضيه عندها فوق 27 سنه ما تحلتش عن طريق ذكاء اصطناعي جديد، خلت برشا نقاط استفهام تتطرح حول استرا ومستقبلها بالنسبه للإطلاقات في المدجية من طرف أوبن إي آي. شركة هونور عندها تجربة بالنسبة للسمارتفون فريدة من نوعها، بما أنه عملت ضجة كبيرة ياسر منذ بداية العام هذية بما يسمى بالروبوت فون. الروبوت فون بتاع هونور هو سمارتفون في كاميرا تخرج ببرا روبوتيك من التليفون. ينعم صدقوا لما تصدقوش موجودة حتى الفيديوهات بتاع الروبوت فون هذية على يوتيوب، لكن قاعدة الأخبار فيما يخص التليفون هذية هل ما إذا بش يقع إطلاقه ولا لا، ولا بش يكون مجرد بروتوتيب؟ شركة هونور رسميا اعلنت على الخاصيات نتاع التليفون هذا اللي باش يعتمد على اكران 6.3 بوص، ان اكران اوليد وباتري 7060 ملي امبير اور وان بروسيسور سناب دراجون 8 اليجن 5. بالنسبه للباتري تسبورتي 120 وات بالنسبه للشارج فيلير يعني بالنسبه للكابل، وباش يكون فيه تريبل كابتور في الظهر منهم دوبل كابتور دو 200 ميجا بيكسل، وباش يكون بدي كاباسيتي دو ستوكاج مختلفين 12 جيجا دو رام و 512 جيجا دو ستوكاج ولا 6 جيجا دو رام اي انترا دو ستوكاج. والاعلان على الخاصيات هذه اكد انه التليفون هذا ماهوش باش يكون بروتوتيب فقط توريه شركه هونور، بل باش يكون تليفون باش يقع اطلاقه على المستوى العالمي. ذكركم انه الخاصيه نتاعو هو انه الكاميرا نتاعو تخرج ببرا روبوتيك من التليفون. هاي تيك وفيت اليوم هاي تيك تقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام .net.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: Calypso.
1: Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم الحوت عليك مع مصفى قرب.
2: الخمسة وسبعين دقيقة على موزايك فم الحوت عليك كما كل نهار خميس وجمعة مع مصفى. مساء النور مرحبا.
3: أهلين وسهلين والحوت عليكم. اليوم يا سيدي باش نحكيه على حوتة اكسبسيونيل، خاصة يعني التايم بتاعها اللي طلعت بها الحوتة. وديما نقول أنا الصياد لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له. اليوم عنا موعد مع من أكبر أنواع الأسماك اللي طلعت من الشاطئ وأعيننا تتجه إلى كما تشوفوا في الفيديو بتاعنا إلى كنال بنزرت تحديدا. تمكن الصيد يعطيه الصحة أخونا الشريف من صيد سمكة الدوراد، نحن نسميها الوراتة، فمسكون نسميها هيك تكبر تفوت يعني ميزان معين ولا عيطولها الجراف لأنها تجرف الخيط وتهز وتكرر. من أصعب الأنواع الأسماك نجم يصدوها من الصد يا سيدي بن سيدي. الحوتة هذه اللي تو تشوفوا فيها قاعد يعمر حس فيها بالكوب، يعني يعطيهم الصحة الأولاد اللي بيشعونوه بيش حتى في الكوب هيك توصل تعاود ترجع تعاود ترجع. وصلت الحوتة هذيك فيها قديش تصوروا 3 كيلو و600 جرام، وفرحة عارمة جدا جدا جدا بقناة كنال بنزرت. واللي يقول كنال بنزرت يعني الفوندو بتاعه ما يراوح على 11 متر، وشوفوا كل كنال اش فيه خير. ولهناش يقول لنا اخونا شريف بعد ما اتصلت بيه يعطيه الصحة، قول لي مصفى انا ديما هكا نحب للتشالنج ونحب نمشي نصطاد هكا الانواع يعني الكبار، والورات راهو في الحجم هذاك حسب رايكم باش تشد لا تشدت لا بشيطان وبلا توب وبلا دود، راهو قد ما راهو قد ديما نقول لكم ديما تستعملوا انواع نتاع طعم خشينه كيف ما العقرب وكيف ما الديابوليكا كيف ما اللحميه كامله نتاع الكوتو. ويزكم تاملوا بالحظوظ نتاعكم باش تكون عندكم حوته كيف انا كيك. الحوته هذيك عمرها على الاقل 8 سنين باش تنجم توصل للتايم 3 كيلو 600 جرام. الطول نتاعها ما يقارب يظهر لي في 63 سنتيمتر 64 سنتيمتر، حجم جميل جدا. ما شاء الله عليها كعبة الحوت تعمل الكيف. ولهنا راه ماهيش وحده طلعت وحده اخرى قبالها قريب 2 كيلو ونص. دونك لهنا شعمل خونا شريف داير لاستيس بتاعه، وهي كانت الصيد اللوراتا باش بالمول، تعرفوه المولك البابوشه الكحله هذيك. وداير لهنا تنجموا تحلوا يوتيوب وتشوفوا لا تكنيك دو بيش لا دوغات بالمول، هي طريقة يعني فريدة من نوعها. والوراتة كنت تشوفوا الفم متاعها راهي توصل بعد عمر معين بعد ما تفوتك ال 15-16 سنتيمتر ما عايش تمشي تاكل الدود وكل حاجات هذوكم. نحن نعرفوها تولي تحب تقرميش، دونك شفاها تقرميش هي تشد كعبة الديابوليك تسمعها تبدا تكسر في الـ في الـ في البابوش. الوراتة راهي ترمي فيونت من أصعب أنواع الحوت في البحر الأبيض المتوسط. التكنيك نتاع الصيد نتاعها راهو المونتا سهل برشا، قصبة تيليسكوبيك 4 متر ونص، البونتا نتاعها يعني إبريد، الخيط ما يفوتش 35 سنتيمتر، رصاصة ونبدو عليها حكاية 12 متر، وخيط فلورو كربون 30 سنتيم. ولهنا في الاخر نعملوا دوز ابسون اون فورم ويش بون وين نعمروا كعبة المول نحلوها دوبلاش ونعطيوها ضربة في الإلاستيك. دونك ديما تأملوا بحظوظكم. نصور انا بعد الفيديو هذايا كنال بنزرت باش يستقبل سياح جدد سياح الصيد بالوراتة، وإن شاء الله نشوفوا ديكاليبر أكبر من هك خاصة في نفس المنطقة. تمكنوا زاد صيادين أخرين وكانوا على شرف باش عديناهم في ذاعتنا، كعبة القلعاية اللي قريب وصلت 26 كيلو كان ركور يعني عظيم جدا. كيف كيف بلاصة هذيك معروفة الوقت هذايا بصيد القراث بالسبينينغ في البوتة متاع الكنال، وديما يقول لك الفرنساوي بات كورون بات بواسون، ومعروف برشا كنال بنزرت بالكرينتي، وكيف ما برشا كرينتي يعرف يعني فما برشا حوت. دونك نتقابلوا إن شاء الله المرة الجاية مع حوتات ما أكبر من هكا إن شاء الله.
2: هكا نكون وصلنا لآخر أفتر ورك، نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس الموعد. صالح يا باهي بارك الله فيك. لبنى شكر، نعطيكم موعد غدوة كالعادة بعد الخدمة نتاعكم بالضبط من ماضي ساعتين حتى للستة. نتقابل غدوة في الأمان.
1: انستغرام افتر وورك. كل يوم الاثنين والجمعه من 9 للستة متاع العشيه على موزايك FM.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناني.

يشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس. موزايكا فم.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. طائرتان عسكريتان تتدخلان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت أسهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتداخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. والمصدر ذاته يؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح منذ فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما أسهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. بورصة تونس تؤكد في تقريرها الأخير أن 20 شركة مدرجة فقط، وهو ما يعادل 27% من الشركات المدرجة في البورصة، أفصحت عن مؤشراتها المالية للربع الثاني من عام 2026. ومؤشرات نشاط الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من السنة الحالية تظهر ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار. و65% من الشركات التي نشرت مؤشرات نشاطها للأشهر الستة الأولى من هذا العام، أي 46 شركة من أصل 71، حققت وفق المصدر ذاته تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في أخبار العالم، 4 مصادر في قطاع الشحن تقول لوكالة رويترز للأنباء إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، والذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات، حيث تطالب إيران برسوم من 5-7% من سعر الشحنة. نائب إيراني يفيد بأن لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون لحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية لمضيق هرمز. ارتفاع أسعار النفط بين 2-3% بعد أعلان جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة مواقع تحشيدات عسكرية سعودية في اليمن، مما زاد المخاوف بشأن الملاحة في البحر الأحمر. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Non-stop music. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم من السكول في ثالث نشرات من الرياضية. البداية بالحدث اليوم اللي هو قرعة المسابقات الإفريقية تشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج. نادي إفريقي باش يواجه جوليبال مالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس في صورة أهل نادي إفريقي. إن شاء الله الدور التمهيدي الثاني باش يواجه المترشح ما بين الميديا مال غاني والتي بي مازمبي الكونغولية. بالنسبة للترجي التونسي باش يلعب الدور التمهيدي الأول معفى ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد باش يلعب ضد المترشح ما بين النادي سويح لي بطل ليبيا الموسم الفارط اللي فيه داير ملعبية تواسة كما نادر الغندري وكيف كيف زاد اللي هو هزكون للبطولة. دونك باش يربح باش يلعب ضد الفائز ما بين السويح ليبيا ونادي كافي زاد من زنجبار الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكونفدرالية الإفريقية عندنا زوج ممثلين نادي الصفاقسي وترجي جرجيس. نادي الصفاقسي باش يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. ترجي جرجيس يواجه ديامبارز السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس في الدور التمهيدي الثاني. في صورة ترشح ممثلين زوز إن شاء الله نادي الصفاقسي وترجي جرجيس. سي اس اس باش يواجه المترشح ما بين إيست أند ليونز السيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو من كوت ديفوار. وبالنسبة لترجي جرجيس يواجه المترشح ما بين فيتاس البوركيني وريال باماكو المالية. بالنسبة لمواعيد مباريات الشامبيونز ليج والكا في الدور التمهيدي الأول الذهاب ما بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر، الدور التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و 18 أكتوبر والإياب ما بين 23 و 25 أكتوبر. بتوازي مع قرعة الأدوار التمهيدية الأول والثاني من تشامبيونز ليج ومن كأس الكونفدرالية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي أصدر اليوم الترتيب الجديد الخاص بالأندية 2026-2027. في المركز الأول مامليودي سان داونز 73 نقطة، الأهلي المصري في المركز الثاني 66 نقطة، المركز الثالث الترجي التونسي 58 نقطة. بالنسبة لبقية الأندية التونسية ثم النجم الرياضي الساحلي في المركز 40 5 نقاط، المركز 48 الاتحاد الرياضي المنستيري 4 نقاط، في المركز 51 النادي الصفاقسي ب 3 نقاط، ومركز 55 3 نقاط للنادي الإفريقي. لأنه من المركز 51 حتى للمركز 57 كلهم عندهم 3 نقاط، لكن ثم تصنيف آخر تعتمد الفيفا، هذاك علاش النادي الصفاقسي عنده 3 نقاط في المركز 51 ونادي الإفريقي في نفس بنفس عدد النقاط ولكن في المركز 55. ميركاتو النادي الرياضي بحمل أنف أعلن اليوم عن تدريب متوسط ميدان غيني هو أبو بكر صديقي بيريتي وبيريتي وهو عمره 24 سنة، كان يلعب في نادي ميلو أف سي في غينيا. واتحاد الرياضي بن قديان أمضى مع ثلاثة ملاعبية، غازي العيادي اللي فسخ عقده مع الملعب التونسي الموسم الماضي وكمل في أبو سليم الليبي الموسم، أيمن العمري لعب النادي الرياضي بن زرتي السابق وفؤاد تيمومي اللي كانت عنده تجربة في ليبيا وقبلها كان في النادي الرياضي الصفاقسي. ريال مدريد يواصل تحطيم الأرقام القياسية 140 مليون أورو بالبونص، بالطبيعة نحكيه مش 140 مليون أورو صفقة فقط، صفقة 125 مليون يورو نحكيه على انتداب يان ديوموندي اللي أمضى مع ريال مدريد حتى 2033. 140 مليون أورو الحقيقة برشا فلوس، بالطبيعة فيهم البونص، بونص تشامبيونز ليج، وإذا كان وصل للتوب 10 نتاع البالون دور وغيره من الشروط. لكن لفت النظر وكون أول ماتش لعبه في الكارير نتاعو في ليكيب أ مع ليغانس وقت اللي كان يلعب في إسبانيا كان ضد ريال مدريد زاد في 29 مارس 2025. اليوم يرجع بعد موسم متميز جدا مع لايبزيغ عمره 19 سنة، وكان تم اختياره ميور سبور ميور جوار صغير في العمر أصغر أفضل لاعب شاب في البوندسليغا الموسم الماضي. رشا هذه كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فان بوان نت. نتلقى بعد شوية في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك. We'll be right back.

0: مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديد. رجعنا لكم بعد اجازه صيفيه قصيره شويه باش نعوض حيدر جميلي. حيدر الشامي زاد هو بيدو عنده الحق في اجازه صيفيه، دونك يرتاح شويه ويرجع لكم ان شاء الله للحصه لريكاب سبور. اليوم ريكاب سبور صحيح كامل المفروض كوننا نحكيو اكثر على تشامبيونز ليغ والكاف والقرعه، ولكن باش نخليهم الغدوه لانه ريكاب سبور اليوم سبيسيال شويه. عندنا في ضيف اليوم ريكاب مع ضيفنا الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم السيد بلحسن بالسمره، باش نحكيو معاه في برشا مواضيع الحقيقه. باش نحكيو عليه وهو الظهور اللي هو كان ناطق رسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، هو عضو مكتب جامعي، لكن زاد أول ظهور بعد الخيبة المونديال. باش نحكيو معاه على تقييم المشاركة في المونديال، عقد معين الشعباني، شنو هي الأهداف، شنو باش يكون فيه، علاش الفيرونار مختارش كونه يكمل مع المنتخب الوطني التونسي، صبري لموشي كي غادر سامح في فلوس ولا مازال يطالب فيها. باش نحكيو على سوبر الترجي التونسي والنادي الإفريقي وين مشيت لعب. باش نحكيو على سوبر نادي راس فيرسي والترجي التونسي، باش نحكيو على البطولة، على القرعة وما رافقها من مشاكل، وضعية النجم الرياضي الساحلي، الأندية التونسية قداش تسالها الجامعة التونسية لكرة القدم، شكون خذا فلوس من نقل التلفزيون شكون ما خذاش. باش نحكيو على الأمور المالية في الجامعة التونسية لكرة القدم، قاش عندها فلوس اليوم غيالمون، هل بالحق برشا فلوس وإلا لا. وباش نحكيو زادا الصراعات داخل المكتب الجامعي، لانه فعلا ثم صراعات، ومش لانه فعلا ثم صراعات في المكتب الجامعي، باش يحاول هو يكون معنا صريح اكثر ما يمكن في الموضوع هذا. باش نحكيو على برشا نقاط اخرى، كل هذا اكثر بالطبيعه باش نحكيو فيه مع سي بلحسن بالسمره. بعد قبل ما نرحبوا بسي بلحسن بالسمره، نرحبوا طبعا بدالي في الاخراج الاذاعي. عندي برشا راهو عندي 10 ايام ما خديتش اونتين، كنت كونجي وديكالاج عندي شويه، دونك ديلي ستاج عندي باش ديكالاج. دونك نرحبوا دالي في الإخراج الإذاعي، رحبوا سي وسيم في الإخراج الرقمي، رحبوا في بشاكر في التنسيق الهاتفي. مرحبا بك سي بلحسن.
1: مرحبا يا أحمد، مرحبا بك يا سيد المستمعين.
0: قدموا شوية الميكرو مغطي لكوجك كاريمو، كان تحب زادة طلع في الكرسي، خذ راحتك اللي تحب أنت نعمله
1: ما ظنيش كوجستين القادم. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبالسادة المشاهدين.
0: مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين. ولا أنت فاهم الديجيتال، فاهم الدنيا كل، دونك هذاك علاش بعد باش نحكيو زادة على الأخطاء الاتصالية الخاصة اللي صارت في الجامعة التونسية لكرة القدم. خاشوف سيدة لي ساعة شنو المطلوب، واضح سيدة لي. نمشيو فاصل وبعد نمشيو آخر مسار، وسيرتو موضوع ناجي جويني هو اللي باش نبداو به، هل أنه فعلا ناجي جويني هو المشرف العام على إدارة الوطنية التحكيم ولا لا. الخبر ناخذوه بعد شوية مع سي بلحسن بالسمرة. فاصل ثم نمشيو لآخر مسار ونرجع بعضنا.
2: Calypso. Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور، وكل عادة كما كل ريكاب سبور البداية بآخر مسار.
1: آخر مسار،
0: آخر مسار هو موضوع مرتبط بالطبيعة بالانفيديا بتاعنا اليوم. أنا نتقى الرسمي سيد برحسان بالصورة، نتقى الرسمي جامعة توسيل الكرة القدم. ساعة نقول لك مبروك المنصب، وإلا مش فرحان ياسر الحقيقة.
2: ليه ما تنجمش تكون فرحانه خاطر كي تعينت انا ناطق رسمي لجامعه توسيكو القدم، يلزم نكون انا اول انسان يخرج بعد الخيبه نتاع كاس العالم. هو ما تصورش ثم انسان فرحان معناها باش يواجه 12 مليون تونسي من بعد اللي صار في
0: المكسيك.
2: والله
0: خلينا نرجعوا لهم بعد التقييم.
2: خلينا
0: نبداو باهم حاجه اليوم. نجي جويني، هل تؤكد كونه ثم اتصالات صارت اليوم معاه وثم معش هو ساعه في تونس والا برا فيزيو كونفرنس هو اللي موجود تونس. في تونس
2: اكيد اليوم ثم اتصالات، تقابل هو والسيد رئيس الجامعه، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معناها هذه اداره حساسه، اداره عندها وزنها في كره القدم التونسيه، هو عنده اكيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي. لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سينجي جويني، إن شاء الله ننجحوا في انه يقبل المهمه هذه.
0: شو معناها فوضنا رئيس الجامعه؟ يا اخي القرارات اللي اتخذها شخص واحد في الجامعه توسيكو القدم؟
2: لا لا بالعكس، كلمه هي تفويض، معناها نحن اعطينا توكيل للسيد رئيس الجامعه باش يتكلم باسمنا.
0: لا علاش توكيل؟ كيفاش توكيل؟
2: باش نقول لك، باش نقول لك، نحن عملنا توجهات عامه،
0: ديما نحاولوا نتكلموا في الميكرو.
2: واضح. اول حاجه، اول نقطه، ان شنو هو الشخص، هل انه هو الشخص الأنسب أم لا؟ كان سي ناجي بالاتفاق بيناتنا هو الشخص الأنسب. من بعد فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يعرض عليه وجهة نظرنا نحنا كيفاش باش تكون الأمور في المواسم القادمة.
0: بالإجماع الموضوع هذا
2: كلمة الإجماع تقتضي أنه يكونوا 15 على 15. نقولوا نحن بالأغلبية المريحة.
0: ثم شكون احنا ننقلوا اراء الناس، ثم شكون يقول لك سامحني مع كامل احتراماتي سنجي جويني، قدر وقيمه وكل شيء، لكن كانه الحل الاسهل نرجعوا لاخر اخر حاجه قبل جمال حمودي.
2: معناها كانك انت تجي الارجنتين تقول الحل الاسهل انك تلعب مارادونا، شبيك لعبت مارادونا ولا ميسي؟
0: بالطبيعه هذه ماشي جابه.
2: لا بالطبيعه الحل الاسهل، كانه الحل الاسهل احنا جبنا انسان الاكفأ، انسان عنده قيمه عالميه،
0: لكن خرج الحقيقه بطريقه مخرجش جدا.
2: لا لا انا ما حضرتش على الاذلال، وحتى حد ما ينجم يذل سي ناجي، انسان بالتاريخ هذيك وبالقيمه الاعتباريه هذيك ما ينجم حد
0: طلب ضمانات.
2: طلب انه يكون عنده فريق عمل محدد. بالنسبه للضمانات نحن اعطيناها قبل سي الحمودي، ونكملوا زاد نجدوها لسي ناجي.
0: معناها كي اعطيتوها لسي الحمودي، علاش سي الحمودي ما لا خرج؟
2: سي الحمودي هذا قرار شخصي منه هو.
0: لا ماهوش هذا هو الصحيح.
2: لا حتيكش نهار 30 جوان كان يوفى الكونترات نتاعو. الناس كل نحن مازلنا وقتها في حكايه كاس العالم وما الى ذلك.
0: سامحني سي بالحسن، سامحني سي بالحسن، معناها تو هنا انت تقول لي بطلب شخصي منه ولا بقرار شخصي. سيد طلع قبل اسبوعين في واحد من الميديان، ذكر في قناه تونسنا تقريبا كان مانيش غالط، قال راني انا مستعد نواصل وفقط أكيد. نستنى في اللابيل نتاع الجامعه لكرة قدم. ثم شنو اللي يتغير؟ أنا عندي معلومات اللي هو اتصل بشكون في الجامعة ما هزش عليه تليفون، ثم فهم اللي هو مع هو إلى أن تمبيرامون هكا صعيب شوية، معناها كاركتيرو صعيب زادة، يحب ديما في نيفو تاع أخلاقيات كبيرة برشا في نيفو معين، ما قبلش كانوا ما يهزوش عليه التليفون. فهم اللي الناس ما عادش حاجتها بيه. كي تقول لي قرار شخصي، مانيش
2: معاك. انا شنو معناه بالنسبه لي انا قرار شخصي؟ قلت لك نحن بالنسبه للمكتب الجامعي كنا نستناو في ان تصير الاتصالات هذه، وكان ثم الاتصالات وكان ثم تنسيق يومي بينه هو وبين السيد فهمي باعتبار هو المكلف اليوم بتسيير الاداره الوطنيه للتحكيم، وكان ثم اشراف، وثم كان ثم فكره نتاع تنظيم الاختبارات، وثم باش يصير رسكله نهار 16 للحكام، وذي كان محل متابعه. فجأة جات الوثيقة هذه اللي هي لا تنجم تقول عليها لا استقالة. في ثمش كنت فاجئ
0: أكيد. هو زاد من مشيرة الأخرى يقول لك أنا الناس معناها نطلب فيها في التليفون متهزش.
2: أكيد مطلبنيش أنا، خاطر أنا عم كان مطلبنيش بعد.
0: أنت رسمي متاع جامعة.
2: هي ما نجمش نتكلم باسم الناس اللي ما هزتش.
0: ليه أنت تتكلم
2: باسم الجامعة؟ الجامعة كهيكل. مش الشخص اللي ما هزتش
0: التليفون. ما على الراجل التليفون معناها، ولا مش تدخل في هز وما هزش وجاوب ما جاوبش. سيد كان عنده برنامج واضح اللي هو باش يواصل، قدم تضحيات ولا ما قدمش؟ مش هذا الموضوع.
2: لا قدم تضحيات.
0: طلب إمكانيات معينة.
2: عمرنا ما قلنا عليه.
0: أنا مانيش موافقك في كونه وهو استقال. يبدو كونه ثم
2: طريقة معينة. هي
0: طريقة معينة. طريقة معينة للتخلي عليه. دزيتوه باش هو يطلب
2: ما يلزم.
0: في 30 ثانية.
2: ما يلزمنيش. ما يلزمنيش أنا ساعة أول حاجة وبسيفتي الرسمية زادة ما تلزمش الجامعة الجواب هذا. ما ثماش حاجة اسمها دفعني باش ينسحب. قلت لك لآخر لحظة كان ثم تنسيق وكنا نستنيه ونحن باش يجي في الأيامات هذه. خاطر كيف ما قلت لك ثم نهار 16 راهو ثم رسكلة للحكام خاصة متاع الوار. دونك ما أنا واحد من الناس شخصيا كتو بسيفتي الشخصية نقول لك راني تفاجأ كي قريت هالورقة وماهيش استقالة حتى الكونترات وفيها من نهار 30 جوان. دونك هو تعبير على عدم رغبته في مواصلة.
0: هذه كما قلتون استقالة خليل شمام بعد قلتون لا راهو الكونترا نتاعو يوفى نهار 30.
2: ما خاطر نحن كي اجتمعنا في مكتب جامعي كان نهار 28 جويلية وهو يوفى نهار 30. إذا نحن وصفنا الأمور بالوصف الصحيح.
0: باه أوكي ظاهر باش تعبني.
2: لا والله لا. باه
0: باش نسألك نجي جويني طلب ضمانات.
2: يحب ليكيب اللي تخدم معاه واللي يختارها.
0: ويبدو كونه هذه نقطة الخلاف.
2: لا مبدئيا مازال ما ثماش ما وصلناش للخلاف. نحن مازلنا في المفاوضات في اولى
0: دبلوماسي برش. المعلومات اللي عندنا تقول كونه حتى زميلي حيدر شاني اكد لي المعلومه يعطي صح يقول لك راهو ثم اختلاف على مستوى التركيبه اللي طلبها نجي جويني. هو اسبق منك في المعلومه زعما.
2: لا انا المعلومه اللي عندي انا انه سي معز الناصري مازال قاعد مع سي نجي لحد الان. هذه المعلومه اللي عندي لاذابه الجليد في اي نقطه قد تحول دون وصول السيد نجي جويني الى سده اداره التحكيم.
0: بس هو الاخير باش نختموا بها اخر مسار نجي جويني والاستغناء او مغادره جمال الحمودي قرار من الجامعه ام من السلطات؟
2: لا شنو السلطات
0: قرار من الجامعه ما نعمل وزاره.
2: لا بيش هذا قرار مستقل وقرار سيادي
0: يعني مستقل من عندكم.
2: شوف تو بعد تو نجيو للعلاقه مع الوزاره. عندك ايه؟ عندك البريك فيها الوزاره ولا هذا لازم تو نجيو خلي تو بعد العلاقه مع الوزاره ماهيش علاقه. ليه مش هكا.
0: لا مش علاقه. مش علاقه
2: عندنا البريك.
0: عندنا باش نحكيو على الوزاره اذا كان كفانا الوقت. اذا كان انت تختصر في الاجوبه ونختصر في الاسئله. فقط للتذكير اي سؤال يحب يطرحه اي مواطن اي واحد يحب يسال اي سؤال بالحقيقه في الحقيقه بيصير في نيفو معين ثم يصير مجموش يسال للاسف. يرسلنا على الواتساب على 23513000 نقراو بطبيعه او بحذايا الاولاد باش يعاونوني دلي ووسيم باش تقراو اكثر ما يمكن من لي ميساج ويبعثونا واتساب وزاد كيف كيف لايف فيسبوك يبعثونا كل شيء. دونك هذه كانت اخر مسار.
1: اخر مسار.

0: هاي سيدي ندخل في المواضيع اللي بعد اخر مسار. دونك المعلومه خذيناها نجي جويني في مفاوضات مازالت متواصله مع جامعه التونسيه لكره القدم. نقطه الاختلاف ويؤكد بالحسن بالسمره الناطق الرسمي جامعه التونسيه لكره القدم اللي ماشي اختلاف، لكن ان شاء الله يقربوا بعضهم في وجهات النظر. ودايور جوست نزيد ناكد لك سي بالحسن، حيدر شياني اكد لي المعلومه اللي بالحق معناها ثم نقطه اختلاف في الموضوع هذا معناه نتاع، وانا يا خويا ثقه عامه في معلومات حيدر شياني، وانت دبر راسك بعد.
1: لا انا حتى كان اي مزيك كل معناه انا عندي فيها ثقه.
0: هاك
1: حيدر اسكندر انت الاولاد الكل
0: دبر راسك دبر راسك ما كيفهم الاولاد الكل به. لهنا راهو في استديو زاد عندنا دالي ملك المعلومات والحصريات والاسئله اللي تجي لهنا، وعندنا وسيم عنده نوع معين من الاسئله ان شاء الله نخلطوا نسالوهم في اخر الحلقه به. نمشيو لموضوع التقييم تاع المونديال. انا نعرف اللي انت باش تقول لي احنا اخطانا ونحبوا نطلبوا السماح و و و، لكن بعد هذا كيفاش راه المونديال انت بالحسن بالسمرة؟
1: والله شوف، ما هو بخلاف الكلام اللي انت قلته ما نجمش نقول حاجه اخرى، خاطر هو سيتي ان فياسكو كبير. معناها نحنا نحكيو على هزائم مذله، نحكيو على اداء شاحب، نحكيو على حاجات ما تليقش بتاريخ تونس. شنو تستنى مني باش نقول لك عكس هذا؟ معني انا واحد من 12 مليون تونسي، معني ونحن كمكتب جامعي نحن جزء من الشعب التونسي. هذا هو التقييم، تقييم رادي، هنا نتائج هزيله ما تليقش بطبيعه. في اول خروج بتينا ما بتيناش، هاني جيت باش نعتذر.
0: تعرف قداش عنده باللي في المونديال؟ هي الناس اللي هزت المونديال احتفلت به كامله، مشات بدات ترين في السيكل دو بريباراسيون نتاعها هي.
1: اي اي
0: انت تو تحكي على مغادره تاع المونديال
1: كو جامي، هاني جيت هاني جيت.
0: معناها الناس كانت تستنى في حاجه اكبر من هك.
1: الاكبر الاكبر هو وقت اللي صار الاجتماع، ثم تغيير مراكز، ثم ناس وفات كونتراتواتهم ما تجددتش، ثم اعتراف بالفشل.
0: كيما شكون؟
1: المديرين نحن الخطه بيضة تاع المدير الرياضي صار
0: الغائها
1: تم مش شويه معناها خط نحن كتواجد في السيكل.
0: هم المديرين الرياضيين كانوا معناها عندهم
1: اكيد عندهم
0: يد في الفشل وحدهم.
1: لا جزء هو سيتام بوزل. نحن جزء
0: اخي، انا جزء.
1: كي نجي نقول لك انا راني جزء اخي، انا هبطت كوارت، لكن انا جزء. المكتب الجامعي جزء، والاداره الرياضيه جزء، والاداره الفنيه جزء، واللاعبين الجزء الاكبر. ولو اني ديما نقول لك راني نطلب السماح، معناها ابلاتي على الاخر للشعب التونسي، نقول له سامحوني.
0: الجامعي يسافر مع المنتخب
1: اللي ما سافروش.
0: باش تحسب لي ما سافروش اسهل برشا. ثم انت ثم وسام الطايف.
1: انا وسام الطايف
0: فقط
1: مبدئيا.
0: لا مش مبدئيا، على 15 13 سافروا.
1: هذا هو.
0: ثم شكون مشى فيهم على اساس كون مش يقعد كومبيتيسيون كامله على حد علمي؟
1: ثم هي صحيح
0: وقعدوا كومبيتيسيون كامله.
1: كان باش يقعد سي معز المستيري وروح.
0: لا
1: ومدام ريم زاد روح. اما معز المستيري بصفته عضو في لجنه المنتخبات من حقه انه يقعد على كامل الدوري.
0: خلافهم هما زوز. ثم شكون اخر طلب انه يقعد؟ انا على حد علمي ثم ثلاثه اشخاص سي بالحسن، ثم ثلاثه اشخاص طلبوا كونه يقعدوا كوب دي موند من قبل ما يمشيوا من هنا. قالوا راهو احنا
1: اعضاء في لجنه المنتخبات
0: اللي هم نقعدوا.
1: اكيد هذي صفتهم هي اللي تخول لهم
0: على حساب.
1: شوف خلينا ليه على حساب الفيفا وعلى حسابنا نحن. هذي فرصه نحن بعد ساعه. اول حاجه خلينا نكمل لك اول حاجه موضوع التقييم.
0: ديما اخذر للوقت
1: موضوع التقييم وموضوع اني نحب نطلب السماح من الشعب التونسي. مخر مش مخر، هانا جينا طلبنا السماح. التعليقات اللي باش تسب مرحبا بها كيف كيف. انا جوست يشوفوا وجهي يلزم يسبوني، من بعد اني انا ناطق رسمي نسب دوبلومو. جيت بتيت في الاعتذار تريبلومو قابل هذا الكل بقى. ثم حاجه للتاريخ نحبوا نذكروها خاطر صارت مغالطات برشا. يقولوا لي نحن الوفد نتاعنا كان وفد كبير وناس سافرت وعلى حساب الكاسة الوطنيه وما الى ذلك. نحب نقول للشعب التونسي انه الخروج في الوفد الرسمي راهو حاجه تتعدى على طريق وزاره الشباب والرياضه، خاطر انت باش تهز 55 فرد نفر راهو موجودين بصفاتهم، مش اللي يجي راهو باش يكون موجود، عكس ما قاعد يتقال وقاعد وتقال. ال 55 خاطر على ضوءهم هما باش تهز منحه سياحيه كبيره تتعدى بالبنك سنترال، مليارات تتهز تخرج بالديفيز. دونك هذه كله خاضع للمراقبه. فرصه باش الشعب التونسي يفهم شكون الناس اللي تواجدت غاديك. ثم اذا كان عندك 24 لاعب وثمانية في ستاف تكنيك وثمانية طبة ورئيس جامعة ونائب رئيس جامعة والمسؤول على المنتخب وواحد ليه بالميديا وواحد بركة ليه بالسلامة وناس ليه بالأعلام وثلاثة ولا أربعة أعضاء
0: 26 ملاعبي 8 مستاف تكنيك، زوج طب 7 كيني
1: 8 8 ليلي معني ستاف ميديكال كله بالكل يجي في 8.
0: لا ستاف تكنيك قلت لك 8
1: ستاف تكنيك 8
0: الطب 8 زوج طب
1: بالموديل كيني
0: 7 9 بنوتريسيونيست 3 غارد ماتيريال 1 سيكوريتي 1 بروتوكول زوج دو ديليغي
1: مدير رياضي.

0: اقل حتى في النتائج كنا من اقل وفود كمان نقبل الخيرين
1: راه هذا ما يبررش هذا راه اي مانيش مبرر معني اما جيست نحبيت نحكيها
0: علاش الفيرونار ما كملش
1: الفيرونار اللي تقال هذاك هو صحيح
0: اللي
1: هو المصرح به ما ثم له بوليتيكمون كوريكت وثم اللي موش بوليتيكمون كوريكت بوليتيكمون كوريكت قال انا كبير في العمر ما عادش نحب نكمل صحيح هي صحيح هذا باش نقول لو بروجي سبورتيف نتاعو ما يتوالمش مع الجينيراسيون هذه اللي لقاها في تونس والظروف اللي عمل لعب فيها في تونس ما هو الواقع من غير اللغه خشبيه كجاوب فكره
0: معناها خليني نفسر انت قلت ثم ريبونس بوليتيكمون كوريكت وريبونس الحقيقه معناها هو جاء قال لكم راهو انا كبرت في العمر وصحتي ما عادش تستحمل الموضوع عذية وهذيك كانت ريبونس ديبلوماتيك دبلوماسي لكن هو الواقع مش هذاك والواقع شنو
1: الواقع هو للكرة التونسية تعيش في أزمة كبيرة جينيراسيون اللي اليوم تلبس في الدراب في النجمة والهليل ما همش الجينيراسيون اللي نحنا اللي استانسنا بهم ولا اللي نحلموا بهم وذيك عليش نحنا يزمنا الكوم تكون ثم نهضة في كرة قدم التونسية يزمنا نعملوا تكوين يزمنا نقفوا على البنية التحتية
0: انت تقولوا الكلام خلنا سريك انا اقول صحيح ولا غلط قال لكم اللي انا قديش مش نصلح حراس مرمى ولا دفاع ولا وسط ولا هجوم
1: والله انا كشوف نحكي مع نجاوب فيك بصراحه والله ما سمعتها وما حضرتش على الكلمه هذه وانا ما رجعت نقرب للفريق الوطني الا تو معني ما كنتش موجود معني في الحاجات هذه ما سمعتهمش اما نجاوبك باللي نعرف
0: يعني كان لخصو ارفيرونار تخبى ورا حاجه اخرى اما ما يحبش يدرب منتخب الوطني دوسي خاطره تصدم بالواقع
1: الواقع توا اليوم هو معلوم يا اخي الواقع هو انت كي تشوف البطوله العربيه والنتائج وتشوف كاس افريقيا والنتائج كان واضح انه باش يكون كاس العالم صعيبه مع البول اللي مشينا فيها ظهر الامور باش يكون صعيبه
0: الامور ماديه مع صبر مش كيفاش تم حسمها
1: والله كان في المستوى اول ما تطرح الموضوع لحد الان ما طالب حتى مبلغ بالرغم اللي هو متخلد الفايت ومبالغ معناه بمئات الالاف من الدنانير ثم ناس تسب فيه ولكن انا باش نمشي عكس الموجه وباش نشكره على الموقف الوطني اللي هو كان فيه انه لليوم هذه مئات الملايين ثم شكون باش يكتب كومنتير توا يسبني وهو مكونكتي
0: بالله خلينا من موضوع السبان راهو هذيك حاجه عاديه
1: لا معناها نحب ليه باش يقول لك ليه وكذا ويعطيه مش بمزيته ليه بمزيته مئات الملايين خاطر ثم ناس
0: قداش خلى
1: الاردوزا فيها هو يفوت ل 500 مليون معني
0: هو سامح في 500 مليون
1: بس ما سامحش ما مطالبش
0: كي ما حاجه في العقد تقول اللي اذا كان اخلى بالتزاماتي ولا لوبجيكتيف ما وصلنا لوش ولا صار تفضيحه
1: عنده ستاف كامل معاه خاطر يخلص مش هو برك حتى هو كي باش يسامح ستاف نتاعو نجم يطالب به لحد الان الامور ما صارش الموضوع هذا الكل
0: هي ما صحح في ريزيلياسيون ولا
1: مشات الامور بالتراضي
0: مصحح ما عادش يطلب فلوس
1: مبدئيا ليه مازال ما عادش هذه النقطه من نجم جيوب
0: معين شعبيني قداش الكونترا نتاعو
1: أربع سنين
0: كيفاش انتم مكتب فيديرالي مازال فيه ثلاثة سنوات في المده النيابيه نتاعو وتصحوا كونترا أربع سنين
1: خاطر نحن بين عدنينا من المشكله هذه باعتبار انه نحن نمشيو بار سيكل كوب دي موند 2026 لوبجيكتيف سي لا كوب دي موند 2030 دونك حتى اللي من بعدنا نحن باش يجي يلقى ليكيب هذه اذا كان عجبته النتائج نتاع سي معين ولا الاداء نتاع سي معين تو يخليه نحن عملنا شرط انه كيف باش تتقطع العلاقه عملنا شرط معناها في متناول اي مكتب جامعي بطريقه سلسه ينجم يفسخ العقد من غير ما يكلف الميزانيه نتاع الجامعه والدوله التونسيه برشا فلوس دونك هذايا نحن
0: اي ممنوعين مش في المده ذاك ما نصورش اللي هو باش يمشي يخمم في ريزيلياسيون قداش ياخذ فلوس
1: لا من لا بعد لا نحكي لك قلت لك نحن ما صعبناش على من بعدنا معناها خاطر الانتخابات المكتب الجامعي اللي من بعدنا باش يجي 2029 فعنا شرط نتاع سريه في العقد لكن نجم نقول قداش خلى فلوس في العروض اللي جاتو فما كان
0: انا نجم نقول
1: انا زاد نقول كانت معروض عليه 110,000 دولار رفضها وجا لتونس وكان يخلص في برشا فلوس وكانت عنده برشا امتيازات في البلاد اللي خلاها في المغرب وجاء بريسك شطر تاع المبالغ هذيا اللي نحكي لك فيها وبارك الله فيه فرصه باش نشكروه
0: كان عنده عرض منتخب ليبيا
1: ليبيا
0: 120,000 دولار هو باش ياخذ 120 مليون في تونس تقريبا هو ستاف
1: تقريبا
0: لجع دوره في تعاقد مع معين شعباني
1: اكيد دوره كبير معناها هذه يعكس علاقات متطوره برشا بين جامعه تونسيه كنت قدمه جامعه المغربيه باعتبار انه كان عنده بند تسريحي ينص هو كان ياخذ 60,000 دولار انه يزم يدفع اربعة خاطر هو هز كوب دافريكي واللي ثم اربعة شهريات يزم يدفع 240,000 دولار صار الفسخ بطريقه رضائيه بيناتهم وجينا من غير ما دفعنا نحن الفسخ معناها ديجا هذوما 240,000 دولار فوا 3 ديجا نحن

0: ربحين 750 مليون هذه بتدخل من عند سي فوزي لقجع مباشرة.
1: وهو اللي يخلي كانوا الناس تحس كانوا لقجع هو زاد يسير في الجامعة التونسية كرة القدم.
0: لا مش صحيح هذه ثم
1: خطر لقجع زاد هو توسط في هيرفي رونار.
0: لا هذه ما نعرفش مانيش حاضر فيها. ما
1: نجم نجاوبك
0: نجم نجاوبك على التعاون اللي صاير بيناتنا في موضوع انتقال سي معين الشعباني لتونس. أما حكاية إنه يسير هذه مش صحيح. إنسان عنده قيمته الاعتبارية في إفريقيا كل مش في تونس. أما نحن تونس بيدنا نحن مدرسة في التسيير قبل ما تكون برشا دول مازالت ما بدتش تسير. نحن وقتا مبلاسيو في الناس في الفيفا وفي الكاف. دونك تونس بقدرها ولا بيس نجم تسير واحد.
1: أوكي آخر حاجة معين شعباني قبلت على الدولة التاملي بعده معين شعباني شنو الضامن اللي إذا كان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله صارت مشكلة في كان ولا في حاجة شو الضامن اللي سي جبتوه من من من نهضة بركان حرمتوه من عقد في 110 ألف دولار اختار تونس خطر الوطن بيسير والدراب وما يلعبش هو مع الوطن وكل شيء شو الضامن كانوا مش بهكا بريسيون تاع جمهور في فيسبوك ولا غيره يتنح
0: والله نحن بون يزمنا نتعظم الأخطاء الكل يزمنا نكون على بري من الضغوطات هذه كل وديما نسبق الخير معناه كل ما بيناتنا علاقة تعاقدية تربطها تضمنها شروط وعقود و... وكلمة وبرشا حاجات دونك
1: ما حكيت على أخطاء من بينهم الخطأ متاع قال سامي طرابلسي بالطريقة هذيك لأنه الطريقة الحقيقة ما فيهاش برشا احترام سامي طرابلسي على الأقل
0: شوف توا بيك لوروكول تنجم تقول اللي صار حقه صار ما صارش ليك مش تعرف اللي هي تلمو صار الأمور مشيت بطبيعتها تلمو كان ثم ضغط في الفترة ذيك إنه حتى سي سامي طرابلسي ما جاش لتونس غادر مباشرة
1: تعرف عليه
0: تلمو ثم ضغط
1: لا لا لا لا, لا سامحني خطر أنا كونيسون لبيرسون خاطر شخص يحترم بلاده برشا وكان باش يجي لتونس باش يولي لي ميديا كل تستنى فيه باش يمشي نسالوه و...
0: ونجم يقول حاجات
1: لا ما يقولش هو رزين برشا ماهوش من النوع اللي باش يقولها جلال قادري اول ظهور اعلامي بعد المنتخب تقريبا 4 سنوات ولا 3 سنوات باش خرج تكلم يعني اذا ما ناس تحترم بلادها وتحبها ما سامي يمكن بخب بتاتخ معناه خزر 40 أخرى الحقيقة تحب ولا تكره سي بالحسن مش نسكروا الموضوع الطريقة اللي خرج بها سامي طرابلسي بالطريقة هذيك السيد قاعد في الوتيل في الإيطار الفوق ويسمع بروحه في تلفزة اللي هو تنحى الحقيقة
0: لكن ما تنسيش اللي نحن كمكتب جامعي أول ما اجتمعنا وبش قيمنا بعتني له رسالة شكر على نية قدام
1: رسالة شكر
0: لا لا لا لا
1: أنت ما كنتش موجود في المغرب أنت
0: لا ما مشيتش لأن حتى
1: بلي أنت اللي مشيت للمغرب علاش ما سافرتش الولايات المتحدة الأمريكية أنت مع المنتخب
0: والله انا كان بريفيو باش نمشي في الاخر وقت اللي النتائج وليت ما عادش ماهيش لايقه زيد باش نتقل على الكاسه نتاع
1: واضح زيد رجعنا لموضوع الكاسه بخاطر بكري قلت لي الفيفا
0: لا و... زيد معناها حرام معناها دونك معناها تصورت انا ماشي معناها فيستيف كي طالع فضلت اني ما نمشيش
1: ثم اعضاء مكتب جامعي طلعوا شويه تصاور فزيت عمل كيكه
0: كل واحد عنده دور قام به الناس كل ماشيه في اطار تاثير و...
1: حتى في كندا وترقف وقت اللي لعبنا لدو ماتش ميكو ثم شكون مشى عمل دور ادوار الاخرين معناها فهمت معناها ما عادش
0: نفهم فيه
1: ما خاطر تقول لي كل واحد شي دور معناها تفسر لي انت تو 12 ولا 13 عضو مكتب جامعي ورئيس مكتب رابطه وطنيه كره قدم محترفه ورئيس مكتب الهوات
0: لا مشاو بصفتهم اعضاء في المكتب الجامعي هذوك ما هم عندهم صفتهم هما رؤساء الرابطات
1: هما اللي قاموا به مثلا مع كامل احتراماتي للناس راهو مش اون فيس با لا بيرسون راهو انا نقولوا كي بوست هو في البوست نتاعو في الرابطه شنو اللي عاون في الكيب ناسيونال مثلا
0: انا ما كنتش موجود اما اكيد عندهم دور
1: لا يعني
0: تشوف ناس محيطين بيك
1: شوف معنية. شوف باش ما نغطيش
0: انا شوف زاد في اللغه الخشبيه
1: لا ما ندخلش انا من العكس انا كنت اللغه الخشبيه
0: انا نحكي انا ما كنتش موجود
1: ما كنتش موجود انت لكن الحقيقه معناها كي تقول لي راه كل واحد عنده دور قام به انا نقول لك
0: ليك بالك اسمعني تو في التقييم
1: اما التقييم اذا ثم تقييم بعد
0: التقييم نتاع المشاركه الكلها الاداري معناها
1: التقييم اللي تحبش تجاوب انا باش نجاوب باش نمشيو فاصل من بعد باش نحكيو على موضوع البطوله والسوبر والامور الماليه والديون تاع الانديه اي باش نحاولوا فيسع فيسع نحكيو فيهم امور ماليه والصراعات داخل المكتب الجامعي باش نقول لك حاجه واحده انت قلت لي ثم ناس قام دورها نجم ناكد لك اللي ثم بخلاف رئيس الجامعه بيان سور ونائب رئيس الجامعة اللي براتيكمون شفتهم موجودين يظهر لي على الأعضاء اللي ريتهم كل
0: سمعزم ستيري
1: هل مش نقول لك أنا لا مش نسمي دو يمكن على الأعضاء الموجودين كل ثم زوز ثلاثة زوز ثلاثة من الناس ريتهم وكوتيديان قاعدين يخدموا في خدمة المنتخب لوجستيك كذا ومرخ
0: الاخرين حتى اللي دارين يخدموا ليه زاد نعطيو حق
1: لا خليني اللي دارين نحكي على اعضاء مكتب جمال الاخرين ريت حاجات اخرى تصور شويه
0: لا يخرج بس
1: شويه حكايات اخرى فهمت ما عندهم حتى علاقه بالموضوع هذا فاصل وباش نمشيو للموضوع الاهم برشا من المنتخب الوطني ولا ديما المنتخب اهم حاجه كنت نمشيو حاجه تم الشارع الرياضي توا
2: ريكاب سبور بيهايف كلوب اوبن اير ايتي 2026 امير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب صحبة الصوت المتميز فرح الفقي الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب انفولاين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون او بيهايف كلوب جامارت

0: من منصف فقط نحب نقول لك الفرحة اللي عند وسيم مش فرحة، معناه هو قال لنا صورة كما هي، ما عندكش فكرة على رسائل الشكر قاعدة توصل للجامعة كسسوا على الواتساب وإلا في الكومنتر رسائل الشكر، معناه الحقيقة حاجة مرة على الأقل. سيب الحسن خلي مغير متعلق سيبا سيب الحسن زوز معلومات سريعا. أول حاجة السوبر ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، مصير السوبر هذه
1: الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي 16 أوت ألغية بالتنسيق بين لجنة المسابقات والإدارة الوطنية الفنية،
0: والأندية ما عندهاش حق تدخل.
1: لا لا، هذا قرار يرجع للجنة المسابقات والسيد المدير الفني.
0: ألغي بعد 3 أو 4 سنوات من الانتظار، ألغي هكاك.
1: أنا بجرد قلم. قديم. لا مش بجرد قلم. قرار فني هو بالأساس.
0: المدير الفني.
1: المدير الفني.
0: السيد
1: الجديد. أي بعد بالتنسيق مع لجنة المسابقات.
0: هو بيدو مدير الفني اللي قال لكم مثلاً كونوا الدربي زم يكون في جولة ثامنة.
1: لا شوف تحب نحكيو على القرعه كيف تصير اون
0: جينيرال. لا نرجعوا لجوج جاوبني اي ولا لا.
1: لا برشا إيه؟ برشا عباد من الداخله تخلي لا هي راهي جات
0: برشا اطراف من
1: خمسه يا تكون في الجوله الخامسه يا الثامنه يا العاشره يا 12.
0: المهم في الجولات الاخيره
1: نفسر لك علاش
0: اللي ذكرني دالي خاطر يحب يقرا برشا مسا خاطر هو الطابليت عند دالي فهمت المساجات قاعد يستمتع بهم هو بتاع الواتساب دونك دالي قاكم بعثونا اي سؤال ولا غيره على 23513.
1: معناها تحسيتي معناها الكلام اللي قاعد تكتب شويه معناها زيد تحس فيهم
0: هو دالي يطلب
1: علاش وصلنا من كومنتير.
0: السوبر ما بين الترجي الرياضي التونسي ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي بطل موسم الفارط النادي الافريقي وصاحب كاس الموسم
1: اللي هو تحدد نهار 31 جانفي 2027
0: اللي هي تريف ما فهمتش كيفاش معناها.
1: لا خاطر نحن تو بول مومون هذاك قاعدين نحاولوا انه نسوقوه داخليا ولا خارجيا.
0: قداش عندنا من عام نسمعوا فيها هذين نحبوا اول حاجه صح خلينا نكونوا واضحين.
1: تسويق البارا تلعب سوبر كوب
0: تلعب بالمشاكل تلعب
1: اي لكن تلعب
0: في قطر ما خذات حتى جمعيه حتى فرنك
1: تلعب ثم شكون خذات 240000
0: دينار اخزر لي حاجه بيه. خلينا نكون واقعيين
1: والله واقعيين على الاخر
0: ونكونوا صريحين مع الناس. انت تتخيل انت تتخيل تو كعضو مكتب جامعي بالامور الامنيه بالامور اللي تحب عليها انت كنت تتخيل السوبر في تونس باش تلعب في جمهور الترجي والافريقي.
1: انا ساعه اول حاجه بصفتي الناطق الرسمي ما نجم الا نقول لك اي نادي تلعب في تونس.
0: لا ما
1: لا عندنا القدره على ان ننظموا ديربي يا اخي شنو معناها لدرجه نحن
0: عجزنيش ما تخرجنيش في اطار اخر. انا معاك قادرة كوني تنظم أقوى مباراة لكن أنت تو تتخيل اللي عنا قداش من عام نلعبه بجمهور واحد نجي تو في الدربي نعملوه في سوبر بزوز جمهور. وحاجة أخرى وقت اللي استادرادس واخدينه بالمزيه ومولوغاسيون ولا قدر الله
1: عنا النجم وعنا ثقة في السلطات الأمنية أنها تنظم دربي بين زوز جماهير في ملعب راتش وعنا القدرة أن النجم نسوقوه لبرا والعروض موجودة والعروض مش بعيد عليك قريبة
0: العروض
1: انه من بر انه يتلعب بالبر
0: وين
1: في برشا دول.
0: اعطيني سمي لي
1: شوف ثم دول في الخارج تنجم تنظم
0: مش قريبة بعيد.
1: لا لا لا لا
0: اللي عنده
1: فرنسا والمغرب اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا
0: معني تم عرض لي
1: بالله مسابق لأوينه تو منحكيك نزلنا في مفاوضات هذه الامور تو نجي نقول لك في فرنسا كان ثم في فرنسا راي مش باش تكون في مدينه كبيره اذا ما تتلعب في مدينه صغيره السلطات الامنيه الفرنسويه ما تعطيش تخاف من لي ديبوردمون في بلد في
0: لوجيك
1: فهمتني. في الخليج ثم ناس مستعدين انهم يستقبلوا
0: ياخذوا فيه فلوس
1: اكيد
0: الجامعه
1: ليه اكيد باش يتسوق
0: والانديه باش تاخذ فلوس
1: اكيد ديروا طومبي يرجعوا للجامعه وللنوادي
0: والبث التلفزي ولا تابع قناة الكاس وقناة الوطنية.
1: لا لا في 32 مقابلة السوبر كوب
0: مش موجود
1: قناة الكاس عندها 32 مقابلة فيها السوبر كوب
0: باهي مش مشكل حتى كان باش ما نغلطوش مع الناس ينجم يكون فيها
1: اي
0: باهي دونك الفكرة كونه يتلعب بالبرة مع كونه نجم ونظمه لهنا مطروحة وبقوة.
1: اي نعم
0: وقتاش ناخذوا ديسيزيون؟
1: لا هي ديسيزيون تاخذت هو تحط نهار 31 جانفي
0: وقتاش ناخذوا القرار النهائي
1: تو في المفاوضات لو بليز اوفرون ثم شكون تو يعرض عليك 300,000 دولار ثم شكون غدوه 500 ما نعرفش نجم يكون كلام 300,000 دولار ما تلقى شيء غدوه.
0: لخصوا دونك السوبر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي تم الغائه بشكل رسمي. السوبر ما بين الترجي الرياضي
1: 31 جانفي
0: ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي 31 جانفي وثم امكانيه كونه يتلعب هنا لكن بنسبه اكبر باش يتلعب خارج تونس ان شاء الله في فرنسا في قطر عنا جالية كبيرة برشا في الإمارات في السعودية
1: موجود.
0: عنا في برشا بلايس ونوريو صورة مزيانة برشا ونشوفوا جمهور مع بعض ونشوفوا زادة ملعبية مع بعضهم وتشرف تونس يكي. وتكون حاجة بيبي تعدوا للبطولة بما حكيوا عن القرعة ثم فريق كبير برشا في تونس يمر بمشكله كبيره برشا اللي هو نجم جدي الساحلي اللي كورس كونتر لا مونتر. التحيه الكريم العكروت والهيئه التسييريه الكل وحتى للناس يشوف فيه. ما نمش نسمي باجيت نسمي باج واحده خاطر الحقيقه نشوف فيها ياسر قدامي هكا ما نعرفش انا بارازار نشوف فيها قدامي ولا لا. اسمها لو بونوم يظهر لي نتاع شخص يعيش لبرا الحقيقه انا سنوات تابع فيها الباج يعملوا فيه مجهود كبير. لكن الجامعه التونسيه لكره القدم شنو دورها لنا؟ ساعة وخرنا الدولي لديسكوت على خطر النجم الرياضي الساحلي
1: ما تنجمش. هي هذا هو شوف ناس يزمها تفهم اللي هيئة الدرجة الأولى راهي هيئة مستقلة معناها راهي تخدم بشارة وديريكلومون عملتهم الكاف مانيش عاملينهم نحن خاطر هي اللي تنظم الإجازات لليسانس ثم لليسانس هذوما تالي كومبيتيسيون انتر كلوب ما تنجم تشارك إلا ما تكون أنت نظفت ديونك فيزافي هيئة الدرجة الأولى ومن بعد ثم ليسانس ناسيونال هذه كيف كيف. المشكلة راهي بين النوادي ووكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم والمحامين بتاعهم. دونك نحن دورنا راهو دورنا أن نوفروا الفضاء اللي بش يتقابلوا فيه أن إذا كان ثم وجهات نظر نوصلوا نقربوا بيناتهم أكثر من هكا ما نجموا. نجموا نوسعوا في الأجل خاطر الأجل كان 31 جويلية وصلنا توا 10 أوت بتعاون مع سي وليد العرفي ورئيس هيئة الدرجة الأولى. هذا هو عم ناول هي بيدها لتوال عم ناول فيش نحن فيش نجمنا نعاونه في الأجل وفي لا أكثر عطينا ضمانات نحن كتبنا صحح عم ناول أمضينا عقد في مسؤولية مباشرة الجامعة التونسية في تنفيذ العقود فيما يخص العقود متاع ياسين الشيخاوي متاع أنيس العمري ومتاع دونك ضمننا نحن ضمننا سنة ما نجموش سنة ثم معطيات أخرى معني
0: وبالتالي
1: إن شاء الله يلقاو حل معني في بالي المبالغ قريب قاعدة تتسكر عندها دوسيات تسكر فيهم بشوي بشوي إن شاء الله تخلط
0: به به. هذا بالنسبة لموضوع كيفاش صارت القرعة؟ قلت لي ثم باختصار في القرعة غير بعض قلت لي عندي 4-5 مواضيع رح نحكي
1: به باش ما نطولش عليك. القرعة راهي ديما ثم قرعة موجهة جزئيا يلزم الشعب التونسي يفهم انه ثم دي كوبلي ثم برنسيب دي برنسيب موجودين في كل قرعة باش ما نطولش عليك. يلزم كل جمعية تلعب الي تلعب الداخل تستقبل تعاود تخرج تستقبل تعاود تخرج هذا ستا الي الاولاني لازمك تحطو. اثنين ثم جمعيات تلعب في نفس الملعب اللي هي الاسبيرانس والكلوب ما ينجموش يستقبلوا فرد جمع هذاك علاش اش معناها موجه يلزمهم الزوز وحده تلعب البرة وحده تلعب لهنا
0: علاش ثم ديزيكليبر
1: باش نقولك باش نقولك استاد استاد والعمران تابعين اقليم تونس وبيناتهم زوز كيلومتر اقليم تونس يقولك ما يلعبوش ما يستقبلوش الزوز مع بعضهم يلزم وحده تستقبل وحده تخرج
0: يما النجم يعمل سبت وحد
1: لا لا نحكي لا لوجيستين بالنسبه للامن ما ينجمش انك تعمل تركيز في الملعب دائما تدخلوش فيه الموضوع هذا ساقيه الدير وصفاقس يلعبوا مع بعضهم حمام سوسه وليتوال يلعبوا مع بعضهم هذوما يلزمهم يدخلوا يخرجوا كل وحده تدخل وحده تخرج. بالنسبه للدربي لازم يتلعب لحد في جمعه ما فيهاش رتراباج نتاع كوب دافريك هذا ما يواتي كان في الجوله الخامسه ولا في الجوله الثامنه ولا في الجوله العاشره ولا في الجوله 12 هذاك علاش ما تنجم تختار كان واحد من هذوما وما يلزمكش تحطه في الجوله الاخرى كيف عملنا ولا خاطر عملنا شفت البريسيون اللي
0: صار الأخرى.
1: ولا القبل الاخر معني اخر سيزون 10 ماي دونك يجي 5 8 10 الوحيده اللي تواتي فيها نهار احد ما فيهاش هذه حكايه الرتراباج وما الى ذلك لزاليا اللي نحكي لك عليهم الجوله الثامنه دونك هذه معايير موضوعيه الناس كل حاضرين النوادي كل حاضرين ممثليهم حاضرين وحتى حدنا كونتيستي الكلام اللي نقول لك فيه
0: صار كيما نوع من الصراع ما بين الرابطه والجامعه حول اعاده القرعه
1: صار
0: كان الموقف عند الجامعه كونه
1: يلزم اعاده باش فهمت السؤال باش انا نربحوا الوقت صار الموضوع هذا لكن صار اختلاف في وجهات النظر باعتبار وان الجامعه هي ام المسابقات ولجنه المسابقات هي في المكتب الجامعي بيدها والرابطه هي اللي تشرف على تسيير الرابطه. المكتب الجامعي ارتأى طالما انه صار لغط وكلام كبير على القرعه وجه مراسلة لجنة مسابقات وجهت مراسلة قلت لهم شنو الموضوع خاصة وأنه قلت ثم خطأ جاوبوا هما الرابطة قالوا ما ثماش خطأ أما نحن هاو باش نعودوا نستشير ونعملوا استشارة للجمعيات إذا كان ثم مشكلة وثم توجه في إعادة القرعة اللي باش تقولوا النوادي اللي هي مالي البطولة الحقانين ومالي اللي باش يصير اللي باش قروه هما قروه فهو صار بيناتنا ثم مراسلات.
0: هل سيؤثر هذا على علاقة الرابطة بالجامعة؟
1: ليه أكيد ليه هذا اختلاف صحي بالعكس نحن عندهم نحن عنا رأي هم عندهم رأي ونتكامل ومستنسين بالحاجات هذه نحن أما المريض يخرج للعلن وبر اما ديما ثم
0: ثم راكسيزم يخرج العلن وداير وداير باش نحكيو على الاخطاء
1: الاتصاليه ثم جدل ثم جدل
0: باش نحكيو على الاخطاء الاتصاليه باش نحكيو على الديون بعد الفاصل هذا يا دلي
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: تعم في سبور ريتم طالع شوية.
1: لا مش كامل.
0: شوف فما سؤال مهم جدا الحقيقة متعرب واحد من أحباء النادي الرياضي بحملنف بعث لك سؤال بصراحة أنا مش نسألوش. قال لك الجامعة توصيل كرة القدم تدخلت في موضوع نادي الرياضي الصفاقسي ومنحة التكوين الخاصة بعلي غرام وسكك الحديد الصفاقسي، علاش الجامعة ما تدخلتش في موضوع نادي الرياضي بحملنف ومنحة عمر بن علي وتوصلوا الاتفاق هما وما تدخلتش عاونت حملنف؟ قلت لي عندها برشا مشاكل خلي لي توال على الشيرة. أنا أوكي متفهمين
1: فهمتك ولا هاب جيبك. التدخل راهو كان على مستوى الوزارة أول حاجة بطلب من الوزارة. نحن كنا حاضرين بصفتنا حضر سي معز مستيري بصفته عضو جامعي. نحن اللي دخلت فعلا هي الوزارة وقعدوا مع بعضهم باش لقاو حل. وقتاش لافي متاع منح الإجازة للنادي الصفاقسي في المشاركة الإفريقية دونك كان ماشي باش يمثل تونس ومش نحن اللي دخلنا راهو الوزارة. بالنسبة لحمام نمف المشاكل متاعها هي بينها هي وبين اللاعبين متاعها تجاوبوا وتقول له راهو ثم مشكلة في حكاية الخصم من المورد وفي الاقتطاع بين حمام نمف وبين اللاعبين، هل أنه الاقتطاع هذا يساوي خلاص نهائي أم لا؟ هو نجم كي يقرب برشا للهيئة تو يجاوبوه على النقطة اللي أنا قلت له عليها.
0: هو السيد هذا قريب من الهيئة على الأخر.
1: قل له ماذا هو يعرف اللي هي الحكاية مربوطة بالتاج ومربوطة باللامبو
0: بالروتونيال. تتصور أنت وين؟
1: قل له ماذا أنت يعرف اللي هي مربوطة بالروتونيال سورس ومربوطة برشا حاجات. واليوم برك الصباح أنا وسي وليد العرفية ونحكيو على الموضوع.
0: حكينا على الدربي حكينا على مادام نحكيو على الأندية ساعة مشكورين جدا الناس حقيقة والله حتى الأسئلة برشا ما عادش خالط نختار وحتى دليل مسكين باش يختار ما عادش خالطين. السؤال اللي نحب نسأله لك ديون الأندية تجاه الجامعة.
1: ديون الأندية تجاه الجامعة عنا نسالوا جمعية برشا فلوس تما برشا جمعيات وقفنا معاهم وعاونيهم. اليوم ما نجموش نستخلصوا ديوننا مع بعض المبلغ والله ثم مبالغ نقولوا برشا مليارات تتحد تتحسب بالمليارات. معناها ما نحبش نسمي جمعيات لكن انا كي نسمي لك شكون الجمعيات اللي خذت فلوسها من البث التلفزي ما تنجم تاخذ فلوسك من البث التلفزي الا ما تكون خالص انت خالص مع الجامعه. كي نقول لك راهو في خمسة جمعيات بركة خذيت الفلوس افهم انه باقي جمعيات الكل بدون استثناء راهي مدينة للجامعة. ثم المليار وثم المليار ونص وثم اللي اقل شوية وثم الخمسة جمعيات اللي هي ترجي الرياضي التونسي اللي هي بن قردان اللي هي العمران اللي هي المتلوي اللي هي المرسى واللي هي جرجيس هذوما خالصين. هذوما ناس مع تعرفوا بالحوكمة متاعهم في التسيير ولا ما نعرفش اللي خليهم هما اليوم ما همش مدينين. الباقي كل ما خذوش فلوسهم معناها هما مدينين من غير ما نسمي لك لازم بالاسم لكن برشا مليارات.
0: قداش من جمعية قاعدوا؟
1: احسب انت
0: قداش من جمعية قاعدة الجامعة تسالهم فلوس؟
1: في الناسيونال هما ما 16 نحي خمسة ثم 11 مسالين.
0: باهي واضح. باش نحكي وزادة على الامور الاخطاء الاتصاليه اللي صارت في جامعه توسيل كره القدم. نعرف اللي استعرفتوا بها سابقا لكن شنو الاخطاء اللي تراهم انت؟ شوف خطبتهم بكري قلت هذه خرجت للعلن انت نفر كي تخرج للعلن معناها وما ثمن ترونس
1: اي حاجه. قلت لك هذيك ظاهره صحيه معناها
0: شويه لانه
1: ظاهره صحيه ما الخطا الاشنع والاكبر واللي هو دخلها الدنيا بعضها هو الصوره نتاع يانيس ولد صبري لموشي في مع المنتخب. صوره كانت غلطه كبيره اتصاليه. بالنسبه نحن للاخطاء الاتصاليه اكيد ثم اعاده دراسه الديبارتمون الكل. وحاجه اخرى ونحن نحب نقول لي اول حاجه عملناها تو خرجنا بيل دوفر جديده باش نعاودوا السيت باش نعاودوا الباج باش نعملوا برشا حاجات باش نطعموا.
0: لا انا راني اسمح الكلمه ذي
1: سيت اركايك قديم
0: سيت اركايك اتجاه بحذا وليد بن محمد رئيس الرابطه الوطنيه كره القدم المحترفه. اول نهار اللي تم انتخابه حكينا على الديجيتاليزاسيون وقال لي ابليكاسيون ودر شنو الحاجه الوحيده اللي هي باش فيسبوك.
1: لا نحكيك
0: الموضوع هذا خاطر السيت انا يعني حتى شنو صار فيه
1: خاطر
0: الشركه جات خذت فلوس وباش تعمل سيت خذت الفلوس سكرت الشركه وما تعملش السيت. هاي
1: بالاخطاء الاتصاليه انا قلت لك انا اخطاء اتصاليه كبيره.
0: به الامور المالية داخل جامعة توسي كرة القدم
1: أمور مادية. عرفتك الإنسان عايش كنا عايشين بالباي نحن كنا ورثنا 16 مليار ديون. جاءوا الناس ما مش حاجة غريبة باش نقولوها الناس تعرفوا المونطون خذينا 23 ويش مليار من الواحد. اليوم مشاو لي دو تيير مشاو في الديون خلصنا 16 مليار ديون
0: بما فيهم التحكيم
1: خلصنا 2,885,000,000 تحكيم حكام واحد ومخذيه 2,885,000. خلصنا المزودين معناه في نسبة كبيرة ومازلنا مسالين في 4.5. توا نحن في اللحظة دي الفلوس اللي جاوا يزمنا نعيشوا بهم 4 سنين نحن ديجا مسالين مع المزودين بتاعنا في 4.5 مليار.
2: طيب قدم ولا جدد؟
1: لا قدم قدم. نحن قاعدين نصب فيه في تركات وتركة وتركات نصب فيه فيهم موضعية مادية صعيبة برشا. قادمين على 4 سنين صعب برشا. صحيح جددنا مع المزودين
0: مع السبونسور ماركتينج جيب دي سبونسور شحال دي سبونسور تسمى 4 5
1: ليه مش أكثر عاد تسمح لي بالسمية ولا ما
0: لا لا لا تسمية لا يعني جست هكا نعرف شركة متاع سيارات ناقل للوطني ذيك تونسي
1: واحدة متاع محروقات
0: هاي.
1: نزل
0: هاي.
1: اسيرونس
0: نزل مش باش يعطيك فلوس باش يعطيك ديستاج
1: شبي شوية ألف ليلة تسكن فيها بليش برشا راه إذا كان ليلة 240 ألف هذوك محدد 240 مليون هذوك تاكل وتشرب به
0: كيما مثلا
1: ليلي
0: ذكرتني في النزل اللي في قطر كريناه شهر على أساس باش نوصلوا للفينال
1: والدومي فينال عندنا باكا
0: ما حبيش يجاوبني
1: اسمعني يعني
0: لا ما حبيش يجاوبني
1: عليه ليلي هذيك تصلح هذيك الموضوع نتاع اللي سكننا فيه في في في قطر وخذينا فيه الكوبون والفاوتشر هذيك ومن بعد عاودني وصلح
0: لما تون لازمها تعرف توسي بالحسن هما احنا مشينا على اساس مشينا قطر باش نوصلوا الدومي فينال ولا الفينال نتاع كوبا راب خرجنا من التوقعات واحنا مخلصين اوتيل شهر كامل وباش نحضروا فيه الكوب دافريك دونك تبلبس كل شيء تحت في الماء كي جينا خارجين من الاوتيل قال لك ليه ما نرجعلكش فلوس ثم زوز اعضاء مكتب جامعي ما شاء الله كملوا سكنوا الغادي معناها عملوا
1: وجابوا الفاوتشر في ايديهم
0: الفاوتشر والفاوتشر مازال صالح
1: اسمعني اذا قال لك
0: لا يجاوبني مازال صالح الفاوتشر
1: والله تو نكلم جماعه الكونتابيليتي
0: ونسال تقريبا 400 مليون
1: اذا فسلك حاجه خي انت تنجم تحب تلوم انت على ديبارتمون لوجيستيك انه هو الى بريفيو انه يوصل النصف النهائي بتبيعه هذيك حاجه بريفيزيبل اما انت تصور انت كان ترشحنا يبيتوا في الشارع ما هو يلزمك تقول ومن بعد المفاوضات عاودنا رجعنيهم الفلوس
0: باه يعطيكم الصحه هذه نقطه باه الامور ماليه دونك امورنا خايبه على 4 سنين ويزلنا ان ايكيب ماركتينغ تخدم باش تجيب لنا حتى المونيتيزاسيون بارابور لي ريزو سوسيو ماش قاعدين نخدموا دونك لازم تخدم به ليكيب مونتي المزود القادم للمنتخب الوطني التونسي في المراوي
1: المزود القادم نحن المزود الحالي يوفى معاه العقد في ديسمبر 2026 من بعد ندخلوا في مفاوضات نجموا نكملوا نواصلوا معاه كيف ما نجموا نجيبوا مزود عالمي اخر معناها مازلنا في المفاوضات بديت هي كيف ثم توجه الماركت معينة لكن من توا نقول لك المشكلة ثم عائق قبل كنا نتمتعوا نحن بعفاءات جبائية ديوانية
0: صارت عليها
1: ما عادش نتمتعوا بها يخلي المبلغ الثمن نتاع
0: لأن المعلومة اللي عندي باش نرجعوا الإيكيبمونتي لعبنا بالمرور نتاعه قبل وعملنا معاه برشا حاجة باهية إن
1: شاء الله باهي
0: هزينا معاه
1: فيلو كان فيلو باهي فيلو باهي
0: هزينا معاه كان إن
1: شاء الله
0: ثم شكون يقول لك الشعب متغشش وسيب الحسن قاعد يضحك ويحكي مرتاح وقت اللي الشعب التونسي مازال موجوع من الخيبة شو تحب تجاوبه
1: والله
0: ملا سؤالات يختار فيهم دليل
1: ليه عنده الحق خاطر هذاك انا هذاك هو وجهي ما نجمش يكون حاجه اخرى ما نجمش يكون متشائم ولا هذاك هو وجهي ثم اسئله نكبس روحي خلينا نشوف
0: ثم اسئله ثم اسئله جاتنا تخص الرابطه الثانيه وفرقة سحبت والتقسيم الجديد للبطوله ربش يكون زاد ضيفنا الرئيس لجنه الفيدرالية للمسابقات وباش نحكيو معاه على المنتخب وعلى المسابقات نحكيو على معز المستيري دونك جو بريفير كون نخليه الفولي هذا الملاعب نتاعنا والملوكاسيون عندنا ملعب واحد بون في الفاز الاولانيه برومي تور ديزيام تور عندنا صفاقس وسوسا ورادس لكن في الفاز دو جروب عندنا كان رادس فريمون نعرف المكتب الجامعي واش دوره لك شنو اللي تستناو فيه باش تحس باش تدزوا القدام في الموضوع هذا وتخلي لي دقيقه لسؤال مهم جدا
1: والله هي المشكله نتاع البنيه التحتيه انت تعرفها قبلي انا نحن ساعين في تأهيل باقي الملاعب بالتعاون مع الوزارة وإن شاء الله نوصلوا الحل هذه في المنشآت هذه اللي هي بعض حتى ما يشتبع حتى الوزارة هي تابعة وزارة الداخلية باعتبارها هي على ملك البلديات ثم تداخل في المسؤوليات وثم قلة موارد وإن شاء الله نوصلوا نقاو حل في الموضوع هذا
0: به علاش ما استقلتوش
1: خاطر نحن في جزء ما كناش نحن السبب الرئيسي في النكسة كاملة أنا لو كان جينا نحن 100% أسباب النكسة نقول لك راه حتى حد ما يقعد في البيرو في البيرو فيديرال لكن نحن اعتقادنا راسخ وأننا أخفقنا جزئيا ماناش 100% عندنا فكرة في الإصلاح نحن جينا قعدنا عام ونص نحن راه نفس المكتب هذايا اللي ترشح للكوب دي موند اللي هو يعتبر إنجاز بين ظفرين إنجاز. نحن اللي ترشحنا بصفر هدف، نحن اللي ترشحنا عملنا البلان في النقاط، نحن اللي لعبنا مع البرازيل وعملنا البريستاسيون الباهية اللي فرحت الشعب التونسي، نحن اللي وصلنا خممنا باش نلعبوا مع بلجيكا واحدة من أكبر جمعيات العالم وفي بيننا باش نعملوا ريزولتا وما إلى ذلك. لكن الله غالب النتيجة ما مشيتش في الكوب دي موند. إداريا ما كانش تم إخفاق، نجم نقول لك معناها وين نغزر للكاميرا، صفر خطأ لوجيستي، صفر خطأ إداري. نحن ما حكيش على الاتصالية، أنت اليوم تركب في الطيارة تطلع تهبط تتمرن تتدرب تروح لباس، هذي راهو نحن كلنا دورنا نوصلوا الجوار كيفاش تبمبي الكرة في الطيران، مش دورنا نحن باش نمركب. دونك كان زينا أخطأنا الخطأ هذيك رانا استقل
0: باهي، ولكن في كل الحالات السماء ماهيش زرقاء والعصافير لا تزقزق، ثم صراعات كبيره في المكتب الجامعي وما تنجم تخفى على حتى حد، ثم انقسام، ثم ديكلون. الناس تنبأت للمكتب الجامعي هذا يكون بشي 6 شهور، فتوا 6 شهور عملتوا عام ونص، لكن لا يخفى على حتى حد اللي ثم برشا انقسامات.
1: ظاهرة صحية نعود نقولك، ثم أراء، ثم برشا نقاش، النقاش كله راهو في الاخر في الاخر على مصلحه كره القدم التونسيه. الاختلاف اللي بيناتنا لا يفسد للود قضيه، هو اختلاف بناء في الاكثر، وما هوش ليه على التموقع ليه على المصالح ليه على الكريسي. دونك عادي جدا انه يكون ثم اختلاف في وجهه النظر.
0: باهي
1: كملتها ما عادش نضحك.
0: انت قلت تحب، لكن انا مش موافق في برشا حاجات قلتهم انت، لكن احتراما ليك كضيف رانا مانيش جايبينهم باش نطبعوا ولا باش نغطيه ولا غيره. اكيد كان جاي المجال يسمع اكثر ونذكر سي برسان نقطه اللي قلت راه واسمع ساعه امبوسيبل، لازمنا ساعه ونص ولا ساعتين، بزاف تجيب حدانا ومرجاك تجيب حدانا زاد كيف باش تحاول نجاوب على اسئله الناس. بارك الله فيك دلي، الحقيقه اسئله مهمه جدا. بارك الله في سي وسيم، بارك الله في الناس الكل، بارك الله في مراد، يعطيك الصحه سي برسان.
1: شوف ساعه والله احمد
0: باش نختم في 30 ثانيه
1: اقل من 30 معني والله حاولت نجاوبك معني بمنتهى الأريحية من غير لغة خشبية. السؤال المباشر جاوبت بسؤال مباشر، ما حاولتش الراوغ، نعرف الناس في شنو تستنى، نعرف واليوم يتعدى عليهم شيء وموقف توينسا نعرف. دونك اللغة خشبية مش تعد، جاوبني تيك تاك أكا. تسأل نجيوب
0: به. يعطيك صحة، بارك الله فيك، بارك الله في الناس اللي بعثت لنا أسئلتها وعلى الواتساب وعلى الميسنجر وعلى البلايس الكل وعلى الكومنتير. يعطيكم صحة بارك الله فيكم. وشوية مراد دريدي في الأخبار، ثم تجيكم المتألق على الدوام، معاش كان عجبها المساج ولا لا، معاش سي بلحسن عندك رسالة سامية باش تقدم كورني شيء.
1: والله انتم ما كنتوا معني اللي دور في الفوتبول بها، هي وليتوا اللي دور في الثقافة معني
0: أكثر من هكا. ليه جه تليفون سامية، جه تليفون. مشكورين جدا غدوة إن شاء الله الثقافة في ريكاب سبور جديد، وغدوة باش نرجع على قرعة الشامبيونز ليغ وكأس الكونفدرالية الأفريقية. ريكاب سبور.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد باش يكون مع دي دوبلومان.

0: نحسن فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجان بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفوتوضوئية علي كانزاري يؤكد أن تونس تعيش أزمة طاقية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مقابل ضعف الاستثمار في محطات إنتاج جديدة وتأخر إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. ووضح الكانزاري في تصريح للزميل سلاح الدين الكريمي أن تونس تستورد نحو 13% من حاجياتها من الكهرباء، أي ما يقارب 3000 جيجاوات ساعة سنويا، إلى أن الاعتماد على الواردات لم يعد حلا مستداما خاصة بعد الصعوبات التي شهدتها الجزائر. أشار الكنزار إلى نحو 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة في إطار اللزمات لا تزال معطلة، داعيا إلى تسريع إنجازها عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
3: وتونس تمر بأزمة طاقية أمرها مسار لتونس، لأن تونس كنا نضرب بها المثل في عنا ريزو ستابل، كان تقبل تونس تبرمج بناء محطة كل سنة ولا كل سنتين، يعني عنده طلب على الطاقة 3-5-6%. طلبنا من السيد الوزير وبعثنا له رسالة أما الفئة من المواطنين اللي يستهلكوا 100 كيلواتور في الشهر اللزمات لابد منهم، لأن السعر اللي يبيعوا فيه الستيك ما يقارب 100 ملي، كلفة الانتاج الستيك 500 ملي، هذا مساعدنا برشا. وادخال منظومة الخزن الطاقي بالنسبة للمعامل بالنسبة للديار، هذا النجم نقوله نتفادوا المرة الجاية معناها الغسرات وقسام الضوء، وثم حلول أخرى لبناء محطات جديدة.
2: حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس 5 أوت 2712 حادثا في مقابل 3365 حادثا خلال سنة 2025، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 خلال السنة الماضية إلى 781 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا سنة 2025 إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس الأربعاء، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق أحصائيات المرصد. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث بنسبة 28%، تليها السرعة بنسبة 22%، يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. في أخبار العالم، انفجرت عبة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء اليوم الخميس في مدينة جرمانة قرب دمشق، وفق وفادة التلفزيون السورية الرسمية نقلا عن مصدر أمني. وقال المصدر حسب المعلومات الأولية الانفجار في مدينة جرمانة ناجم عن عبة ناسفة مزروعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب، فيما أفاد مصور فرانس بريس بأنه شاهد عددا من سيارات الأسعاف تهرع إلى المنطقة حيث أغلق شارع رئيسية. السعودية تعلن اليوم الخميس تعيين قائد للتحالف البحرية الدفاعية المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليه بعد نحو أسبوع من تأسيسه. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان أنه تقرر تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات، ويتولى الشهري قيادة المهام البحرية المشتركة والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات الأخرى وفق البيان. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسلم السمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مورا تدريجي.

0: Non-stop music.
1: Corniche, corniche. Pressing the show. Mais ça va, les faisant Corniche. C'est bien, Hami.
2: سبعة وسبعة دقائق على السلامة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فامن طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أن رونديفو 100% كولتوريل. بدينا معاكم الرحلة وما زلنا مكملين نحكيو أجواء المهرجانات شوية آخر. يكون بحذنا محمد علي كمون، نحكيو على 24 بارفان. حسب ما شفنا فما نسخة جديدة ل 24 بارفان تستنيكم في كارتاج، أما كيف كيف فما الموعد باش يكون في حمامات بلوتو في المسرح الحمامات نهار 20 أوت. شوية خلنا نحكيو التفاصيل كل بروجي يحتفي بعشر سنين. شوية خلنا نحكيو مع الموسيقي محمد علي كمون. قبل هذا نحكيو في أكتو كولتور على مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، تفاصيل المهرجان مع محمد علي صغير المكلف بالإعلام. في الريبورتينج ساعة ثانية نرجعو على عرض جاكرندا في الحمامات، إخراج نزار السعيدي في النص عبد الحليم مسعودي، والانفيتي دو جوغ تكون بحذنا حنان الشقراني. نحكيو معها على جولة المجيرة بنت الحي بتبيع كل جنود ثقافة فاتران. اليوم نحكيو على ملحم زين في حمامات ميادة الحناوي ومحمد خيري اللي باش نسمعو جديد شوية خير على موزيكا فامي. سنكم في مهرجان قرطاج الدولي، الموعد مع الرابور والفنان العالمي ومغني البوب بالتي في مهرجان الملاسين. هكا عنوان المهرجان هذا بلوتو ملاجو ولا ملاسين جوي. سنكم فيه بالتي كيف كيف بوغرنين إقامة شهيرة العبد العزيز المحرسي. دونك أكيد باش نكونوا في المتابعة والمواكبة. تحية لكل فريق القسم الثقافي بموزيكا فام، ليندا وذياف الإعداد اليوم معنا، الوثق بالله في الإخراج الرقمي معنا طارق، وفي الإخراج سليم الصمعي. نبدأ مع الموسيقى عمرو دياب خطفوني.

0: دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم تيسر ويحكم طريقة سلامة للجميع وين ما كنتوا كيف كيف على سيتنا موزيك فم بانيت كيف كيف اللايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك ومتابعة لكل المهرجانات القوى على انستغرام تيك توك وغيره من منصات موزيك فم. احنا كيما العادة نعملكم لقاءات هذه دورة في كل المهرجانات في مختلف ولايات الجمهورية. وتسويت نهزوكم السوسة في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكي على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى اللي بيكون من 14 حتى 22 أوت. وتسويت التفاصيل كل مع المكلف بالإعلام سي محمد علي صخير. مرحبا.
2: مرحبا وبارك الله فيكم. بارك الله في إذاعة موزايك على المداخلة هذه. عايشك.
0: شكرا لكم أنتم على البرمجة المتنوعة هذه اللي حققتوها بين موسيقى العالم بين الطرب بين كيف كيف السينما اللي قليل قاعدين نشوفه في سينما في مهرجاناتنا التونسية. أمسية شعرية ندوة فكرية. فأعطيني فكرة على فلسفة المهرجان وإلا رؤيتكم للمهرجان.
2: هو اسمه مرايا الفنون دونك لازم باش تكون الفنون كل موجوده بحول الله. احنا الفلسفه نتاعنا في البدايه هي كانت العروض الثقافيه يعني الفرجويه, لكن من بعد ادمجنا يعني العروض معناها البرامج الفكريه او الندوات الفكريه كعنصر اساسي, والتي هي تقريبا موجوده في كل التظاهرات لانه عندنا رؤيه انه ما نكتفيوش فقط بالعروض الفرجويه وانما نسمحوا للمثقف ويعني المفكرين باش يكونوا موجودين معنا ونفتحوا الباب لكل الناس ان تكون عندها متنفس داخل هذا المهرجان اللي كما قلت تفضلت قلت من 14 ل 22 اوت باش يكون الافتتاح مع ابن القلعه الكبرى سيف الدين معيوف. هو عازف ساكسفون لكن سيف الدين هو دكتور موسيقى ويقري في الموسيقى ويعزف على 22 اله موسيقيه وهو عنده ما شاء الله عنده صوت وتقنية يعني يجمع بين الـ الـ الـ القدرات هذه كل. نهار السبت إن شاء الله 15 أوت باش يكون عنا عرض مسرحية أنباس لشركة تراجيدي بساقس. الأحد عنا عرض دولي اللي هو جوجرات فولك دانس من الهند وهو عرض يعني من وزارة الشؤون الثقافية في إطار التعاون الدولي. نهار الاثنين إن شاء الله 17 أوت باش يكون عنا عرض لشريط سينمائي صاحب راجل اثنين. بطبيعة الحال الأمسية الشعرية هي تقريبا العنصر زاد القار في هذا المهرجان واللي منذ انطلاقة المهرجان ونخليه له يعني فضاء باش يكون الأمسية الشعرية هذه فيها سلة من الشعراء الكبار كيما المنصف المزغني باش يكون الشاعر فتحي النصري عمر دغرير الشاعر الأردني محمد نور الغرابية كيف كيف الشاعر لطفي مثلوثي ابن القلعة الكبرى وكذلك الشاعر الشعبي مبروك عبد المولى. الندوة هذه الشعرية أو الأمسية الشعرية اللي هي اسمها ليلة القوافي باش تأسسها وتأمنها الصحفية والإعلامية الروسية بوميزة ابنة القلعة الكبرى وهناك مراوحة موسيقية داخل هذه الأمسية الشعرية مع محمد زكي درويش العازف العراقي. يوم الخميس إن شاء الله 20 أوت باش تكون سهرة فنية لمجموعة الشرق الموسيقى للموسيقى العربية بسوسة. كيف كيف عنا أمسية أخرى أدمجناها فقرة موجودة اسمها مرايا الكتاب بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى في إطار ملتقى فرش شوشان للثقافة والإعلام. نهار السبت اللي هو يوم باش يكون يوم دسم ويوم بالنسبة لنا مهم برشا وكبير برشا على أساس أنه باش يكون فيه ندوة فكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم بقصر بلدية القلعة الكبرى. والندوة الفكرية هذه باش تشهد مشاركة العديد من المفكرين على غرار أميرة غنيم أمنة أرميلي دونك فتحي سحيمي والاختتام إن شاء الله باش يكون مع آية دغنوش. فقط الإشارة أنه على امتداد المهرجان كل باش يكون ثم معرض جماعي للفن التشكيلي بحضور الفنانين سمير بن علي لطفي بن صالح نجيب بوغشة فراس العابد فراس بن علي وابنة القلعة الكبرى الدكتورة سونيا خليفة.
0: بتوفيق لكم في البرمجة هذه.
2: فقط بالله باش ما ننساش ونعرف طولت عليكم فقط
0: لا ما طولش علينا هو جست نحب نتفاعل معاك سي محمد علي.
2: لا تفضل
0: فيما يخص السهرات سألتك على فلسفة صفة المهرجان كونه اليوم نلقى في المهرجان الطرب كونه نلقاه الفولكلور الهندي كونه نلقاه عرض مسرحي كيف كيف عرض سينمائي. سألتك على فلسفة المهرجان ولا الفيزيون بتاعكم كونه اليوم تخدموا على ندوة فكرية كونه اليوم تخدموا على مرايا الكتاب أمسية شعرية وغيره، فهوني حبيت نفهم الموازنة أو المعادلة بالنسبة ليكم في الدورة الحالية.
2: هو للأمانة هو كما قلت لك هو اسمه مرايا الفنون، فالهدف متاعنا أنه كل الفنون تقريبا تكون موجودة، بما ذلك الفنون الإبداعية مثل الأدب مثل الشعر مثل الفكر. يعني فلسفتنا أنه كل الفنون تكون موجودة ما أمكن منها على الأقل. تعرف أنت، تعرف أنت المشكلة ديما في التمويل وفي الدعم إلى غير ذلك. احنا للأمانة مشكورة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة اللي ذا حقيقة معناها متفاعلة وفما دعم من خلال العروض، لكن كما تعرف باش تأمن العروض هذه كله باش تأمن 9 سهرات في هذا المستوى مش سهل على كما يقولوا على جمعية.
0: قداش تكلفة المهرجان؟
2: والله للأمانة بالضبط تقريب في حدود تقريب 40-50 مليون. يعني لأنه كما تعرف تقريبا هذه الأرقام، لكن بطبيعة الحال تعرف أنت مصاريف أخرى تنجم توصل حتى تتجاوز المبلغ هذا. لكن هنا نحب نقطة نوضحها أنه الجمعية إشراق للثقافة والفنون اللي هي الجمعية المنظمة على رأسها السيد عبد الحكيم بالعيد، هو تقريب الدينامو تاع المهرجان هذا، واللي هو يعني عنده مدة تقريبا باش ما نقولكش باش ما نكونش مبالغ انه هو الوحيد تقريبا اللي يقوم على يسهر على المهرجان هذا. يكون نعطيك فقط يبدا تقريبا من جانفي هو يحضر المهرجان هذا، يعني يوفى مهرجان يلانسي الدوره الندوه الدوره اللي من بعد. وهذا مش سهل، تعرف العمل الثقافي مش سهل، يتطلب برشا مجهود برشا صبر.
0: يعطيكم صحه، يعطيكم صحه الفريق الكل سي محمد علي. بالنسبه للاكسي للبيبليك اسعار التذاكر بين قداش وقداش؟
2: والله للأمانة احنا مازلنا الأسعار مش محطوطة توا، على خاطر حبينا نقرب شوية ونشوف ما تعرف احنا الظروف متاع البلاد كيفاش. أما للأمانة ما احناش تكون عروض، معناها مش تكون الأسعار كبيرة، ثم احنا رو ديما نقولوا الأسعار وفي الاخر رو في آخر المطاف برشا عروض ان الجمهور يدخل، لأنه مش عارف انت مش ناس كل متوفر عندها المال. واحنا الهدف متاعنا مش تجاري، مش تجاري للأمانة، احنا الهدف متاعنا ثقافي بالأساس. يعني مهرجان ثقافي معناها الهدف بتاعنا مش ربحي حتى باش نخلص، وفما برشا جمعيات تقول لك انا باش نخلص رواحنا. للامانه مهرجان مرايا الفنون يخدم على الفعل الثقافي على حضور العباد، معناها بالنسبه لنا الناس ماذا بينا الناس تسهر وتجي تشارك معنا وتحضر معنا. الامور الماديه يعني
0: مش مجاني معناها المهرجان؟
2: لا مش مجاني، مش مجاني المهرجان. اما الاسعار كما قلت لك الاسعار مثل ندرسوا فيها باش تكون بطبيعة الحال ما نقولش رمزية، اما ما ايش باش تكون في متناول الناس كل باش نكون واضحين.
0: واضح، بالتوفيق ليكم سي محمد علي.
2: شكرا. فقدت النقطة اللي حبيت نوصلها انه راو على هذه فقرة اخرى داخل زادة في فلسفة المهرجان، وهي تكريم ابناء القلعة الكبرى. عملنا وكرمنا المرحوم فرنج شوشان، كرمنا عائلته اثناء ان شاء الله باش نكرموا عائلة ابن القلعة الكبرى الاستاذ القانون الدستوري الصادق بالعيد، من خلال دعوة عائلته باش تكون معانا بنته السيدة سونيا بالعيد باش نكرمها. وهذا باش معروف للدكتور الأستاذ الصادق بالعيد اللي أعطى برشا لتونس، وهذا أقل واجب نجم نقدموه ليه ولكل أبناء القلعة الكبرى من الرجال اللي قدموا للبلاد.
0: واضح سي محمد علي، يعطيك صحة. المكلف بالإعلام بمهرجان القلعة الكبرى الصيفي، الموعد من 14 حتى 22 أوت 2026. يعطيكم صحة و نسلم برشا على كل مستمعينا في القلعة الكبرى وفي ولاية سوسة. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.

0: تيكيت لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين فيستيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50%، ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية، ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تتكلم من عرض بنت كات بخفال محمد علي كمون يوصلنا حتى ل 7:32 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم تتسويت وقيت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانين برشا باستقبال وبحثنا في الانترفيو الموسيقي والفنان والعازف وبرشا حاجات اليوم نتصوره. محمد علي كمون مرحبا.
2: يعيشك سامية وليما نفرح كي تجي بحضير
0: وانا نفرح كي نلقى عندك جديد كي نلقاك مبرمج في المهرجانات وخارج المهرجانات بعلي سنة خارج المهرجانات أكثر من المهرجانات
2: سنة أكثر في عروض كبيرة الحمد لله أما مش في إطار المهرجانات. هذاك سؤال يطرح للجمعيات المهرجانات
0: خلنا بدو بيها سؤال هذايا ماذا يحدث؟
2: والله الحقيقة السنة تحسها البرمجة برج برج تحسها كوبي كولي معناتها تطرح أكثر من سؤال مش
0: كان جيت موجود فيها دليل تقول البرمجة كوبي كولي
2: إذا كان نعمل كوبي كولي نقول لي نعمل كوبي كولي ما نقولش ما نكذبش
0: كان جيت موجود فيها معناها
2: ها كان جيت موجود فيها
0: في المهرجان الفلاني والمهرجان الآخر والمهرجان الآخر تقول نفس
2: والله
0: الشيء
2: والله نظن هو الثابت انه مش تقعد هكا سيتواسيون انا نجم ناكد لك على خاطر ما نجمش فنان ياخذ 50 سهريه مدعومه من وزاره الثقافه وفنان ياخذ 3 مثلا فهمت يا ما سم مش فورسيمون ان ندعو باش يرجعوا لجان ثقافيه كما قبل ولكن يلزم هيئات مسؤوله وفيها دي ديريكتور ارتستيك معناتها يفهموا في الفن ومسؤولين وبعد عتمكميك شويه
0: ينجم يقول لك اليوم 24 بارفان 10 سنين يزيه البروجي
2: عندنا نوفو تغرام
0: نوبتغرام حتى عملناه الغايب
2: نوبتغرام كوميديا موسيقية مع سيرني شكيلي وفيها أصوات ممتازة جدا وبالرغم على هذيك معناتها كمشروع ما قيناش موجود معناتها في البرمجة الصافية قدمنا راه ملفات لنوبتغرام
0: شنو باش نفسروه هذا دالي فما مشكل مع دالي كمون في شخصه فما
2: لا
0: شنو يصير معنا
2: فما مشكل مع فما مشكل في الإدارة الفنية للمهرجانات
0: صبيت دوسيات سنة بمنطق صبيت دوسي
2: الحقيقة أنا ما نصبش برشا دوسيات فهمتني نصب كيف ما أبيلا بروجي واضح نصبه يعني هما كثيرية المهرجانات ما يتعاملوش بالملفات كثيرية المهرجانات يتعاملوا معناتها مع متعهدين حفلات يتعاملوا معناتها بطريقة مباشرة مع الفنانين
0: دق البيبان
2: مش برشا مش جوي باش ندق البيبان الحقيقة باركونتر اتصلوا بيا ممكن 7 مهرجانات كبيرة قبل الصيف وكنا مبرمجين في افتتاحات كبيرة مع مهرجانات كبيرة مش ساميها ومن بعد تفاجأت انه ما كناش موجودين
0: كيفاش
2: والله ما نعرفش
0: قبل بقديش اعلموك ولا
2: والله تعمت كانت فما معناتها مشاورات وفي دي كونسيبت حتى مش خارج اطار بنت كات سنة احنا عملنا تونغو عرب اليوم زين على الاخر ومعناتها مختلف في ياسر على بنت كات بارفان فما الكوميدي ميوزيكال نوبتغرام فما سبيكتاكل عملته في طبرقه اللي هو جاز معناتها ومعزوفتي انا دونك عندي اكثر سبيكتاكل موجودين حاضرين
0: وغايبين
2: موجودين في إطارات معينة في مهرجانات موجودين مش موجودين أما أكثر موجودين بإنتاج معناتها مستقل معناتها على سلطة الإشراف أكثر يعني فهمت للأسف
0: خليني نرجع الكلمة قلتها ولا جملة قلتها دالي قلت لي تم الاتصال بيك من قبل 7 مهرجانات ثم تفاجأت بسحب اسمك ولا بسحب المشروع
2: صحيح بسحب اسمي
0: دونك هوني فما مشكل
2: اي ممكن فما مشكل
0: ما زلت شاكك انت في
2: هو مشكل. فما مشكل انا ما نحب ما جيت باش نحكي على المشاكل
0: احنا جينا باش نحكيوا على عرض جديد قبل ما نحكي على العرض الجديد هذايا وقبل ما نحكي على كونسيبت يكون يستنى في قرطاج خليني نسكر المشكل هذا اللي احنا نحتفلوا ب 10 سنين ال 24 بارفان
2: حاجة بيه عنده عرض يكزيستي عنده في 10 سنين حاجة بيه يظل لي معتها مش برشا عروض فمع عروض برا توسط 35 سنة و 40 سنة معتها
0: الفكرة هذي معناش برشا في تونس انه عروض تعيش لي 10 سنين
2: هو, هو أكثرية البرامج المهرجانات الفنانين يمشوا بأساميهم وعنده غنية عملها عنده 40 سنة يقعد يعاود فيها والباقي كله معناتها ساعات يبرفوا عليه قبل بنهار ولا حتى ما غير برايف هذي أكثرية برامج المهرجانات أما الفت أنه هو مشروع يقعد يدور فهمت هذه حاجة جديدة مش كان بنت كات بارفان فما عروض أخرين الدور فما كان موجودة من سنوات وهذه حاجة بيها معناتها فما قيمة دونك معينة في العروض هذه مش قيمة الأسامي أما في العروض اللي تفرض نفسها
0: اليوم كنت نحاو السبعة مهرجانات الدالي ما توجهتش بالسؤال المديرين المهرجانات هذوما؟
2: والله لا ما توجهتش بالسؤال لا الحقيقة لا ما توجهتش بالسؤال ما أيستش أنا اللي مشيت عملت باش أقول أنا موجود ساعة خذيت مسرح حمات وحدي بتذكر فهمت يزم واحد يعملها معناتها فهمت مش سهلة يعني تمشي تصدم على مسرح حمامات عاملين كنا موجودين في البرمجة ومعناتها بشبه ميك مغلقة توجهنا ما قدمناش السنة الحمامات خاطر ما عندي حد شيء جديد مش مقدمه له تمنيت أن تكون نوبة غرام في حمامات
0: تونغوارا؟
2: هي تونغوارا وما قدمتوش أما نوبة غرام نشوفها هي في حمامات لما لا العام الجاي اللي بعده ونعرشها ما هي ذيك متاع مسرح حمامات بالنسبة للسنة دونك خذيت أنا رفعنا سقف البرمجة الفوق في عوض باش تعمل 20 مهرجان تشب تعمل مسرح حمامات ديجا حاجة باهية بارك الله عنا توا زيدا كارتاج آخر شهر يظهر
0: اليوم خذيت مسرح حمامات وحدك
2: أي.
0: بتساكر أي. شنو معناها شو يحب يقول دالي
2: أنا على ركح إذن أنا موجود
0: دالي كامون سيني دالي كامون
2: سيني ذلك كمون اوكي
0: دي 20 اوت 2026 الموعد باش يكون 24 بارفان باش يحتفي ب 10 سنين اليوم تقولها انا على الركح اذا انا موجود ما نعرفش انا بنا مودي يقول فيها اليوم دلي
2: بكل فخر واعتزاز وفرحه واستبشار بمستقبل افضل
0: وامل
2: بطبيعه
0: وطرف وجيعه هكا من داخل طرف حسره
2: لا لا لا والله لا
0: قلق
2: لا لا والله لا
0: غيره
2: لا ولا لا سيرتو با
0: غيره فنيه
2: علاش لا لا مش مفماش غيره بجمله بالعكس تعرف وقتاش تغير وقت تحس فما معناتها اعمال معناتها بالحق معناتها فرضة نفسها وانت لا يعني فهمت
0: احنا ما فماش اعمال فرضة نفسها في البرمجه اللي نراو فيها سنين
2: ما فماش برشا اعمال فرضة نفسها فنيا
0: ما فماش
2: برشا فنيا ما فماش برشا الحقيقة
0: تظلم زملائك كان تقول هك
2: لا فنيا وفماش برشا أعمال
0: فرشت فيهم
2: برشا برشا نحكي في الكوبي كلية ذوك في الكوبي كلية فماش برشا
0: أنا عمل الكوبي كلية
2: لا تلزنيش مش مستحيل نتيح لك في البرنامج ذاك أما فما برشا حاجات تتعاود وتحل الصورة تلقى الخيط الحقيقة يعني
0: فما أما فما زيدا أعمال دوكاليتي
2: فما أعمال دوكاليتي فرضت نفسها جماهيريا كما زيارة كما عروض ما تنحترمها برشا موجودة فهمت ما فيش
0: نقاش ولا حتى زيارة يحتفيوا بأكثر من 10 سنين فما وفما
2: ما زاد فما برشا حاجات ما تحل الصورة تلقى الخيط معناتها السور هذه معناتها واللي هي مع الرقم تلقاها معناتها في مرجان البطاطا في تراوين وتلقاها في مرجان كرتاج تلقاها في غدوة في في في عرس وبعد غدوة تلقاها في طهور ونفسه البرنامج يعني تعاود ماذا موجود
0: 24 بارفان لدالي كامون حبيته يكون موجود في قرطاج في البرمجة الرسمية لكرطاج
2: لا
0: وانت تحتفي بعشر سنين
2: لا ما حبيتوش يكون في البرمجة نوراني قدمت بملف لا 24 بارفان عمل اختتام كرطاج وكان موجود عام ناول في حفل الجيش الوطني في كرطاج
0: شنو العرض اللي حبيته يكون موجود السنة ويدور
2: السنة ما عندي عميد حب نوبة غرام هي للدور أنا الحقيقة هذيك البروجي اللي تعبت عليه برشا وخدمت عليه سنوات
0: قديش يتكلف نوبة غرام
2: نوبة غرام انطوكا ما تم موش متكلفش اكثر من العروض اللي قاعده تدور خاطر في يزم يرجع يقفل سقي الساعه خاطر تعرف كل عرض يرقد يزمك تعاود باش تنجو يزمك تبراي ويزم كذا واحنا شفنا من الاول بالكبير معناتها وطلع اول ما بدا هو في كارتاج بدا يعني فهمتني غيالمون عملنا لافون بريمير في ريو ومن بعد طلع الكارتاج الحفله هذيك معناتها بامكانيات كارتاج كانت ممكنه
0: يغيف اليوم كون بروجي بحاجه من نوبة غرام يختفي
2: الحقيقه مسؤوليه نحمل مسؤوليه الحقيقه صوت الاشراف انا ما دزتش مع نوبة غرام على خاطر عمل ثقافي خاطر فيه دون في التياتر في يخدم في مسرح الأوبرا مسرح الأوبرا الفول اللي هو اللي رفض نوبة غرام هو متاع مسرح الأوبرا
0: اليوم
2: هو ما عاد من ذيك الحاجة ما فهمتهاش يعني.
0: اليوم نوبة غرام خرج واحد نتصور من أجمل الأصوات اللي نجم نشوفوها اللي هي بوثينة نابولي. العرض متاعها خلى برشا حس الألبوم
2: حضرت لها وفرحت برشا.
0: أي شفت ستاتيو متاعك تدوينة متاعك هي كانت صوت من أصوات نوبة غرام.
2: أي بوثينة كانت موجودة من أصوات اللي فخورين بها برشا وداير ما الكل أصوات دي جون ومحليهم معتها مريم العثماني أسيمة النابلي فما محمد صالح اللي هو ممتاز جدا زيدا الأصوات اللي طلعت كلها محليها يعني في نوبة غرام. وانا اللي عارفوني ما نمشيش منطق الأسامي نمشي ديما من الجودة نخدم برشا مع الشباب معناتها الحقيقة عرض يستحق أنه يكون موجود في إنتاج ولا في كوب برودكسيون مع أموا مع مدينة ثقافة لأن يعني هي المكان هي البلاصة اللي هي مؤهلة قلت وإذا عملية وراني هي البلايس المؤهلين مش
0: ما أنا ديما نقولهم إن شاء الله نقاو مشاكل أخرين نحكيو فيهم خطر كل عام نعودوا في نفس
2: والله أنا ما نفهمش الحقيقة كان فما خير يورينا أنا ما شفتش خير الحقيقة.
0: وتبقى نقطة استفهام حول عرض نوبة غرام. نوجه تحية لكل الفريق سيرين شكيلي زد رفيق الدرب كنتوا مبعثكم على البروجي هذية. مع هذا دليل يستنيكم من نهار 20 أود في مسرح الحمامات 10 متاع الليل 24 بخفان محمد علي كمون بيدخي موجودين على تسكرتي
2: تسكرتي وفي شباك المسرح
0: في شباك المسرح تنجموا تكونوا موجودين في 24 بخفان. كان ما زلتوا ما تفرشتوش في سبيكتاكل هذية تركيحة صغيرة نجم نحكيه عليه 24 بخفان باش يكونوا مع فنانين من 24 ولاية من تونس وكيف كيف فوزي بن قمرة كيف كيف تليلي القفسي أنس بن سعيد نجمة دو فويس ودكتور هشام الخضيري تفاصيل الكل يعطيهم نادر كمون شوي آخر
1: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أنت كاتب أخفان وصلوا ل 47 دقيقة. ضيفنا دالي كمون، مرحبا بك من جديد.
1: عايشك.
0: شنو الحويل؟
1: طيارة.
0: طيارة سخطو طيارة
1: صاروخ.
0: أنا مش نحكي مش كنا نحكي في الكواليس. الأمل موجود ديما ومكملين.
1: شو ما خلي بيس يا بنتي، شو فيك دي مدبر ما فهمتش؟
0: أنا مدبر ما
1: والله ظهرتي مدبر ما اليوم بتلمو جوك ضيوف مدبرمين انت دبرم ما فهمت شويه حياه تمام. جو باش تحكيوا على كارتاج دار 29 اوت، عندنا 20 اوت حمامات، حاجه محليها مزيانه برشا.
0: ما يحكي لي على كارتاج، منين بديت الفكره هذه؟ نلقاو عرض جديد عطور تونس 24 بارفان، فنانين من 24 ولايه، باش يكون فما الفنان فوزي بن قمره حاضر، كيف كيف تليلي القفصي، فما زيدا اونس بن سعيد اللي اكتشفنا صوتها مع ذا فويس. كيفاش صارت لما توليت؟
1: والله هي الحقيقة هو مشروع ما قبل المشروع نجم نسميه، على خاطر عندي مدة نحب نخدم مع الموندو متاع المزود، واني عجبوني برشا النوب القدم متاع المزود متاعنا، وفما فنانين زادة تربيت على موسيقتهم ونحبهم برشا من عالم المزود، ونعتبر لي من أحسن أغاني في الموسيقى التونسية في على مر 60 سنة ولا 50 سنة تعديوا من يخرجوا من المزود. في برشا في تلقى فيه لوجيا، تلقى فيه الصدق، تلقى فيه معناتها، وكل ديما لحنك البنين وبرشا كلمات زاد حلوه برشا فموجوده في المزود.
0: انت عندك بارتي ديجا مزود؟
1: احنا خدمنا في بعد كات بارفان بارتي مزود، اما مش من ريبرتوار المزود، يعني جي انتجري معناتها دخلت حاولت ندخل لآلة المزود موجوده في طابع صوفي في بعد كات بارفان. توا الحقيقه ماشي في فكره معناتها عرض كبير مش 24 بارفان، اللي هو مش يكون بازي على المزود، على الريبرتوار تاع المزود، وهذايا نجم نعتبروه حالين شهي يعني اللي باش يصير في كارتاج.
0: فوزي بن قمره قلت لي القفصي كل واحد يغني الاغنيات نتاعو، لانه احنا نعرفوا الفيزيون تاع 24 بارفان اللي هي تعتمد على التراث.
1: فوالا هيك هذاك علاش انا قلت لك نعتبروها اللي هي بدايه حاجه مش تكون اما مش تكون بدايه معناتها من باب الكبير ممكن، يعني فهمت؟ لانه فما برودكسيون جديده، وفما مش نحاول نعطي من نفس نتاعي في الاغاني نتاع مطربين اللي انا نحبهم كيما فوزي بن قمره، تليلي القفصي، غنيو فما عندهم برشا اغنيات يعجبوني. اخترت الاغاني اللي انا عاجبيني، بديت مع الخدمه مع فوزي بن قمره.
0: تعسفي ولا تشاورتو؟
1: لا تشاورنا، ما نتعسفش انا، لكن ما نخدمش على حاجه ما تعجبنيش، مستحيل مستحيل. ما فهميش هذا برشا، ما نجموش نخرجوا على سينة العرض، ما نجموش نخرجوا على حس العرض، ما نجموش نخرجوا على جودة العرض.
0: خذيت الأغنيات اللي قراب للفيزيون تاع
1: خذيت باديتو، خذيت الأغنيات اللي هما قراب القلبي، يعني اللي أنا عاجبيني الأغنيات هذيكم، يعني فهمتني؟ معناتها الأيام ما صفتني مثلا فوزي وقارم ياسر بنينة.
0: أنا احنا إكستخي
1: من البروف نتاع قبيل اختفتوه مع قويكم.
0: هنختم إكستخي،
1: ما زلت ندندن فيها بالبيانو،
0: زلتوا تجربوا في بالي.
1: ما احنا في فوالا قاعدين في لي زيسي نتاع لي زارونجمون، مش تخدم من بعد بجلود وبال
0: صراحه نسمع
1: يلا فوزي

0: مي هذايا الموندو اللي باش تهزونا ليه في الغنيه الكل ولا المزود باش يكون حاضر؟ المزود كآلة،
1: المزود باش يكون حاضر كآلة، مش تكون معناتها معناتها نصف العرض دي غران سوكسي من 24 بارفان، والنصف الثاني دي غران سوكسي دي غران ستاندار تاع مزود، معناتها في فس شعبي بالتوش نتاعي انا.
0: هذا بالنسبة الفوزي بن كاميرا تليلي القفصي، اخترتوا الغنيات شنو باش يكون موجودين؟
1: بالنسبة لتليلي القفصي فما اختيار صار معين، وفما ديزيسي في استوديو مش يسيروا زادة كيف كيف.
0: باه دونك مازلتوا
1: ما ركحش البرنامج 100%، ما فما يعني عندنا توجه معين مش نشوفه ان شاء الله. هما المطربين كبار وعندهم الريبرتوار بتاعهم والجهاز اللي يحبوا الجمهور، ما عادش نخرجوه من من من روحهم تاعو، مش يكون معناتها في في الموندو بتاعهم يعني. في نفس الوقت احنا معناتها اللي يعرفوني انا عندي حس معين، عندي معناتها ديزاين سونور معين، مش حال ما نتغاش عليهم جمله، مش خاطر هما مش يكونوا مش حاول براتيكمون اوماج نعتبره للمزود والمطربين هذوما. كيف كيف شكون فما انس سعيد اللي هي بن سعيد سامحني، اللي هي تعرفت في سنة في ذا فويس، ومن الأصوات الشابة اللي تغني في قاعدة في التراث، دونك حابين زادة تكون موجودة معنا في العرض.
0: بي هو ديرنييرمون دا صار عرض بنت الحي ووم السفساري فوزي بن قمرة وسمير لوسيف، دونك هذايا وكنت معاهم جيست أنس بن سعيد.
1: اي
0: دونك اليوم الاختلاف في التوزيع اللي باش يكون في الاغاني مع ذلك
1: شوز كي سور اللي معناتها اللي باش نقدموه ما يشبهش
0: للحس
1: اللي تقدم لي، مش تكون بحس تاع ذلك مون.
0: الموعد باش يكون نهار السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج،
1: وجلود وصوم تاع اوركستر. في 24 بارفان كانت اصعب عمليه شاقه اكثر، خدمنا على الكسب وعلى السكر، خدمنا على الحاجات التراثيه قديمه برشا، هذوما غنيت متربي عليهم انا، معناتها في دمي الغنيات هذوما، دونك باش نشيخ عليهم برشا.
0: مش تبدا متربي عليهم وسامعهم برشا غادي وين تكون الصعوبه دلوقتي.
1: بالعكس باش تلقى روحك تعوم بعد في برشا اكسيب تاع افكار ممكن.
0: فوالا دونك صعيبه.
1: اي خير ملي تخدم على سوجي ما تعرفوش، فهمني موضوع متريسي وتعرفوا مهم برشا يعني.
0: الفنانين هذم برك باش يكونوا موجودين تليلي القفصي فوزي بن قمرة بتبيع أنس بن سعيد، والا فما 24 بارفان كيما عرفناها في النسخة اللي عرفنا
1: معناتها ساعة وربع من سبيكتاكل 24 بارفان لي غران سوكسي، جربة قرخنا نيرغوس الصوفي دخلة مش تدخل معناتها بالتابلو الصوفي مع حسن سعدة فتحي غرسلة محمد علي واردة لي غران سوكسي اللي تعملوا
0: كيما برك قرقنا
1: قرقنا وجعلنا جربة، وعنا زادة مرة الهواء قتالة اللي عملت برشا سيكسي في العام اللي تعدى شوية مع جو هذيك، وجو مع مع زادة مش شوية شريط الحدود الجزائري التونسي برشا غنى فيه مزيان اللي هو معناتها مش كون زادة حاضر في العرض إن شاء الله.
0: رحلة 24 بارفان دالي ما زلت متواصلة، ما زال دالي يدور يلوج يبحث في التراث التونسي، ما زال هذا الهاجس متاعك؟
1: والله أنا يعني قلت لك تو ديجا نحب نخدم على المزود، يعني المزود اخي تراث واللي معناته خاصة انا اللي ننسب ليه هو نوب الخدم متاعنا يعني، فهمتني؟ خاطر التراث التراث القديم القديم هذاك خلي خليه جدود مهم برشا، ويخليك ديما ركز في الصندي، فهمت؟ ديما ما تهربش، معناتها فهمت سيتو بالنسبه اللي عازف بيانو، بالنسبه اللي حد يلعب في الجاز ولا فهمت، يخليك ديما عروق في عروق. لا تحب لهم خدمه رهيبه جدا وبرشا ريشيرش مش تخدم مني ساخت برشا وقت. نجي نحضر للصيف الجاي ان شاء الله.
0: وخليني ديما نحكي على مشكل الارشيف، مشكل التوثيق اللي معناش على خاطر باش تلقى. وانت كنت حكيت قبل بيان سور حكينا قبل على رحله البحث ديجا في 24 بارفان منين جبتهم من قاع الخافيه الغنيات والموسيقات. فاليوم نتصور وقيت باش نحكيوا على بلاتفورم، منصة رقمية واضحة يتلم فيها هذا الكل، يتلم فيها الخدمة هذه الكل.
1: سمعت قبل سمعت لي نجم الزهرة مش هي مش
0: بدات فيه
1: المشروع، تخدم المشروع هذا. اما هو راه شوف مش يكون واضح، اللي يحب اللي مغروم بالتراث ينجم يمشي لنجم الزهرة ويكون، وفما بوابة رقمية مفتوحة للعموم في نجم الزهرة فيها تحب تسمع مسود عام 1920 موجود يعني، فهمتني؟ اما يظهر لي مش هذي المشكل راهو، فهمت؟ المشكل هي تثمين التراث هذي، انا كيفاش شنو مش تعمل به اليوم، وانه مش معناتها يلزم نعاودوا الغنية، كيفاش تاخذ من خطوه الميزان القديمه، كيفاش تاخذ التعديل القديم، كيفاش تاخذ الحس القديم، كيفاش تاخذ الكلمه اللي تنجم تاخذ منها حرف، تنجم تاخذ منها تصويره، هذي اللي لازم نبنيو عليه موسيقتنا جديده للقدام. فالموسيقى نتاع تونس كيف كيما راها انا واللي تشبه تونس اكثر من الموسيقى اللي نشوف فيها تولي ما تشبهش برشا لتونس.
0: شنو الموسيقى اللي ما تشبهش لتونس
1: توا؟
0: مين توا؟
1: فما واحد امريكاني جا لتونس عازف بيانو وقعد يدور سكن في تونس عوايم، ومن بعد عمل سبيكتاكل عمل فيه اوماج لتونس. كي سمعوه العباد قالوا له هذاك مش تونسي، قال لهم هذاك اللي سمعته في الراديو وهذاك اللي انا في بالي هذاك هو التونسي.
0: اي هو عمل التونسي، عمل هدي جويني اللي انت تحكي عليه، عمل موسيقى من تونس،
1: اي عمل برشا حاجات مش من تونس. هذا
0: وضح دليل، وضح
1: شنو انت تعرف اكثر مني اللي المشهد السمعي البصري واللي الساحه الثقافيه واللي الاعلام الرسمي والغير رسمي ما مأثره فيه لي زاندستري الصناعات اللي جايه من المشرق ومن الغرب. ما انت تعرف شيء هذا 80% قداش تحكي 90% 95%
0: هنا نلومه كان على المشهد السمعي والبصري، اما نلومه زاد على الفنانين.
1: لازم نلومه على الفنانين، نلومه على الفنانين ونلومه على
0: هي مسؤوليه مشتركه،
1: مسؤوليه مشتركه معك 1000% في هذا.
0: نلومه على الانتاج، نلومه على
1: الفنانين اللي يستسهلوا زاد الاستسهال، هي كلها استسهال راهي. والعظمه والدجاجه شكون قبل الفنان بالطبيعه يعني مش هو ينتج، وانت والفنان وراه منتج، فهمتني؟ والمنتج وراه ماكينه ما فهمتي. ومن بعد تلقى الاعلام، الاعلام انت زاد كي ما فماش ماكينه تخدم، ماكش تخلط برودوي للاعلام دو كاليتي تحطه في نفس الصون كي باش تعدي فيه نانسي عجرم، كي باش تعدي فيه لي تيوب اللي تعديهم من المشرق. ما يلزموا خدمه، هذيك لازموا برودكسيون، مش مسؤوليه الفنان كهو زاد.
0: فوالا هي مسؤوليه مشتركه، والاهم انه 24 بارفان يسنيكم نهار 20 اوت في مسرح الحمامات يحتفي بعشرة سنين. كيف كيف نحكيو على عرض و جديد من تنظيم بودينار باش يكون نهار السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج، فنانين من 24 ولايه 24 بارفان، عطور من تونس باش يكون فيها فوزي بن قمره اكيد بلهيت اللي حبيتوهم تليلي القفصي وانس بن سعيد. شكرا ليك محمد علي كمون، نورنا في كل مره،
1: يعطيك الصحه سميه، وشكرا على الاستضافه، شكرا لمزيك،
0: ان شاء الله نحكيوا على نوبه غرام في الرتور نتاعها. شكرا ليك دليل، احنا نرجع معكم في ساعتنا الثانيه من كورنيش مع ريبورتينغ والممثله حنان شجراني تحكينا على المجيرة بنت الحي، وتسويت موعد الأخبار مع مراد دريدي.
2: آه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر ومزيك FM.

0: من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجانية تتمكن من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بمنطقة الطفالة، وجاءت العملية أثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث تمت مداهمة منزل مشبوه بالمنطقة المذكورة، مما أسفر عن حجز 3000 قرص من مخدر ليريكا وفق ما كدته مصادر مطلعة لمزيكا. كما تم الاحتفاظ بأطراف مشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية المتورطين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن اليوم الخميس التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. وكشف الوزير خلال زيارته إلى ولاية القيروان أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع معايير دولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن.
6: مجلة شغل عمل كبير تبنى بتطور جديد بتصور جديد يتماشى مع روح العصر. عنا العمل عن بعد ما وش مؤثر في مجلة الشغل، عنا كذلك اقتصاد المنصات، كذلك عنا مسألة الصحة والسلامة المهنية في فضاء العمل، وأهم شيء هو مطابقة القانون الشغل للمعايير الدولية مع إعادة نظر في النصوص القديمة اللي تجاوز الزمن.
5: المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع اللجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 13 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركا في مدينة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي تعاملت مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. عدد العمال المهاجرين الدوليين في افريقيا ارتفع من 9.3 ملايين عام 2010 الى 13.1 مليون عام 2022 وفق الاصدار الرابع من تقرير احصاءات هجرة العمالة في افريقيا الذي اعدته مفوضية الاتحاد الافريقي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الاحصاء السعودية ضمن برنامج مشترك لحوكمة هجرة اليد العاملة. ويقيس التقرير مخزون المهاجرين المقيمين داخل الدول الافريقية اعتمادا على تعريف المتحدة للمهاجر الدولي بأنه من غير بلد إقامته المعتادة وأمضى سنة على الأقل في بلد غير الذي يقيم فيه وقت جمع البيانات. وبذلك لا تشمل أرقام التقرير الأفارقة المقيمين خارج القارة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: نبيها كراولي كراين الأغنية التونسية واش عجب فيها وصلنا حتى 8:12 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فام. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوية خير تكون ضيفتنا البجعة الجميلة حلين شقراني تحكينا عليه المجيرة بنت الحي في المهرجانات قبل ذي توتشفيت روبورتينج مع الوثق. نرجو على مسرحية جاكرندا عن الحلم عن الأمل عن الصمت عن الوجع زيدا إخراج نزار السعيدي وفي كتابة النص الدكتور عبد الحليم المسعودي. ريبورتينج توتشفيت رجعينا
1: ريبورتينج المهرجانات.
2: جاكرندا الشجرة اللي تزين شوارع العاصمة هي اللي جتنا من عوالم بعيدة بأزهارها البنفسجية الساحرة تحمل في رمزيتها مزيج من الجمال والهشاشة. هي الشجرة اللي تزهر وسط الظروف الصعيبة كما الشخصيات اللي تقف اليوم على ركح مسرح الحمامات.
3: صدينا ما في بالكش اللي من هوني للمشرق حتى الفرنسي ما في بالكش لسليمان القرداحي ما تفضح فيه مشتاق
2: القديح انت عمان سيربح المليونة. في ليلة من ليالي مهرجان الدولي ما كانش الركح مجرد فضاء للفرجة كان مساحة للاعتراف للبوح والطرح أسئلة جيل كامل يعيش بين الحلم والانتظار.
4: بدل إيدي بدل مرحبا مرحبا مرحبا علاش مش باش نوصلوا جماعة المتغان تحرم فقط وإنما باش نكونوا معهم شركاء.
2: مسرحية جاكرندا للمخرج نزار السعيدي دخلت بجمهورها لعالم مختلف. مركز نداء سونتخ دابيل اسمه تانيت. أما الغريب أنه ما فيه لا رنين هواتف ولا أصوات حرفاء أو عملاء. فيه كان صدى أرواح تعبت وشخصيات تستنى في مكالمة يمكن تجي ويمكن برشا ما تجيش.
4: وبتاتر بتاتر ندخلوا للمجلس
3: مجلس
4: المجلس يولي عنا باي في البلاد.
2: فوق الركح يتحول المكان إلى مرآة الوطن يبحث عن مخرج. شخصيات تحمل خيباتها أحلامها المؤجلة وخوفها من غدوة. كل واحد فيهم عنده جياته أما الجرح واحد جرح جيل يحاول يلقى صوته في عالم ما عادش يسمع. أداة متماسك للممثلين سينوغرافيا ذكية تخلي علامة إكزيت الموجودة سؤال أكثر منها الباب خروج. تقترح جاكرندا رحلة داخل الإنسان قبل المكان رحلة بين الصمت والكلام بين الإنكسار والألم.
3: خلي الماء يجي للصباح حس الماء يونسني نذكر وانا صغيرة في دار جدي قرمودها أحمر الخطي فباني عشها بالدين بحذا العلمة.
2: في هالعمل ما فماش أبطال خارقين فما ناس عاديين يحملوا قصصهم الصغيرة وجراحهم الكبيرة. وهنا تكمن قوة المسرحية إنها ما تحكيش فقط على شخصيات فوق الركح تحكي علينا تحكي على انتظارنا على مخاوفنا وعلى رغبتنا الدائمة في العثور على نافذة ضوء وسط جدار طويل من الصمت.
1: ريبورتينج المهرجانات
5: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

دو حبيبي توصلنا حتى 18 دقيقة. يا إيرا اللي كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 ترجع لكم في الأوف في المسرح الأثري بقرطاج نهار الخميس 10 سبتمبر. كونوا في الموعد باش تكون على مسرح قرطاج منعرفش من باب الصدفة كونها تكون خارج البرمجة منعرفش هل تم الاتصال بها من مهرجان قرطاج وإلا لي. قاعدين نشوفوا في عروض كبيرة ومهمة لحقيقة أسماء قاعدة تتداول حاليا في البرمجة الخارج البرمجة الرسمية في قرطاج. شفنا بهاء سلطان باش يكون حاضر, مجموعة كايروكي دو غوتور باش تكون موجودة في الأوف كيف كيف, فما زادة مي فاروق وغيرهم من الأسماء, نانسي عجرم باش تكون حاضرة في سبتمبر كيف كيف في أوف قرطاج. هذا كل بتبيعة تلقاوه معانا هنا أول باول على موزيي كافي. ما احنا شوية خير تكون بحضنا البجعة الجميلة حنان الشقراني نحكيو معها على مسرحية بنت الحي. ذيك علاش اخترنا باش نسمعو سمير لصيف بنت الحي. رجعين معكم في كورنيش.

0: Boulevard Jumra 7 août, fait le Beehive Club. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوى في اثنية سيسر ويحكم طريقة سلامة الجميع كنكم في كرهبكم كيف تابعون على سيتنا مزيكا فيم بانيت الابليكاسيون مزيكا فيم بتبيع اللايف متاعنا على فيسبوك مزيك ويوتيوب مزيكا فيم. تتسويت وقايت لانفيتي دو جور
0: كورنيش لانفيتي دو جور.
1: فرحانة برشا باستقبالها بحذنا, هي جيتنا بالفايب متاع البجعة الجميلة, جيتنا مبدلة مزينة زعما شنو الحكاية. حالين شكراني, مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك سامية, أهلا وسهلا بالمستمعي إذاعة مزيكة في أم. سعيدة برشا وفرحانة أني اليوم بحذيك.
1: شنو الجود فايبز هذوما؟
2: إيجا نقول لك أنا جيتك من التصوير نقول لك هذه ملابس الشخصية. أنا خاطر ولت البارحين صورت بالطبال في شارع بورقيبة,
1: حتى أنا فيديو
2: الطبال بوليميك هكا ولا بتقول تسأل شفام مش فاهمين شيء.
1: قالك وليت فنانة سي تغني تغني في العروسات في الحفلات الخاصة هذي اللي
2: تفهم
1: هاكم قاعدين تتفرجوا فينا كانكم على سيتنا على فيسبوك مزيك. هذي برومو العرض 8 أوت سرقت المحلية. شنين ذيك اللي في يدك حاني؟
2: ذيك ركليت
1: شفام شبيك
2: ركليت هي سينيفيكاتيف, هي بنت حي شعبي. كي خرجت بعثتها امها باش تمشي تقضي لها الفطور فايده من عرفش كان شفت الدخله كيفاش تحكي قلت لها امي يعمل لي برك عبره ونجي. نسيت الركليت معاها هزت على الاساس بسرق على امها وراجع قلت لقيني والعبيد فايده وروح ندخلها وعندها ولاد حومتها قاعدين يستنوا في عربون باش يمشيوا عندهم مصداق. قلت لهم ينهبطوا للشارع بورقيبه نعملوا جو, شارع اللي يلمنا شارع الحب والفن هاي نمشيوا نعملوا جو ونعلنوا على المجيره بنت الحي هذا في هذا الشخص شخص في الشخصية للنية.
1: كيفاش تولدت الفكرة ذي؟ أنا نعرف قبل كانوا بالبوق في الأحياء بالهكا بالكمين وبالكراهة بيدوروا يعملوا البرومو متاع متاع العروض. علاش اخترت
2: أنا ديما عندي حنين عندي حنين للقديم كيما يضرب لك يضرب المدفع في رمضان. توك تسمع المدفع يضرب في رمضان حاجة وليت مفقودة مي حاجة تحن لها. قلت أنا حنين كيفاش باش نروج للمسرحية ونكون ديفيرونت خاطر تو احنا في تنبك المهرجانات الصيفية. الحقيقة معنا اللي بكلهم كما بعضهم يخرج فنان يقول عسلامة انت ديروني باش تكون شوفكم تشوفوني مثلا في كارتاج تشوفوني في الحمامات تشوفوني في سلقتة في مدنين في جيبس. انا حبيت انا بويسك انا مسرحية وشارع بورقيبة يعني لي انا تعرفت في شارع بورقيبة. قلت عليش ليه حنان ما تعملش الدخلة اللي هي الاعلان عن العروض, مع اني عملت عرض في ماتر جمعتين التالي كان عرض ياسر ممتاز وتحية الاهالي ماتر وتحية المهرجان ماتر الصيفي. دونك قلت عليش انا توسلسلة من العروض ورا بعضهم ما نعملش الدعاية تكون في شارع بورقيبة على جزئين. الجزء الأول اللي هو حنينة اللي هو خطر المسرحية فيها زوج شخصيات حنينة اللي هي الفتاة البسيطة الشعبية اللي مش كاملة قرايتها اللي تدهمق ليها وتحطها تلقاها تشتح مع الناس كله تفرح الناس كله كذا وعندها مبادئ هذه باش تكتشفوا في المسرحية وميم تو باش تولي من بعد وقت اللي باش يولي عندها نحبش نحرق المسرحية لما حالة برشا فلوس باش تولي حنين بشوفوا اسكو باش تقعد كما هي وإلا باش تتبدل.
1: كنت اليوم جيتنا حنينة ولا حنين؟
2: لا حنين اليوم اليوم اليوم حنين برشا فلوس اليوم برشا بوفوار اليوم تحكم بحكامها اليوم تخرج تسافر كذا باش نشوفوا اسكو الفلوس تنجم تعمي بصيرة الشخص وإلا تخليه يحافظ على كتيبة متاعو هذه تكتشفوه في المسرحية اليوم يهبط الليلة هذا.
1: حنين قريبة برشا من حنان شكراني كي نحكيو على عفوية نحكيو على انك تكون موجودة في الافراح متاع الناس كل تفرح للناس الكل فهذا تندم عليه اوقات حنان؟
2: هو لما حالة واحد كيعمل حاجة الباية أينما قلق قلبك أعمل حاجة باية ما تندمش. أما فما ساعات أشخاص يلزوك كتيش كتبعد وتتصير لك فازة منهم تندم أكيد. أما أنا ديما نقول والله لو وصلت هالمرحلة الندم نقولها خليها على ربي ميساج ماني أنا عملت الباية ومشيت على روحي ربي تو يجعلي عبد آخر باية.
1: وقتش تخرج حنين اللي فيك؟
2: حنين اللي فيا تخرج والله ما تخرجش تعرف علاش خاطر حنين غبية احنا نقولوا حنينة انت ما كتفرجش في المسرحية حنينة في بالنا هي الغبية طلعت حنين اغبى من حنينة لان الفلوس عميتها الفلوس دخلتها في حيد الفلوس دخلتها بعضها بعد باش ترجع في الاخر باش اسكو باش نشوفوا احنا في المسرحية اسكو باش تحافظ على ذيك والا باش تنساق ورا العالم الجديد متاعها. فهمت ما عنديش من حنين نو
1: ما فهميش منها
2: أما نتقمصها أما ما عنديش منها
1: أنا نشوفه فيها اليوم خلينا نرجع للتونو نرجع للمكياج للعدس هالحرص منك هذية حنان شكراً.

0: حب للمسرح، حب للنجاح، حب للمسرحية هذه اللي هي تعني لك لغتور، وإلا إكرهات العمل الخدمة هذا اللي لازم نعمله باش نبروموتي الحفلة متاعي ولا المسرحية متاعي.
1: المجيرة بنت الحي هي مشروع حياتي، هي مشروع حياتي. وحاجة أخرى برشا عبيد يعرفوني أنا نضحكم فاتك، أنا مجتهدة جدا، نقف على خدمتي ما نلعبش، نمرض أنا نمرض على خدمتي، نمرض نشد لما يشوفوني نضحك وكذا وكأصحابي المقربين نوصل نبكي على خدمتي، نوصل نبكي. أنا المجيرة لينا نشكر أوصل مسعودي اللي ساعدني في كتابة الناس وليفان والكل، خاطر هو الفكرة الأصلية فكرتي أنا والناس متاعي أنا، هو عاوني من بعد وجاء وليد زين عاوني زاد في الإخراج. أي. عاونوني، نقول عاونوني، راو عاونوني أنتر جيومي عاونوني، مش ما تخدش الحكاية.
0: علش سطرت على عاونوني؟
1: سطرت خاطر سيمون بروجي، سيمون بروجي حلمتي، كل كلمة فيه مكتوبة بدمي، كل لحظة فيه عشتها. فما دي بيرسوناج سامية قصة من بالله حلمت بيهم وقمت كتبتهم وهوك البرود يشهدوا، حلمت بيهم. فما دي حلمت نرقد قوم وقول هذيك هي، لازم تكون هذيك هي الشخصية اللي هي تمس الواقع.
0: فما شكون نسبوا الروح والبروجي؟
1: لا لا ما نسبوش، أما أنا نحب نوضح خطر مشروعي وكهو ما نحبش ندخل في حتى متاع هما ليلة أولاد اللي يعطيهم الصحة اجتهدوا.
0: حنين علاش فما ما نعرفش كيفاش نجم نفسر هكا، ماكش كيما فما الفرحة وانت تعمل في البروموسيون كيما هكا الدمعة واقفة في عينيك اليوم
1: واقفة
0: الدمعة
1: واقفة. انا عملت المجيرة بنت الحي، عملت لافون بروميير في المسرح البلدي وصحفيين كلهم جاي والإعلام الكل جاي والمواطنين العاديين والعائلة وكذا وكذا وكذا وكذا معناها. ومن بعد ما فهمتش شنو اللي صار باش المجيرة، هي الحمد لله جاوني عروض وانا نحيي العبيد اللي أملت بالمشروع متاع المجيرة كيما سلقتها وكيما تنسميهم من بعد. فما عروض ما فهمتش علاش، معناها ما
0: ظلمت المجيرة،
1: ظلمت الحقيقة، ظلمت المجيرة بنت الحي. وما نظلمش المهرجانات لخاطر فما أصدقائي مهرجانات يكلموني يقولوا لي وينك الدوسية، يقولوا لي ما في بالناش، فما ناس ما في بالهمش اللي المجيرة داخلة المهرجانات الصيفية معناها. فهمت ما فهمتش شنو العبيد نهانية التيك توك هاوكا، ونحب نقدم لهم تحية عائلتي في التيك توك لأني عملت عائلس ده في التيك توك. فهمت يسألوني ويني المسرحية، ويني ما سمعنيش بالمسرحية.
0: شنو صار اليوم حنين؟
1: مانيش عارفة والله، التو بوان دانتروغاسيون مانيش فاهمة.
0: انت المسرحية هذه خدمت لها برشا، عملت البروموسيون، كنت حاضرة معنا هنا زده في موزايك تحكي عليها برشا هكا شغف. قلت أكثر من مرة كوني بروجي حياتك اليوم، فما خايبة نوعا ما؟
1: لا هو مش فما خايبة، لأني أنا وقت كنت فما خايبة من الأول، أما كنت مانيش باش ندخل راهو الغمار معناها المهرجانات. مي كي مشيت الماتر وقسما بالله وعديت عرض ممتاز بحضور جماهيري محترم جدا، ودخلت لي المرأة هذيك عمري ما ننسى الإيماج نتاعها وقت اللي دخلت لي قالت لي قد ما بكيتنا قد ما ضحكتنا، هذيك اللي رجع فيا الروح وخليني أنا اليوم باش نقفل المجيرة بنت الحي وباش تكون حاضرة جاية البرمجة الشتوية باش تكون حاضرة باش نقفلها أنا بإذن الله.
0: شنو هو اللي يخلي حنان تكمل في كل مرة ترخ أوقات تبكي خليها انت جيمي وانت قلت تبكي ما تظهرش معناها ضعفك نوعا ما، ومن بعد الراك في الحبيب بورقيبه شاد ركلات وتطبل وتشتح وتغني
1: مني اي ليلتها ما رقدتش ليله كامله، والفكره جتني الاربع متاع الصباح، وهيك الفد نبزاوي صاحبتي واختي وعشيري قدم لها تحيه، ورياض رياض الدراجي المخرج الوليد المحليل صنع المحتوى يشهد. وزوز وقتش كلمتهم الخمسه متاع الصباح قلت لهم غدوه نصور بالطبل في شارع بورقيبة، دون بار خطر شارع بورقيبة علاج نفسي بالنسبة لي أنا اللي تولدت فيه البجعة الجميلة الروح الحلوة والحلمة متاعي للناس اللي كيدوروا بيا كي نسلم عليهم كي عنقوني كي نعنقهم، هذيك روح هذيك علاج نفسي بالنسبة لي أنا. قلت غدا باش نمشي نعمل البرومو متاع العروض اللي جاية متاع سلقتة والشبيكة والمكنين وقعفور وبوشمة والوردية ونتندو يخلطوا العروض الأخرين. أما شنو تعرف شنو أكثر حاجة تخذلني في الحياة؟ منش نحكي في المجيرة، نحكي الثقة يا سامية، تعرف معناها الثقة؟ كي تعطي ثقة لشخص أو إنسان أو حد أو تمن بحد ومش في بالك أنت ممن بيك ويخذلك ثقة، ذيك اللي قلقني.
0: فما شكون خذل حنان؟
1: فما برشا خذلوني صراحة، ما نحبش نحكي أكثر من هكا، أما أنا موجوعة عطيت ثقة ما وعطيت دمي وعطيت وقتي وعطيته ما أما تو بقدرة ربي هاني تعلمت.
0: مش أول مرة حنان تعطي ثقة
1: و... لا مش كما المهني كما الإنساني. إنسانيا تعطي ثقة سأريف، مهنيا خويا دونون دونون باش تاخو باش تعطيني، تخدم خدمتك ونخدم خدمتي، كينا أنا ما نخدمش خدمتي حاسبني، ميزادة أنت كما تخدمش خدمتك أنا نحاسبك، فهمت؟ أنا اليوم هاني حمد الله ولملي أمو أشلاء المجيرة بنت الحي وحنان الشجراني، وإن شاء الله يا ربي باش نعمل تورني مزيان. ونحب نشكر مهرجان سلقتة ومهرجان الشبيكة ومهرجان المكنين، باش تكون فما سهرية معناها مراوحة ما بين بارتي من المجيرة بنت الحي وبارتي أنا المكنين. أنا كنت نجم ما نمشيش من النخ وسهرية وحدي، أما أنا نحب المكنين وعندي علاقة بسوسة بالمستير والمكنين، باش تكون مشتركة ما بين عيد المرأة، هو المرأة تغني المكنين تغني وحنين شجراني في البارتي المجيرة. عندي قعفور سليانة قدم لهم تحية، بوشمة جابس وجيه أحمد شكرا يا وجيه على إيمانك بالمجيرة بنت الحي، وعندي زاد الوردية تونس إن شاء الله ربي سهل. أذوما اللي هم أذوما اللي فرحوني أذوما اللي داتا
0: العروض القادمة للمجيرة بنت الحي 8 أوت سلق 11 أوت في سبيخ الخيروان، 13 أوت المكنين المستير، 21 أوت قعفور سلينا، و24 أوت استناكم في الوردية تونس. اخترت كونه البخومو كما حكيت تكون من شارع الحبيب بورقيبة وين الجمهور عارفك في تواصلك المباشر مع الببليك.
1: حاجة أخرى سمحني سقطي يوسف في اللي هي مسقط رأسي ومسقط رأس بابا، كنت باش يكون عنا عارض غادي في سقط يوسف للأسف للحرائق اللي صارت والنار اللي كليت الدنيا وكل، يظهر لي المهرجان مش عارفين شو مصيره. مئانة من هذا المنبر نحب نقول أهالي سقط يوسف أنا بنتكم، وأنا باش نجي نعمل المجيرة بنت الحي نتبرع بها الأهالي سقط يوسف، ونتبقى أي حد يطلب المجيرة بنت الحي باش نتبرع وباش نقف مع العباد ومع العباد للدرة، أنا هنا حاضرة.
0: برافو برافو
1: والله من قلبي
0: على...
1: والله
0: برافو حنان على المبادرة هذية. وخليني نرجع للبجعة الجميلة، رجعت لأيمات الحوار التونسي، رجعت تقول محلاها الفترة هذيك ولا
1: محلاها والله
0: حنلها؟
1: أنا تعرف نهار تلبت لي راه برقيبة نهارين التالي راني بالتعب ومانيش راقدة، والضحك اللي ضحكت والشيخة اللي شختها، وبعد مشينا للباساج بك الطبيل والعبيد كيفاش متفاعلة. أنا ما نقيسش على العبيد اللي تسبع التيك توك مش فاهمين، اللي أنا ممثلة قاعدة نصور وقتها، وإن شاء الله هي باش تكون معناها سلسلة المجيرة باش تكون مالها نهبط حاجة. بارتاجيت برشا الحمد لله.
0: حنان قالك كما اللي قالك سخانة برشا شو اللي صار؟
1: قاعدة نروج للمسرحية وقاعدة نصور فينا نحكي في دي فلاش على البيرسوناج، برشا عبيد فرحانين، ممكن برشا عبيد زادة مو احنا ننسيو راه، وانا سبحان الله سي ايما واحنا تولت عندنا نسوه برشا. خدمتها في فيفري انا لافون بريمير، انا توا نسيو العباد يا جماعه، راهو عندي المجيره بنت الحي مسرحيه حنين الشجراني، ساعتين ضحك ساعتين جو، فما برشا مواضيع مهمه على الاخر، راهو مش انا باش نضحكك، انا باش نكون انا نعمل وانت باش تضحك، لا لا باش نطرح مواضيع باش نضحكوا عليها وميمتو باش تالمنا من داخل. فما برشا مفاجئات في المجيره.
0: شنو اكثر حاجه خلتك تتمسك بالبروجي هذايا بالمجيره بنت الحي؟
1: حلمة حياتي ذي من بروجي ذي حنان اللي خدمتهم كل في حياتي كلهم على بكرتي، أبيهم أحترمهم وأحبهم وأحب الأسماء اللي تعملت معهم. المجيرة بنت الحي حنان الشجراني من آجوس كازيد، نوم الليل تضحية بالعائلة، تضحية ببنتي، تضحية بوقتي، تنازل في برشا حاجات مادية، تنازل برشا حكايات على خاطر المجيرة بنت الحي، لأن ذيك باش تقعد في السي في متاعي. ونحب نقول لهم يا جماعة اللي صورته في شارع بورقيبة ذيك تمثيل راه.
0: شنو اللي اكتشفته صعيب في التجربة هذية في الوان وومن شو؟
1: شوف الخدمة أنا نمن بحاجة الخدمة تجيب، أنا ننصح نقول ديما الدوام ينقب الرخام، أما يلزم حد زيدة، يلزم العبيد زيدة كي تلقاك تاعب وتمن زيدة مان من مش تحكي حتى على حنان راه فما برشا طاقات شبه قاعده تخدم وكذا، معناها مش بالضروره عنده اسم. انا اليوم اسمي حنان شجراني يعرفوني العباد، ثم عبيد ماهيش معروفه مي عندها كومبيتونس.
0: انت تصنف طاقه شابه اليوم حنان؟
1: انا ديما شابه وخاتي، انا ديما طفله وشابه. انا ديما نحس روحي، شوف ساعات نحس روحي بنيه صغيره، ساعات نحس روحي كبيره في العمر كبرت وهرمت، ساعات نحس روحي مراهقه كل مره كل لحظه كاربع فصول لين.
0: أربعة فصول
1: من خلال الحالة النفسية ومن خلال شنو أتلقى ماذا أتلقى، معناها فهمت المتلقي اللي معايا شنو يعدي لي، فهمت
0: اليوم وين
1: شنو
0: وين تحس في روحك؟
1: كنت في الخريف، اليوم قلت البارح كبت شارع بورقيبة بدأ الربيع وبدأت الزهور وبدأت المجيرة تتفتح،
0: ونستنيوها في مجموعة عروض ورجعت
1: تكون زيادة عندها عروض زيادة خارج حدود الوطن قاعدين نسق فيهم، إن شاء الله ربي سهل فيهم وإن شاء الله اللي جاي خير. وأنا فرحانة ونحب نعطي ميساج لك العبيد اللي تعيش في الإحباط بجاه ربي اللي تخليه حتى حد يسيطر عليكم. شدوا في ربي سبحانه, شدوا في طاقتكم وموهبتكم وكملوا للأخر, وما تقولش هذيك يحكم فيها ولا يحكم لي في حلمتي, كمل للأخر. خاطر فما ناس ساعات يقولك منين جيب في القوة, انت اليوم شخصية معروفة, انت اليوم مسؤول نجم تعطي نصيحة حتى اللي تلمذتي لوليداتي اللي يتفرجوا. رد بالك تسلم في حلمتك, ولا في ماهيش أنغاز راه ما فماش الحياة الوردية, فما الحلو فما المر. ميسالش المر نجم نردو حلاوة إذا ثبرت وخدمت واجتهدت.
0: انت اللي بتشجع وتساند وتحضر زملائك الكل, فما شكون تواصل معاك مع المجيرة بنت الحي, شو قالوا لك هالعمل؟
1: تواصلوا معايا كلهم وهنيوني وقت اللي عملت لفون بريمير, كلهم فرحوا لي الحقيقة وكلهم بارتاجي.
0: اكثر تليفون فرحك؟
1: اكثر تليفون مش تليفون, اكثر حضور فرحني بينسور. نحب نقدم تحية لسي لطفي بوشناق الكبير, لطفي بوشناق, لانه لطفي بوشناق في اللحظات المصيرية في حياتي يكون موجود, وجيت للمسرح البلدي ذيك نقعد نخزر لها, لأنه يقعد ديما كبير وكبير والكبير ربي. أما لطفي بوشناك كبير وفنان كبير وثري إنسانيا. فما زيد نعيم الجاني نعنوع الغالية اللي جيت شرفتني ونورتني, وصحابي كلهم معناها الحقيقة, وأكثر سند لي في الحياة اللي ربي عطاهولي, لأن نقول محلاها لي هي فوفا النفزاوي صاحبتي وأختي اللي
0: تكون عندك شخصية المسرحية.
1: أي عملت لها شخصية, ديت لها شخصية شوف فوفا في الحفل, فوفا شوف لي حل عفوا, وأنا جاية لهنا جايتك لهنا, فوفا معايا بكرهبتها وهي اللي جابتني لهنا. أنا نمرض وفوفا تداويني, أنا نمرض وفوفا تحييني. بالحق الصديقة راهي مهمة, راهو الصاحب الحياة ماهيش فلوس ومادة أكاو, نجم يكون عندك صاحب هو اللي يلقفك ويهزك. إن شاء الله ربي يبركلها في فرحة بنتها خذيت الباك سنة مريومة في مصطفى, إن شاء الله ياخذ لنا الباك وإن شاء الله ربي يبركلها. تمعتي في ميساج
0: مثلك برشا في حياتك, صديقة عاونتك باش ترجع
1: على الأخر
0: للبروجي هذية, باش ترجع مقبلة على الحياة.
1: أكيد خاطر ساعات إن الرخ يجيني يقول لي عرفتك صديقة من غير حدود, خاطر فما صديقة بالبروتوكول بالجواندوات هذيك لا توصل المرحلة معاش لوج عليها, يجيك يقول لك ايجا لهنا قوم ايجا شبيك امشي اعمل هكا وهكا. كيك الطفل صغير تلقاه تنحي له دبش وذوك من المسخين حاشاك وتدخلوا تنظف له كذا وتعمل له شعره واي اخرج انطلق للحياة. تاني معاه كاني سند, يبا صاحبتي سند, انا اليوم عائلتي وكل اما الصاحبة اللي يعطيها لك ربي سند. وعندي برشا صحاب اخرين الحقيقه, انا راني محظوظه رمزي بن وظيفة اصحابي معني محظوظه على الاخر.
0: نوجه لهم تحيه اللي خليه البجعة الجميله ترجع تبتسم وترجع في تغنيه المجيره بنت الحي تاتي صغيره. نرجو نكمل حوارنا مع الممثله حنين شكراني.
2: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux Antalil.
3: اسمعوا غنيتي الجديدة وجهة نظر حصريا على إذاعة موزايك محمد خيري.

0: وجهات نظر جديد محمد خيري اللي كان ضيفنا منذ أيام هنا في موزايك كفام، واليوم استناكم على ركح المسرح الأثري بقرطاج في حفل مشترك مع الفنانة القديرة مياد الحناوي. وصلونا حتى 48 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزايك كفام. ضيفتنا المجيرة بنت الحي، ضيفتنا حنان شكراني، نرحب بك من جديد.
1: يعيشك.
0: الموعد خلينا نذكره 8 أوت سلقت 11 أوت القروان، 13 أوت شبيكة في القروان، 13 أوت المكنين المستير، عفور سليانة 21 أوت و 24 أوت الوردية،
1: 23 أوت بوشمة جابس، 23 و 24 أوت في الوردية تونس.
0: واضح هذوما هما المواعيد المنتظرة. حنان، برشا من اللي حضروا العرض قبل الأول يقولوا اكتشفنا حنان الشجراني جديدة من خلال المجيرة بنت الحي. اكتشفت روحك من جديد من قدراتك المسرحية في العرض هذا؟
1: أنا كل يوم نكتشف روحي رو الممثل رو كل يوم رو كل يوم كل يوم مازال يتعلم. مي بيان سور وقت اللي انت تقعد تعدي 6 شهور تبرف وتخدم وتحفر حفر حفر حفر حفر كما يقول ميشيل فوكو الحفر، معناها مش سهلة الحكاية. تولي كل مرة تكترش نجي معلش انا حتى كمش نحل بارانتيز البارح نحكي فيها في التيك توك، تحية الجمهور التيك توك كلهم هزوا ولايتكم يعملوا تياتر، راهو التياتر يكشفك على الداخليني اللي فيك، يكشفك على المهارات اللي عندك، يكشفك وانت نجم تمشي، يعطيك ثقة في روحك، يغذيلك وينميلك مهاراتك. انا كل يوم قاعدة نكتشف، كل يوم 6 شهور كيما استجبلوكي ضحيت بالتلفزة، جتني بروبوزيشن في التلفزة في الراديو، قلت لي جنت للمسرحية.
0: من شنو دواك المسرح؟
1: المسرح يخرجك من الرتابة، لأنه أنت عندك الكونتاكت ديريكت مع الببليك، هذيك يغذيك المباشرتية التوتي مع التلق البيت والمتقبل، هذيك يحييك لأنه ذيك هو علمنا الأصلي، لأنه أنا تكويني مسرحي بالأساس وعمل برشا مسرح، يخرجك من برشا روتين وتبدا حي ديما حي ديما متجدد. والعرض المسرحي نعرفوا اللي هو متغير من عرض الى عرض، من حدث الى حدث، من اكتواليتي لاكتواليتي، دونك عندك ديما جديد ديما متجدد، الروح موجوده.
0: حنان، الجمهور التونسي اللي تعود يشوف حنان تضحك حنان تفدلك، كنت خايفه من ردة الفعل كي تقدم شخصيه فيها وجع فيها انكسارات
1: فيها تراجيديا؟ لا ما كنتش خايفه. تعرف علاش؟ لاني انا هذاك الصدق اللي فيا كان هو، انا خرجت المتفرجه وذكي برشا. شوف انا قلت لك مشيت الماتر والمراه وقتي نحكي على البو والمراه جات تبكي تقول لي راك بكيتني ونحكي على البلاد وجات تبكي على الوطن وعلى العلم وعلى البلاد اللي مازمش نسلموا فيها، هتحست قلت لي لو صدق راهي امراه كيما امي بسيطه جدا، معناها تفاعلت. خاطر علاش؟ مش خاطرني انا باك بلوسيس وقاريه وثلاثه كتب وست، ليه؟ خاطر فما صدق دخلاني خرج من روحي خاطب ولمس روحهم، فهمت؟ هذا هو.
0: وخلينا نقوله زادة كونه المسرحية فيها كنجم نقول المراحل، مراحل قديش من مرحلة قريبت لك تعديت بها حنان في الدنيا؟
1: بريسك كلهم. احنا كي نطرحوا مثلا مواضيع كيما حكينا المانيفيت على التنمر، التنمر موجود، حكينا على التحرش موجود، حكينا على تمشي مثلا ما يمنش بيك، حلمتك يطردوك خاطر ما عندكش البوفوار، خاطر ما عندكش، خاطر ماكش بنت فلان وماكش بنت فلتان، برا روح فرصتك ياخذها حد اخر يحكم عليك من شكلك، معناها هذا كل موجود عديت بيه بيان سور في حياتي. مش نكذب روحي، انا ما تولدتش في دايا ملعقه ذهب وناكل في الجاتوره، تعبت وحفيت ونوصل ما عندي حتى فرانك في جيبي وبابا ربي يفضل هولي هو اللي يصرف عليا وربي بحيه راسه واخواتي زاده والكل. من بعد بشويه بشويه حتى اللي جيت الفرصه شديت في حلمتي كبشت في حلمتي
0: وما زلت باش تكبش في
1: المجيرة. الاخر لحظه والاخر رمق في حياتي بالنسبه لي انا المجيره بنت الحي سي حنان الشجراني هي قضيه حياه او موت.
0: للدرجة هذه؟
1: للدرجة هذه وأكثر من الدرجة هذه مني. ريت مريومة بنتي مريومة الصغيرة اللي هي بنتي جزء مني، عندي مريومة وعندي بيانسور ياسمين وياسين وعندي المجيرة بنت الحي والناس الكل تشهد وجمهور تيك توك يسألوا فيها على المجيرة وقتاش. أي
0: مسألة حياة أو موت، شنو تنجم تعمل على خطر المجيرة؟
1: نجم نموت كان المجيرة تقف، نموت الموت الجسدي ولا النفسي؟ اي لانتي ما تعرفش تو العباد يتسالوا يقولوا شنو هي لانك انت في العام هذاك، لان عندي بنوته صغيرونه نقعد بالجمعه ما نشوفهاش، ضحيت ما نمثلش مع اقوى من شعور الامومه، معناها
0: حطيت المسرحيه فرد كفه يا مريم
1: خاطر عملتها خاطر باش مريم من هاريخ تبدا فخوره بمم، فهمت؟ حبيت نعمل حاجه نطرح فيها حاجات مش نعريخ المريم كي تتفرج بيانشير ويسمنجين قولوا احنا فخورين به ذيك عليش بحيط او ماروت المجيرة ذيك عليش اي حاجة نجم انا زي جيكزاجير في احاسيسي كما يقولوا لي انت عاطفية جدا لا منيش عاطفية انا بالنسبة لي قضية حياة او ماروت لانها من دمي خرجت قولك انا نحلم بالشخصيات نقوم نكتبهم فهمت وهم يقولوا لي عاتفي فيش عاتفي فيش كان ما ندفعش على خدمتي وعلى خبزتي وعلى عرضي ذيك عرضي وذيك شرفي وذيك خبزتي وذيك دمي وقتاش عندي عمر اخر باش نعيش وانا باش نعمل مسرحية اخرى وباش نوزعها وباش تشوفها العباد
0: شنو ناقص اليوم المجيرة بنت الحي
1: هي ماهيش ناقصة هي انا اللي ناقصة ما وقفت لهاش وكا
0: بهذا الكل ما وقفت لهاش
1: ما تو وقفت لها مو مشي في بالي اللي وقت عملت لافون بريمير كنت حاضره بقوه في الميديا وكذا مش بالي المهرجانات اوتوماتيكمون باش يطلبوها معناها واذا انت يسمها برشا خدمه المهرجانات ويزمك تكون تكتيهم وتمشي لهم وتقنعهم وكذا فهمت
0: واليوم نتصور مع الثبات والاصرار
1: وانا يشرفني وقت سنه الماجري وقت لي برشا دي جورناليست اللي هم اصحابي واصحاب العشره وميمتو هم اللي يعطيوني على راس كل انت من انت اللي تستحق بيان سور مع زملائي بيان سور ربي يجيب القسم الناس كل تستحق تكون موجوده في المهرجانات تستحق الدوليه وما نقولش الصغار لانهم صغار في الميزانيه مو اما كبار في القيمه لانهم هذوكم اللي ماشي تلم هذوكم هم الصدق والحب هذوكم المهرجانات
0: واكيد كونوا باش ترجع المسرحيه باش تعرض من جديد اكيد كونوا باش تواصل حتى في الموسم الشتوي العوده باش تكون مع المهرجانات هذوما عنا سلقته عن شبيكه عن المكنين قعفور والورديه نتمنى لك التوفيق
1: ماشي مصر زاده مع الفنانه الكبيره والاعلاميه ليلى شندولي باش قاعدين ننظموا في عرض في مصر باش يكون حدث ان شاء الله ونحب قدم تحية ليلى لزيدة ليلى شندول بالإعلاميات التونسية اللي فخر للمرأة التونسية تعيش في مصر لقتل حنين أنا باش ننظم لك عرض في مصر وباش تكون حدث وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويد مع مشاريع أخرين بيصيروا عندي زيدة التلفزة
0: تنرجع نحكي على الموسم التلفزي الجديد ما عندك سيبون قناة الكونسيبت كل شيء
1: عندي لا أنا استدعوني باش نخدم في برنامج معناها
0: برنامج
1: قمدي تو تنشيط الإعلامي الكبير اللي أنا نحبه برشا على شابي فما أنا مريم بالمامي وبقية الإيكيب ستأتي إن شاء الله على قناة تونسنا قريبا
0: بالتوفيق لك حنان وللإيكيب
1: المنجم مروة الرمضاني
0: واضح نستنى ونستنى والموسم تلفزي مع حنان شكراني اللي كانت لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم نحن نتقابل غدوة في كورنيش راهي راهي مشاهد
1: لا سمحني ماني نحب نقدم تحية زدليلة بن عزيزة اللي عملت لي المكياج وهيئتني والروبة روبة شيتها من البوتيك تاع الفريب شارع الحرية وعمل لي سوم نقص لي 5000
0: صحة وفرحة حنان نستنى الفيديو بروميسيونيل خلينا نقول المجيرة بنت الحي في جزء ثاني نحن نتقابل غدوة من 7 صام تعليل تحية لكل الفريق اللي تقبله في الأعداد ولكل فريق القسم الثقافي نحن جارية تول الحمامات ملحم زين ضلت حاكي ويثق دجا في كرتاج ميدان الحناوي والموعد مع بلتي في الملاسين بابا تصبح على خير.

0: مناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية حسام الأحمر يؤكد اليوم الخميس أنه تم تعديل صيغة الندوات الخاصة بالتونسيين بالخارج، حيث تم التخلي عن تنظيم ندوة وطنية واحدة وتعويضها بندوات إقليمية، وذلك بهدف استيعاب العدد المتزايد من المشاركين وإتاحة الفرصة أمام التونسيين بالخارج لإيصال أصواتهم وطرح مشاغلهم وفق خصوصية كل جهة واحتياجاتها. جاء ذلك خلال إشرافه على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثلاثة التي انتظمت بأحد وسط مدينة القيروان. ووضح وزير الشؤون الاجتماعية أن التونسيين بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشري مؤهل وفق المعايير الدولية وأنماط إنتاج عصرية، مؤكدا أنهم قادرون على أن يكونوا قاطرة للتنمية في تونس والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأفضل بالاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.
4: مع تطور عدد المواطنين التونسيين بالخارج وتطور زاد كذلك في التركيبة الديمغرافية، لأنه اليوم أصبحنا نحكيه على جيل ثالث، وزارة الشؤون الاجتماعية عدلت في البرامج. فاليوم مع التقسيم الجديد للترابط التونسي عبر الأقاليم أصبحت تولت عنا ندوات إقليمية باش نسمح التونسيين بالخارج بتبليغ صوتهم بحسب خصوصية الجهة وبحسب الحاجيات على مستوى كل جهة. اليوم في القروان نختتم الدورة هذه، كنت التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما بالنسبة لنحنا كنقولوا ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، وقادرين باش يمثلوا قاطرة متاع تنمية في تونس، يعني قادرين باش يدفعوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية، وقت اللي باش نحولوا إلى أبنائنا بالخارج إلى رقم وإلى مبالغ مالية. لا، هو ماهوش مبالغ مالية وماهوش أرقام، هما ثروة وطنية، رصيد بشري، رأس مال بشري. احنا ما ناش نتعاملوا مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، وحتى كان ما تجيش الموارد المالية من عندهم هما، ما هم إلا أبنائنا ويحتاجوا إلى الحماية والرعاية كما وقت اللي يبدأوا متواجدين في تونس. شيء لا يختلف غادي أو هنا، ما يختلف شيء، يخرج لوقت معين ويرجع، هذاك التونسي محمي في كل مكان. طالما أنه حامل الجنسية التونسية فمن حقه أن يأخذ كل الحقوق والامتيازات الممنوحة للتونسي، ومن واجبنا حمايته في كل ظروف.
3: وزارة التربية تعلن مساء اليوم الخميس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابطة www.ejunas.tm. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحددة دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيب مرحلة ما بعد قوة المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. بعد نحو عامين من الحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء ودمارا واسعا، دخل اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 عقب فترة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية. ومع بدء سريان الاتفاق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته باتجاه ما يسمى الخط الأصفر التزاما بما نصت عليه بنود الاتفاق، إلا أن الهدنة لم تصمد عمليا على الأرض، إذ واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة للاتفاق واستمر في قضم مزيد من الأراضي وأسفرت هجماته وغارته عن استشهاد المئات في أرجاء القطاع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ميريك لوني ودالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

مسلم مرحبا، شكرا لكم على اختيار الموزايك اف ام. 9:07 مباشرة من جربة في كازينو جربة، نحكيو على الأونزيام إديسيون جربة ميوزيك لاند. انتم تسمعوا فينا في كرهابكم، معنا بلاتو سبيسيال موجودين في جربة في الكازينو. تابعوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك، كما قاعدين نشوفوا في التحضيرات موجودة ديجا في الكاميرا هذه، نجموا تشوفوا الساني اللي موجودة واللي قاعدة تحضر حاليا جربة ميوزيك لاند من 6 إلى 9 أوت 2026 على مدة تقريبا 3 أسابيع من توا بلاتو لايف، وبيان سور السهرية تكمل حتى من بعد وقت البرنامج. اون توكا اون اسي باش نكوفريو كل شيء لحظة بلحظة، نحكيو على لي زانترفيو، نحكيو على الأجواء، نحكيو زاد على التنظيم بالنسبة للأونزيام إديسيون هذيا. حاب نوجه تحية كبيرة لكل الإكيب الموجودة في جربة وأيضا في استوديو موزايك اف ام. دالي بن أحمد في الإخراج من استوديوهاتنا المركزية، وكيف كيف معنا عدنان في الإخراج التقني هوني في البلاتو لايف في جربة ميوزيك لاند، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي على باج موزايك اف ام على فيسبوك. نحكي زاد على هشام العريف الموجود معنا سوبرفايزنج تكنيك معنا، كيف كيف زاد وكل فريق موزايك اف ام، زكريا كيف كيف في اللوجيستيك. مرحبا بكم في الاستماع، هذه هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند، باش تتابعوا الاجواء لحظه بلحظه. نحكيو على الدي 1 بالنسبه لجربة ميوزيك لاند اللي الليله باش يكون سبيسيال شويه. جينيرالمون ديما جربة ميوزيك لاند يبداو بريتم هكا بيانو بيانو، وابخي نطلعوا الريتم كبير نهار السبت ونهار الجمعه، جمعه سبت ومن بعد لحد بطبيعه الحال نفس الرونديفو. نحكيو على الديسكو العربي باي ولو، معكم مالك لوني من ورا الميكرو. بعد شويه باش يكون الموعد مع الجيست نتاعنا، باش نحكيو على سهريه الليله، سهريه سبيسيال. علاش نقول لكم سبيسيال؟ على خاطر اليوم في جربة ميوزيك لاند نحكيو على 3 دي جي باش يكونوا على نفس الكونسول في نفس البرفورمانس. نحكيو على كيرو، نحكيو على داكابو اينو نابا، مع بعضهم الثلاثه باش يكونوا موجودين على نفس السين في سيت طولها 4 سوايع كاملين بالنسبه للبوبليك نتاع جربة اللي موجودين. بون نعطيكم لمحه صغيره لحاله الطقس، يسمعوا فينا توا ويتفرجوا فينا زاده، طقس مريح شويه، ثم برشا هوميديتي او نوعا ما رطوبه عاليه جدا في جربة اليوم. فبالنسبة للبحر شديد الاضطراب، عندكم حالة الطقس بالنسبة اليوم في جربة. تابعونا على مدة 3 أسابيع 3 أيام كاملين باش نكونوا معاكم في بلاتو لايف على موزايك اف ام www.mosaikefm.net. بون بالنسبة للبلايست نتاع الليلة ديجا دالي الموجود في البلاتو قال لي حضرتك حاجة للناس اللي جاوا الجربة موجودين، كانوا نحكيوا على شمزة كان موجود، ونحكيوا زاد على فرانسيس ميرسي اللي باش يلعب غدوة ان شاء الله في جربة ميوزيك لاند هابي اور حتى نصف الليل.

0: إن لاين أب خارق العادة. جوين الليلة في جربة.
1: جو الليلة.
0: جو الليلة خاطيكم لمحة على جربة ميوزيك لاند في الداي وان النهار الأولاني. بالنسبة لليوم نحكيه على B3B، معناه ثلاثة دي جيات بش يلعبوا في نفس البرفورمانس أو نفس السيت مع بعضهم، ثلاثة على نفس الكونسول. نحكيه على كيرو إنو نابا داكابو مع بعضهم بش يلعبوا على مدة أربع سوايع كاملين السيت لايف متاعهم. أبخي نلقاو سان سيتي وساراب، نحكيه على دو دي جي، نحكيه بيان سور لأنه جربة ميوزيك لاند جات العادة أنه في كل إديسيون دي دي جي توانس يكونوا موجودين في الاوف والا في السنه قاعدين نشوفوا فيها ورايا. دونك هذا بالنسبه لنهار لوني في جامع ميوزيك لاند اللي ما عندهمش فكره. غدوه باش نلقاو فرانسيس ميرسي في السيت نتاع الديتو، نلقاو جورا مسلا وغاسمي. غاسمي تعرفوا في بارتي دو ليكيب دو ليمونشيلو. في النهار الثالث باش تلقاو حمزه سولتو غفا جيدو عصفور كيف كيف هذا، نلقاو مهدي مغراوي وهانتر. هذه اكثر لاين اب فيها عدد ممكن ميلي دي جي باش تكون نهار السبت هذايا نهار 8 أوت 2026. ونكملوا كما سمعتوا بكري شويه حكيم ديجا في البلاي ليست تاع موزايك اف ام. على ذكر حكيم، الجو نتاع الكيتش والحاجات كيما هكا الكل باش تلقاو في الديسكو العربي باي دي جي والو نهار لحد هذايا في جربه ميوزيك لاند. بون ما فاتكم حتى شيء لانه التيكي مازالوا موجودين. الناس اللي ممكن تحب تغرد في الويكاند غدوا انا يخدموا ياخذوا نهار السبت ان شاء الله الجربه. دونك نعطيكم لمحه صغيره على الحركه الجويه سورتو في علاقه بتونس اكسبريس، لانه ثم اربع رحلات يوميا مخصصه من تونس الى جربه للناس تحب تجي بالطياره. اللي يجي بالسياره هذاك موضوع اخر، نجم يجي على البطاح نتاع جربه ما يصف طويل شويه. اذا كان يحب يختصر اثنين نجم ياخذ شويه وقت ويعمل على الطريق الرومانيه اللي هي من اثنين تجرجيس يجيب على جربه. دونك هكاك ممكن تربح شويه وقت، اطول شويه ديستانس ما تربح برشا وقت في علاقه بالمسانيه نتاع البطاح والا كل. دونك في كل الحالات جيو الى نفس المكان، نحكيو على لو غران كازينو دو جربا، جربا ميوزيك لاند 2026. هذه اللاين اب بالنسبه للسنه.

جبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

Mosaic FM. Happy Hour spécial. Jerba Music Land. جربا ميوزيك لاند 2026 هابي اور سبيسيال الجمعة هذه أو الويكاند هذه من 6 حتى 9 أوت 2026. مرحبا بكم في الاستماع طريق سلام الجميع سيسلوكم واحدة واحدة. احنا في بلاتو سبيسيال مباشرة من جربا صوتا وصورة كما قاعدين نشوفوا ديجا هذه السين اللي موجودة متاع جربا ميوزيك لاند. مش نحكي عليها شوية السنة هذه ولكن نحكي عليها محمد جراد مدير المهرجان لوتخوفا في موزايك فام في انترفانسيون كان معنا نحكي على الانزيام ايديسيون بالنسبة لجربة ميوزيك لاند. ألوغ بالنسبة للسين اللي قاعدين نشوفوا فيها توا على الكاميرا هذه السين اللي اختاروها السنة في جربة ميوزيك لاند هي حسب القول متاعه هي سين فيتوريست نوعا ما. جنرالمون ديما نعملوا دي زيكرون كبار على على السين كاملة مسكرة. المرة هذه نلقاو ثم معناها دي كارو كافيرغين معناها ثم كاري 2 3 4 خلاص من 4 كاروات معناها مسمى محلولين وثم الكرون سنترال هذايا اللي على اساس 3 دي باش يكون في الوسط. اون ميم طون شنو هو الجديد نحكيو على لا كونسيبسيون نحكيو حتى على الاختيار نتاع الليكرون اللي موجود تحت التابل نتاع الدي جي وين هو يدسكر او لي دي جي اون جينيرال كيما اليوم ثم 3 دي جيات في نفس البيرفورمانس دونك اختاروا لهنا انه تكون نوع من معناها من نبضات القلب هكا ونبضات الموسيقى على البي بي ام اللي موجود اللي باش يمشي من الكونسول الليكرون هذيك باش يعيش لعباد الريتم نتاع الموسيقى اللي قاعده تلعب وقتها. سين كبيرة جنرالمون اللي قاعدين نشوفوا فيه توا سين كبيرة سامباتيك على الاخر. صحيح ممكن السين ما كانوش متوقعين واش يكون ثم ريح لكن خدمة الريح على الاخر لانه الريح ولا يتعدى من وسط الليكرون قبل تعرف في اي ايفينمون في العالم مش كان في تونس كهاو يخافوا من انه كي يبدا ريح ثم جاي من وراء الليكرون ثم ريسك كبير انه يصير اكسيدون ولا حاجة. السنة شاءت الاقدار انه الليكرون كان مواتي برشا الاحوال الجوية اللي موجودة في جزيرة جربة. دونك هذه السين بالنسبة لجربة ميوزيك لاند نحكيوا على تور كبير برشا نحكيه على براتيكمون فوق ال 25 متر معناها بالنسبة للعلو متاع الاكران. كيف كيف الليكاري معناها متاع العباد اللي يجيو هنا واللي يخذوا اللي تيكي متاحهم التنظيم تبدل السنة بالنسبة لجربة ميوزيك لاند يعني كان لونتري من المدخل متاع الكازينو البرانسيبال مي سنة بدلوا ولاو من المدخل متاع الباركينج التاني يعني ثم اكسي واحد اكهو بالنسبة للناس كسوا في اي بي مش في اي بي بامبورت مي كمام العباد قاسة وتدخل من نفس البلاصة في نفس التورنيكي اللي موجودين البرة هكاكا باش يضمنوا انه الناس تدخل بلاصة بركة واكيد ما ثماش ديفويت اتسترا من هذا الكل. دونك هذا جانب تنظيم كبير موجود على الشان انترناسيونال وهنا في جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون اختاروا انه يكون النظام بالطريقة هذية. لي كيو ار كود نتاعكم بالنسبة لي باس كما نحن هوني حتى ميديا موزايك فام عنا لي كيو ار كود نتاعنا مش كان بادج ميديا كهو يعني كل شيء محسوب كل شيء مضبوط وبرشا نظام في علاقة بالجانب الجماهيري اللي باش يكون موجود لهنا في جربة ميوزيك لاند 2026. فما ليكيب نتاع التصوير لهنا لانه لي سيت لايف نتاع جربة ميوزيك لاند ولو يهبطوا ومن بعد على يوتيوب يعني نجم وتتفرجوا في السيت كامل اللي ممكن ما نجمش يجي الجربة ينجم يتفرج من بعد على يوتيوب. بيان سور لي سبونسور عندهم يعني الاسباس نتاعهم الكل موجود بالنظام ثم ديتونت كبار من هوني قريب 9 أو 10 خيمات كبار موجودين هنا كل سبونسور يكون موجود في بلاستو. دونك حقيقه معناها كي نحكيوا على تنظيم البلانينغ نتاع الجربة ميوزيك لاند السنه ثم برشا تنظيم اسبيرون بيان كو تعدى بي سورتو من ناحيه الموسيقى وخاصه الليله باش يكون ثم بي 3 بي ما بين كيرو داكاب و إنو نابا. هذا بالنسبة للدي وان معهم أيضا سينسيتي والسراب في جربة ميوزيك لاند دي وان. نحن على مدة 4 أيام معكم لحظة بلحظة ونتنضون بعد شوية يجيو اللي جاست متانا هوني لدي جي بش نحكيو أكثر على جربة ميوزيك لاند 11 إديسيون. شوية آخر موعد الأخبار سبور إكسبريس مع مراد الدريدي وفهمي البرهومي وإحنا معكم حتى لنصف الليل في هابي أور سبيسيال جربة ميوزيك لاند 2026.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجرية، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد في تصريح لموزيك بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات الدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف عصام الأحمر أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل.
1: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتلوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة، هذه مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى كما المنظومة متاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، هذا هو المنظومات اللي نخدم عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100 ألف دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة والعائلات المحدودة. كي نلقى أنا ناس متخرجت من البطالة ودخلت تخدم أو في مواقع معينة ثم مازال محافظ على البطاقة أو يدافع من أجل الحصول والده على بطاقة، وقلت بصراحة على الدنيا سلام. أراه البطاقة والمساعدات نعطيه فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن لأنه فايت السن متاع العمل ودخل في سن التقاعد، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. افتحنا في المنظومة اليوم باعتبار أنه بطاقة العلاج تسند مع تدون شروط المتقيدة بمنظومة الأمان، خاصة في الحالات الطارئة وفي الحالات اللي يقدم فيها ملف، مجرد أنه يقدم ملف نجم نعطيه البطاقة.
0: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت تقر خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بمقر الولاية تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وقررت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة مباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. في أخبار العالم، مجلة The Atlantic تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجعا حادا في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة إلى أن الإمدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى الذي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤولون أن مخزونات صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنها منظومة الدفاع الصاروخي الطرفي على الارتفاع ثاد استنفدت إلى مستويات تحول دون تسليمها لأوكرانيا أو استخدامها بفاعلية لتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية. حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا يعلن تقدمه بطلب لاستبعاد المغرب من استضافة كأس العالم 2030 على خلفية أزمة الهجرة في سبتة، فيما أبدت أحزاب يسارية إسبانية اعتراضها على التنظيم المشترك. ومن جهته أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن قرار استضافة المباراة النهائية لم يحسم بعده. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 7 أوت، سحب عامة قليلة تتكاثف محليا بعد الظهر بالوسط، والحرارة في استقرار بالشمال الوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم. بعد شوي نحكيوا على منافسي الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية تشامبيونز ليغ وكاف، كيف نحكيوا على أخبار الميركاتو ونتائج المباريات الودية. لكن البداية تكون بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي في مفاوضات متقدمة مع نيجي جويني اللي مرشح للعودة لرئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. التفاصيل من عند الناطق الرسمي للجامعة سيد بالحسن بالصامرة في حضوره اليوم في ريكاب سبور مع أحمد عدالة.
7: اليوم ثم اتصالات تقابل هو السيد رئيس الجامعة، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معناها هذه إدارة حساسة، إدارة عندها وزنها في كرة قدم التونسية، هو عنده كيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي، لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سينيجي جويني. إن شاء الله ننجحوا في أنه يقبل المهمة هذه.
6: نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم واللي تدرس إقامة مباراة الدربي في السوبر كوب اللي يكون بين الترجي والنادي الإفريقي يوم 31 جانفي، يتنظم في تونس بحضور الجماهير الفرق الزوز، وزاد إمكانية كبيرة كون تلعب خارج تونس، والنقطة هذه تخدم عليها الجامعة التونسية لكرة القدم، نقطة أكد فيها وحكى فيها نطق رسمي للجامعة بالحسن بالصبر.
7: عندنا النجم وعندنا ثقة في السلطات الأمنية أنها تنظم دربي بين زوز جماهير في ملعب راتش، وعنا القدرة أن النجم نسوقوه البر، والعروض موجودة، والعروض مش بعيد عليك قريبة
8: معروف
7: أنه من بر أنه يتلعب بالبر.
8: وين؟
7: في برشة دول.
8: أعطيني سميلي.
7: شوف ثم دول في الخليج
8: المغربي.
7: اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا.
8: معني ثم عرض لي بالله
7: يخلي مسابق لأوانه طبعا نحكيك نزلنا في مفاوضات هذه الأمور طوانا جين قولك في فرنسا كان ثم في فرنسا راي مايش باش تكون في مدينة كبيرة، إذا ما تتلعب في مدينة صغيرة السلطات الأمنية الفرنساوية ما تعطيش، تخاف من ديبوردمون في الخليج. ثم ناس مستعدين أنهم يستقبلوا
8: ياخذوا فيه فلوس
7: أكيد
8: الجامعة
7: ليه أكيد باش يتصور
8: والأندية باش تاخذ فلوس
7: أكيد ديرو طومبي يرجعوا للجامعة وللنوي لو بليز أوفرون. ثم شكون توا يعرض عليك 300,000 دولار، ثم شكون يقول له 500.
6: سيد بالحسن بالسمر اللي كان ضيف اليوم في ريكاب سبور، بقيت الحوار اللي فيديو كل التفاصيل وعديد المواضيع وعديد النقاط حكى فيها سيد بالحسن بالسمر، تلقاهم على الباج نتاعنا سبور باي موزيك كافيه. نحكيوا على قرعة الأدوار التمهيدية في المسابقات الإفريقية اللي تعملت اليوم. في الدورة التمهيدية الأولى النادي الإفريقي يواجه جوليبال مالي، ذهب في تونس والإياب خارج تونس. في صورة أهل النادي الإفريقي للدورة التمهيدية الثانية باش يواجه المترشح من مواجهة ميديامال غاني وفريق تي بي مازامبي الكونغولي. بالنسبة للترجي معفى من الدور التمهيدي الأول، يلعب مباشرة دور التمهيدي الثاني ضد المترشح مسويح لبطل ليبيا، وأيضا نادي كاف كافيزيد من زنزبار الذهاب يكون خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدور التمهيدي الأول، السي اس اس باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. الترجي الجيس يلعب ضد فريق ديامبارز السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح ممثلين السي اس اس وترجي الجيس، هذه المواجهات اللي تصنع فيهم. السي اس اس يواجه المترشح من مواجهات ليونز السيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، وترجي الجيس يواجه المترشح من مواجهات فيتاس البوركيني وريال باماكو المالي. كل التوفيق ان شاء الله لممثلين الاربع نوادي في الكاف والتشامبيونز ليغ. نذكر بالنسبه للماتشات الدور التمهيدي الاول الذهاب يكون 4 و6 سبتمبر، الاياب بين 11 و13 سبتمبر. بالنسبه للدور التمهيدي الثاني ذهب بين 16 و18 اكتوبر، الاياب بين 23 و25 اكتوبر. في المباريات الوديه الترجي ربح 1-0 فريق سان بيدرو بونتو محمد الحاج محمود في الشوط الاول. ترجي جزيس نهزم 2-1 قدام اتحاد خنشلة الجزائري. بونتو العكاره مركه حمدي العبيدي. نجم الساحل الاولمبي البيجي تعادلوا 0-0. نادي بنزرتي ربح 6 بلاش فريق اكاديميه اتيولي بيرفورمانس. اتحاد بن قردان عمل جمله من الانتدابات. اشرف بوراوي ظهير ايسر قادم من ايطاليا عقد بثلاثه مواسم. المدافع اسلام تاج سالم زوز مواسم امضى مع اتحاد بن قردان. المدافع هذا كان عمله في المرسى وايضا شفناه في مستقبل جابس. ايضا تم انتداب متوسط الميدان فؤاد التيمومي. غازي العيادي في اتحاد بن قردان، ايضا متوسط الميدان ايمن العمري في اتحاد بن قردان، كلهم امضوا موسم واحد. نادي حمل فعل انتداب متوسط الميدان الغيني ابو بكر سيديكي لمده زوز مواسم قادم من نادي ميلو الغيني. في كرة اليد انفسخ عقد اسامه الرميكي مع النادي الافريقي. كانت هذه اخر نشرات رياضيه اليوم، تلقاها على السيت مزيكا في بولندا.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرف في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: اريدو طور عالمك.

0: Mosaic FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land.
1: جربا ميوزيك لاند معكم حتى نص الليل على موزايك كافي ميديا بيا وسبيسيال 11 ميديسيون من جربا ميوزيك لاند. خليني نقول لكم الليله في الدي 1 ثم ثلاثي نتاع الافرو هاوس السود افريكان اللي باش يكونوا موجودين على السين نتاع جربا ميوزيك لاند. نحكيو بالاساس على كيرو ايلوناپا وكيف كيف زاد نحكيو على داكابو. بون بالنسبه لعالم الافرو هاوس الثلاثه اسماء هذوما اللي خلينا نقولوا اصبحوا مرجع لعشاق الافرو هاوس في العالم الكل اللي هما كيما هنا كيرو داكابو وإينوناپا. الثلاثي هذا اللي ينتمي إلى دولة جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا البلاد اللي لعبت دور محوري كبير في تطور الموسيقى متاع الأفرو هاوس في العالم الكل. بدأت على المستوى المحلي الإقليمي ثم على المستوى العالمي. نحكيه على كيرو بالأساس الأولاني اللي هو كان لأكثر من مرة موجود في جربا ميوزيك لاند. كيرو اللي اسمه باتريك مالونغو اللي هو معروف برشا بالأسلوب متاعه اللي هو يجمع ما بين الإيقاعات القبلية نوعا ما اللي هو يرجع أكثر لإيدونتيتي متاع الأفريق دو سود. كيف كيف زاد عنده نوع من الألحان الروحانية اللي اختارها في التيتر امتاعه. كيف كيف زاد ثم نوع من المؤثرات الصوتية العميقة الديب ساوند افكس اللي موجودين في التيتر امتاعه. وذلك علاش خلق نوع من الإيدونتيتي ميوزيكال اللي تشبه له كان اللي هو كيغو. كيغو اللي كان تعرف برشا بالتيتر امتاع يور فويس. يور فويس اللي كان ضرب برشا في الراديو في العالم الكل. كيف كيف زاد كان خرج ألبوم تحت عنوان بيراميد. زاد كان موجود زاد في البلاتفورم الكل ولقى نجاح كبير برشا. وممتون كان شارك في عديد المهرجانات في العالم الكل. نحكيه بالأساس على تومورولاند في النسخة البلجيكية متاعه وأيضا هاي إبيزا في إسبانيا وكيف كيف في سكوربيوس ميكونوس في دولة اليونان. أما بالنسبة لداكابو

نحكيه على الارتيست هذا اللي يعتبر من رواد الافرو هاوس الحديث، يتميز باسلوب يعتمد نوعا ما على الالحان الهات اما يكونش الريتم نتاعو طالع برشا، ما ثمش برشا ديزانسترو في الموسيقى نتاعو، وهذاك علاش نوعا ما يكون متكامل برشا مع كيروكي، يخطوا على نفس السين مع بعضهم الزوز. كيف كيف زادنا نحكيه على التعاون الكبير متاع داكابو مع عديد الفنانين والزارتيست في العالم الكل، بالأساس نحكيه على دي جي وأبرزهم كيقولوا الأفرو هاوس، نحكيه على بلاك كوفي. بلاك كوفي اللي كنت عامل معها لي أكثر مرة، ونحكيه زاد على الشمزة، شمزة اللي زادة موجود برشا مرات في تونس، كان موجود في جيرمي ميوزيك لاند، السنة عنده دات أخرى موجودة في تونس زادة بالأساس في الحمامات، ونحكيه زادة على أعمال كبيرة كما Found You وألا Speed of Sound التي ترزادة إلى القاو نجاح كبير في مسيرته الفنية. إنو نابا، إنو نابا اللي هو اسمه الحقيقي سيفيوي مخيزي أو مكيزي اللي دو ممكن نتاقلو ستانون بروف انتوكا، اللي هو خلينا نقوله عنده أسلوب أكثر مودرن بارابور لي دو اللي كنا نحكيو عليهم. دونك إذا كان نعملو ميلونج ما بين الثلاثة، نلقاو السات اليوم باش تكون متكاملة من جميع أنواع الأنماط الموسيقية اللي يختارها كل أرتيست أنه يتبعها أو أنه يرسخها في الهوية الموسيقية امتاعو. نحكيو على إنو نابا، كيرو، وكيف كيف داكا بول اللي شكونوا موجودين، B3B. فوالا لامبيونس بدات ديجا، قد تسمعوا فينا على موزايك اف ام، ثم لي تيست قاعدين يصيروا توا على السين في علاقه مع ساوند تشيك بالنسبه للسين باش يتسيوا الموسيقى، لانه بعد شويه باش تبدا الموسيقى بالنسبه لليله. ونحكيوا على B3B من الثلاثه اللي سميتهم لكم، يعني ثلاثه دي جي باش يكونوا على نفس التابل مع بعضهم باش يميكسيوا اربع سوايع كاملين في سهريه الليله في جربه ميوزيك لاند 2026 في الاديسيون نتاع هذايا والأونزيام إديسيون بالنسبة للمهرجان عامة. مش هذايا بركة، لأنه اللاين أب السنة حقيقة أن تخي بون شوا، جربة ميوزيكاند معناها يحاولوا كل مرة المنظمين أنهم ما يعودوش نفس الزارتيست كل عام، ممكن عام بعد عام أو عام بعد عامين يجيوا الزارتيست كما كيغو عنده تقريبا عامين من يجي لتونس التالي، كيف كيف الشمزة كان عامناه الموجود هنا السنة موش موجود ما موجود في تونس، واللي دي جي هذوما ديما في التصريحات نتاعهم على موزايك اف ام وحتى جنرال مع الكيب نتاع المهرجان يقولوا انه سي سبيسيال جربه. فرانسيس ميرسي كان يتحدث المدير الفني مهدي المغراوي، قال انه السنه يحب يكون موجود في جربه ميوزيك لاند، مش خاطر الفستيفال اكاو مي اوسي على خاطر يحب يعمل سيجور في جربه. وهنا نفهموا انه جيرمي ميوزيك لاند مش مجرد مهرجان متاع موسيقى إلكترونية فقط على مدة 4 أيام، وإنما لازدة هي زادة وجهة سياحية لعديد السياح اللي يكونوا موجودين هنا، اللي محبي الموسيقى الإلكترونية أو جنرال محبي الأفرو أكثر. إذا كان نحكيه بالأساس على نوع معين من الموسيقى، نحكيه على الأفرو هاوس اللي ممكن في 3-4 سنين الأخرانين لقي صدى كبير برشا في السين انترناسيونال بالنسبة للموسيقى. هذا الدي وان بالنسبة لجيرمي ميوزيك لاند، كما نحكيه على داكابو وكيرو إنو نابا. ثم سين سيتي إن شاء الله يكونوا معانا بعد شوية اللي دوز أرتيست نتاع ديوان، ونحكيه زادة على سراب. ثم دي جي تونسي اللي هو دي جي موجود في روسيا، ينشط في روسيا، عنده اسم كبير في روسيا. اليوم ممكن فرصة للتوانسة باش تعرفوا على سارب وعلى دي جي اخرين اللي ينشطوا خارج ارض الوطن. فرانسيس ميرسي مش اول مره يكون في جربه ميوزيك لاند. فرانسيس ميرسي كان هو اللي في 2024 في جربه ميوزيك لاند باش يكون مع يتقاسم السين مع جسمي. جسمي اللي هو في بارتي من الكوليكتيف نتاع ليمونتشيلو اللي كانوا عملوا فيستيفال، اللي كانوا زاد عملوا معنا بلوزيغ سواري في تونس، وبداوا يخلقوا في نوع من ليدونتيتي خاصه بهم هما، ولقاو نجاح كبير في الموسيقى او في السين ناسيونال نتاعنا. نحكيو على بالاساس على تونس، ونحكيو زاد على جورا ومسلا 4 دي جي اكاهو في الدي 2 بالنسبه لجربه ميوزيك لاند، على عكس الدي 3. دي 3 باش يكونوا فيه 6 دي جيات كاملين، يعني السارية بتبدأ بكري وتكمل المخر. دونك حمزة باش يكون موجود هوني في الجبه ميوزيك لاند دي 3. نحكيو على سولتو، غافا غيدو، اوسفور، مادي مغراوي اللي هو مينتون لو ديريكتور ارتستيك نتاع الجبه ميوزيك لاند، وهانتر باش يكون موجود زادا. بون كي سمعتوا سبوت نتاع الجبه ميوزيك لاند، يقول في السبوت انه اللي محبي كل الموسيقى والناس الكل اللي ممكن المغرومين
نحكيو على كونسيبت اسمه الديسكو العربي باي دي جي والو. في السنوات الأخيرة الديسكو العربي كان جزء لا يتجزأ من جربة ميوزيكلاند. حابوا يقولوا لهنا أنه رأهوا جربة ميوزيكلاند مش مجرد مهرجان للموسيقى الإلكترونية، نو، فهو موجود زادة لكل الأذواق الموسيقية. نذكر أنه في جربة ميوزيكلاند كان صار فيستيفال أوف بعيد على جربة ميوزيكلاند، ولكن عنده نفس الكادر اللي هو لي رابور، فيستيفال متعراب كان موجود هنا في جربة لهنا. وكيف كيف نحكي ومنعرش شقولوا لي ولا شقو عاود لي عاود يمسلش دي جي حمد، ولا قال لي دي جي حمد تونسي إذا كان موجود لهنا. دونك الار ام بي الراب الاولد سكول كان موجود زاد في جربة ميوزيكلاند، فكانوا لهنا ثم نوع من التوجه في انه الفستيفال هذايا يكون فستيفال جامع لكل الانماط الموسيقيه. اكزامبل على انترناسيونال على اللي نحكيوا فيه، مثلا فستيفال سونار في اسبانيا. سونار اللي تدخل وتلقى فيه بلوزيور سين موجودين، اكثر من جون ميوزيكال موجود، تلقى الروك، تلقى الراب، تلقى الار ام بي، تلقى الافرو هاوس، تلقى التكنو، تلقى يعني الأغلى معنى التكنو، تكنو هاوس وغيره من الجنر تلقى بارتو. دونك هنا التوجه الكبير ماشي في السنوات القادمة، لأنه اليوم باش نلقاو أكثر من سين، أكثر من جنر ميوزيكال. تسمع في الموسيقى ورايح ديجا قاعدين يتسيو، العباد بدأت توافد بشوية بشوية، ياخذوا في بلايسهم قبل ما تنطلق السهرية. بعد شوية في جربة ميوزيك لان تنظيم خارق العادة فرانشمون، مش خاطرنا موجودين هوني، مش خاطرنا نعمل في كوفرتور كموزايك فهم، مي نو فرانشمون التنظيم خارق العادة السنة. شكرا لكل وحدة الأمنية، شكرا للحماية المدنية، شكرا كل المنظمين بتاع المهرجان اللي سهرين لحظة بلحظة ويوميا وكل سهرية انه يتم تأمين السهرات هذية وتتعدى على في احسن الاحوال. دونك فوالا هذه الامبيونس اللي تلحقوا بينا توا موزايك اف ام، هذه الامبيونس ديجا السين حاضرة، ديجا التيست نتاع السون كمل، معناتها الساوند تشيك كمل ديجا، لعبت شاد الصف من هنا لانه لونتري كما قلنا سنة تبدل، كان من هوني في لونتري برينسيبال نتاع الكازينو، سنة اختاروا يكون من لونتري سود نتاع نتاع الكازينو اللي هو لونتري نتاع الباركينغ التالي. أكثر تنظيم، أكثر صرامة في علاقة بالتيكيت، في علاقة بالكيار كود، في علاقة بالريزيرفاسيون، وهذا يكون في سبيل أنه الناس كل جي قصة تيكيتها تلقى بلايسها، ما يقودوش ناس واقفين ولا ما لقاوش بلايس. دونك هذا كل يقعد في جانب تنظيم كبير، ونحيهم برشا المشرفين على جرمة ميوزيكلاند في الاديسيون هذه أنهم اختاروا أنه كل عام نزيد بون تصعب تصعب في سبيل انه يكون نجاح كبير. يعني اليوم كي نشوفوا دي كونسير كبار في العالم، نحكيوا على لي ديسيت كبار في التنظيم كيما تيكت ماستر ولا غيره، كيف كيف هذا السنه في جربة ميوزيكلاند ثم برشا تنظيم في علاقه باللي باج، في علاقه باللي براسلي كيما قاعدين نشوفوا ديجا في يد لهنا. دونك كل شيء في احسن تنظيم ان شاء الله. احنا هوني لحظه بلحظه ونتونتون جو دي جي، ممكن نبتين عليكم شويه على خاطر دي جي خلطوا مخر شويه للمطار، مشاو للزوتيل نتاعهم، من بعد باش ياخذوا هوني لجربة ميوزيكلاند. وتعرفوا خيط نتاع لي سيت نتاعهم يختلف بشويه بشويه. دونك اون سي دي سي حتى النصف الليل ان شاء الله على موزايك فام، نعطيكم اخر التفاصيل واخر الكواليس واخر التصريحات والحوارات مع لي جيست نتاع جربة ميوزيك لاند 2026.

Mosaïque FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land. جربة ميوزيك لاند 2026 على موزايك اف ام بلاتو سبيسيال من جربة مباشرة من لو غران كازينو جربة في قلب جربة على البحر ديجا موجودين العباد قاعدة تتوافل بشوية بشوية على أول أيامات جربة ميوزيك لاند اللي بشكون من 6 إلى 9 أوت 2026 احنا في المتابعة وبعد شوية بشكونوا لقاست متاعنا موجودين هوني في بلاتو موزايك اف ام سبيسيال جربة ميوزيك لاند شوية آخر موعد أخبار لحداش مع مراد الدريد ومن بعد دي جي مارو دي جي غيزان موزايك فام اللي كان موجود زاد في جربة بامل دو فوا حضركم أميكس أفرو هاوس خارق العادة لمدة 20 دقيقة كاملين اون اتوندون يكونوا لقاسة متانا حاضرين هوني في موزايك فام في هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند 2026 مازال معكم حتى نوصل ليل وقعدوا معنا موزايك فام هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند موزايك FM.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرات التخزين. والدوس يوضح في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل المستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق أعمال النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. جاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعي عقدت مساء الخميس بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة البلدية. وأكد والي بنزرت دور الهام والمسؤولية الموكولة لمكونات منظومة العمل البلدي بالجهة، مشددا على ضرورة رفع نسق التدخلات للقضاء على النقاط السوداء والزرقاء بمختلف المعتمديات الأربع عشرة باعتبار أن تحسين النظافة والعناية بالمحيط يمثلان عملا يوميا متواصلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يمنع أطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولاية من الولادة من الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي في محاولة جديدة من قبله لمنع حق المواطنة بالولادة. مدينة جربانة الواقعة قرب دمشق تشهد مساء الخميس انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين وفق ما أفادت به وزارة الصحة السورية. وقد فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث وبدأت التحقيق في ملابسته. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما عقب 3 أيام من الجلسات المكثفة دون إحراز تفاهمات حاسمة في القضايا الجوهرية. وكشف مصدر رسمي لبناني عن تعثر تحديد الجهة المنوط بها التحقق والمراقبة الميدانية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، إلى جانب رفض الجانب الإسرائيلي توسيع المناطق التجريبية واشتراطه التثبت أولا من انتشار إجراءات الجيش اللبناني في بلدتي زوتر الغربية وفيرونا. البرلمان الأوغندي وافق اليوم الخميس على نشر واحدة من الجيش الأوغندي في قطاع غزة لتكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية بناء على ما ينص عليه اتفاق نزع سلاح حماس الذي تم التوصل إليه أواخر جوليا. ويندرج نشر القوة الدولية في إطار مبادرة أطلقها مجلس السلام الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكلت إليها بشكل رئيسي مهمة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المدمر. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
0: في تونس.

0: Mosaic FM. Happy Hour spécial. Jerba Music Land. شكرا على سماعكم موزايك اف ام جربا ميوزيك لاند 11ème اديسيون في لو غران كازينو جربا نحكيو على اديسيون سبيسيال برشا بالنسبه للمهرجان هذايا في صيفيه 2026 من 6 الى 9 اوت 2026 في لو غران كازينو كما قاعدين نشوفوا ديجا العباد تدخل السين بدات تحضر الموسيقى بدات تصحن بشويه بشويه اون اتوندون بعد شويه يكونوا لي لو تريو انونا با وكيرو وداكابو موجودين في جربا ميوزيك لاند في السين متاع داي وان. حكينا على لو غران كازينو دو جربا الكازينو اللي اسمه لو غران فرانشمون لو غران الاسباس اللي موجود راهو تبارك الله ما شاء الله مانيش نحسب العدد قداش ولكن نحكي على احتضان جربا ميوزيك لاند المرة الثالثة على التوالي في 11 اديسيون. سي مهدي المرابط مدير عام كازينو جربا عاصمة مرحبا
1: مرحبا بمستمعين موزايك فام مرحبا بك خويا مالك في

0: C'était Grand Casino Jerba. C'est la troisième édition qui s'est faite à Jerba Multicland. C'est un partenariat avec la société Tunisia Musicland qui est de Mohamed Jrat. L'événement n'est vu l'espace de Kbir. Donc on l'a aménagé, on a une décoration magnifique. Et depuis 3 ans, je trouve l'événement chaque année, le nombre de manière de
1: des visiteurs
0: ici, il fait qu'augmenter. Une expérience متاع النظام وكل شيء باش تبدا تو سباس بيان وكل شيء الحق حتى لي ناسيوناليتي فما برشا توينس فما خواتنا ليبيا فما دي فرونسي فما ميم دي امريكان اي تو سي ان بليزير الحق باش نضيفوك بحذنا ولا كيل انيفيرسير متاع جربه شكاني
1: بون سامحونا سادة مستمعين على الصوت لانه الموسيقى بدات ديجا دونك سامحونا على الصوت القوي سي مهدي اليوم 3 ans à la base, Jerba Music Club. شلون يخلي le grand casino Jerba رغم انه يعني l'activité نتاع le grand casino ماهيش هي الموسيقى اللي قاعدين نراو فيها توا شنو يخلي الثقة تتجدد عام بعد عام اليوم نلقاو بضحكوا لعب 3 سنين كاملين.
0: Le grand casino Jerba كيما le nom l'indique, c'est un espace où il y a tout ce qui est jeu, معناها jeu de hasard, tout ce qui est roulette, blackjack et poker et tout ça. Vu que l'espace il se prête باش يصير فيه ce genre d'événement donc خممنا باش on développe une autre activité et c'est ces deux produits معناها qu'on peut associer ensemble عندنا des clients توا يلعبوا في salle de jeu dès que باش يسمعوا الموسيقى ينجموا يخرجوا et ça nous fait bien sûr une grande publicité بالنسبه للسوسيتي نتاعنا
1: بس التنظيم كل عام قاعدين نشوفوا في une nouvelle stratégie في علاقه بالتنظيم سنين نحس وكانه هكا شويه سيفير شويه تنظيم لورغانيزاسيون يعني تاع العباد اتسيتيرا شنو اللي يخليكم كل عام تبدلوا شويه باش تكون اكثر صعوبه بتاتخ
0: الحق دوب ما توفى ليديسيون بريسيدونت معناها نعملوا دي ريونيون نشوفوا كيس كي يتعدى بالكدا شنو هما لي ديفو اي اون ايساي دو ساميليوري الحق لي زوتوريتي نشكر توت لي زوتوريتي كو سو سوا لوكال ولا ريجيونال من ولاية معتمدية CRT سياحة مينيستير دو توريزم اي بيان سور الإطارات الأمنية والأمن اللي الحق واقف معانا من اللي يبدا ليفينمون حتى للآخر وهوزمون توا دوبوي 3 ans 3 éditions زيرو انسيدون كل شيء تعدى بالكدا
1: اليوم اترافير جربا ميوزيك لاند التخمو في انه الاكسبلوتاسيون تاع الاسباس ولا حتى الاستغلال المساحه في حد ذاتها نجم يمشي اكثر من منتخين او شغل مختصر فقط على جربا ميوزيك لاند في كل صفيه
0: والله الحق نحن ولينا دي بارتنير مع تونيزيا ميوزيك لاند اون لور في كونفيونس فهمنا مع بعضنا معناها لي سي اون بون ايكيب الحق Donc, مرحبا, s'il y a quelqu'un qui veut organiser un événement في جربة في الكازينو, مرحبا بيه. Bien sûr, Tunisia Music Land, ils ont mis la barre très haute, donc لازم حاجة مخيب.
1: نتفهم برشا عندك برشا خدمه ديجا خطفتك خطفين
0: سي ان بليزير
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو لي كنت
0: ويعطيكم الصحه انتم موزايك فام لي فيديل معانا شاكاني معانا اي جو ريميرسي اوسي لي سبونسور اللي سي غراس ا او كو ليفينمون عنده بيرينيتي
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو
0: ميرسي
1: مهدي المرابط مدير عام كازينو جربة سراب توا بدات ديجا كيما قاعدين نشوفوا شويه خنات شويه الاسباس ديجا فوالا كيما قاعدين تقراوا لهنا دونك في الاكرون فوالا من اشغال فوالا هذه الاول سيت تبدا توا نذكركم اللي ليله ثم بي 3 بي ما بين بي 3 بي سامحوني ما بين كيرو انونابا وداكابو مع بعضهم بعد سين سيتي سراب تبدا توا بالمقلوب نحكيوا دونك سراب سين سيتي اي بي 3 بي على مده 4 سوايع كاملين في لو كرون كازينو جربا على موزايك اف ام حتى نوصل في هابي اور سبيسيال اديشن بالنسبه للسنة نحكيوا على جربا ميوزيك لاند في 11 اديشن نتاعهم تابعونا على باج موزايك اف ام على فيسبوك

0: 11 و46 دقيقة على موزايك اف ام. مع السلامة، مرحبا في آخر ساعة من هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند. إذا كان سمعتوا صوت متاع موزيكا بحذايا ولا برشا هكا برويرة أو نو موش بروية، هذه الموزيكا متاع السين متاع جربة ميوزيك لاند دي 2026. نحكيو على 11 إديسيون في الكرو كازينو جربة. لوغ لا نحكيكم على أمبيونس سامباتيك على الأخر اليوم، تقسم هاوية ماهيش سخونة برشا جربة، دونك كل الأجواء ملائمة أنو تكونوا موجودين في الكرو كازينو جربة. نذكركم أنو ليتيكي مازالوا موجودين على الأبليكاسيون إيجي، إذا كنت حابوا تقصوا ليتيكي نتاعكم وتحضروا على 4 أيام موزيكا نون ستوب. سيغتو أنو بعد شوية شكون ثما بي 3 بي ما بين كيغو أنو نابا داكابو. نحكيو على سارة بداوري ديجا موجود سيغ سين، وكيف كيف نحكيو على ديو مع بعضهم، وكيف كيف شكون سين سيتي في نفس السهرية الليلة غدوة. فرانسيس ميرسي برشا توانسة يستنيو في الدي جي هذايا مع مادي مغراوي. نحكيو على جاسمي، نحكيو على برج دي جي، نحكيو على حمزة غفا جيدو. الوغ لك باش نحكي على لاين اب تبع شوية نذكر بها، والديسكو العربي ديمونش ان شاء الله لابارتير من 11 متاع الليل في لو كرون كازينو جربة. محمد جراد على السلامة، مرحبا للديريكتور دو جربة ميوزيك لاند. الوغ لا أول انترفيو نعمله معاك في الجو هذا بالصوت هذا.
1: شكرا مالك، شكرا لموزايك اف ام، شكرا لكل مستمعيكم هابي اور وكل إذاعة موزايك اف ام. معنا من 2016 ديما يلزمني نعاودها. أنا بوكو ديموسيون، برشا تعب، مي فرانشمون فخور اليوم بالسين اللي عملناها للفستيفالي اللي جايين بحذانا. خممنا عليها برشا، خدمنا عليها برشا. انت عاملين القتل السنة 2025 ازين ما شفت في تونس، خدمنا برشا فريمون ان كرون برافو شركة افيسي سامي اللجمي محمد بوذينا وكل الفريق متاعهم. عندهم توا فوق ال 24 ساعة ما رقدوش باش كملوها السنة ذي المزيانة. انا عجبتني برشا، انت عجبتك برشا، ان شاء الله تعجب سورتو لي فيستيفالي الكل جون سوي سور. فخر الجربة، فخر لتونس، فخر لسياحتنا. فريمون ما نعرفش، ممكن ما نلقاش الكلام، مي بالتعب تاع النهارين هذوما
0: اون
1: توكا لا فيغتي موجوده. ان شاء الله نعديو 4 أيام باهيين، وان شاء الله نكونوا ديما في الموعد باش نفرحوا الفيستيفالي والحرفاء بتاعنا.
0: جربة ميوزيك لاند نحكيو على 3 إديسيون على التوالي في لو كرون كازينو جربة. شنو اللي خلي محمد جراد وليكيب نتاعو الكل يعاودوا ويختاروا ويجدوا ثقة في لو كرون كازينو جربة، رغم انه لو كرون سوكسي الكبير كان في مكان اخر بالنسبة لجربة ميوزيك لاند. لو كرون كازينو نحكيو على اسباس كبير مش نفس الاكتيفيتي، شنو اللي خلي كمان تعاودوا مرة أخرى تكونوا موجودين في نفس البلاصة افيك معناها اون اوتر كونسيبسيون؟
1: صحيح انه الجربة ميوزيك لاند كما قلت مالك تعرف على البحر، ولكن معناها ليفولوسيون دو كونسيبت خلتنا نشوفوا بقعة كيما الفضاء نتاع الكازينو اللي هو كبير يتسع، الكاباسيتي كبيرة، اللوجيستيك نتاعو اسهل برشا من البحر، وخاصة معناها نجمو نزيدو نكبرو في الكاباسيتي، واللي هي حاجة مهمة. علاش؟ على خاطر تخلينا اون انجاج بلوس دو مويان. كي تراو سين كيما هكا راهو ما عندكمش فكرة على لي مويان تكنيك فينونسي انجاجي باش الناس تدخل تشوف حاجة كيما هكا. سي سا هذاك علاش، والكولابوراسيون نقولها ونعاودها، إدارة الكازينو يعطيهم الصحة، عندهم 3 سنين ما تسمع كان كلمة الله يبارك، كبروا في الاسباس، ريكلو ايزون انفيستي، وكهو هي خدمة كلها ليد في ليد مان دون لا ما فوق ليفينمون هذا يمشي ويكبر ويمشي ويقعد، وان شاء الله الدورة 12 و13 و15 و20 جربة ميوزيك لاند ملك جزيرة جربة، ملك سياحة جربة، وان شاء الله نكونوا ديما في الموعد.
0: وبرشا توانسة يجيو من خارج جربة الى جزيرة جربة اليوم الاصبح جربة ميوزيك لاند يوم.
1: كلموني اصحابي اليوم قالوا لي سي محمد ما نجموش نتحركوا بالكهرباء بتاعنا في عم السوق. سي توجور دي سيني دو فيغتي، سي توجور معناها حاجات باهية. نحيو الجزيرة بوندون اسبوع كامل، الناس الكل تخدم، النزول تخدم، المطاعم تخدم، الصناعة التقليدية تخدم، التجارة تخدم، الناس كل كراسة، التاكسيات يقعدوا يستنيوا في جربة ميوزيك لاند مالك كل عام. كهو هذوما كلهم حاجات باهية اللي نحنا يخليونا ديما من عام إلى آخر نخمو ديما كيفاش نكبروا فيه الكونسيبت ونفرحوا الناس اللي تجي.
0: لا كيستيون اللي ممكن أنت جاوبت على شطرها، مازال عندي شطر آخر من الكيستيون. جربة ميوزيك لاند اليوم لو فيستيفال أصبح هو البوتنسيال نمبر 1 في جربة لاستقطاب السياح التوانسة المغرومين بالميوزيك الإلكترونيك.
1: إي وإن شاء الله نكبروه هذا الكونسيبت هذا. نجم نقول لك يظهر لي قلتها في وقت عملت لي الانترفيو نهار الاثنين، اون فا كومونسي معناها باش نمشيو لجهات اخرى. عندنا كارتاج ميوزيك لاند في فضاء البرج في نزل جولدن كارتاج في جمرد من 27 إلى 29 أوت. عنا مشاريع برشة في 2027، عنا توزر ميوزيك لاند، عنا سوسة ميوزيك لاند، عنا حمامات ميوزيك لاند، عنا قرقنا ميوزيك لاند.
0: شو تبقى لشون تاع تونيزيا ميوزيك لاند اسم سوسيتي اليوم؟ شو تبقى
1: اسم
0: الشركة؟
1: الشركة اللي خلقتها تونيزيا ميوزيك لاند باش معناها باش تخدم على النجاح نتاع جربة ميوزيك لاند، وباش نحاولوا نحييو ونعيشوا معناها الجهات السياحية الاخرين.
0: اليوم في الأونزيام إيديسيون هذيا قاعدين نتكبروا بشوية بشوية اليوم، هل أنه صعبتوا شوية المأمورية على رواحكم وقت اللي تطلعوا في البارة بارابور اللاين اب، بارابور الكاباسيتي، بارابور الأورغانيزاسيون، بارابور لسين اللي هي تتسمى الإيدونتيتي متاع الفستيفال شاك إيديسيون؟
1: يلزم التشالنج هذاك، يلزم ديما يكون موجود هذاك هذاك لو فير دو نونس نتاع خدمتنا، لو فير دو نونس نتاع النجاح نتاع المهرجان هذا. كل عام يلزمنا نحسنوا في كل شيء، وخاصة في السن. قلت لك مرة يظهر لي، قلت لك لازمنا نحبوا نشيخوا الوذنين والعينين.
0: وي.
1: الناس كي تدخل تقول واو ديجا قبل ما تسمع الدي جيات، وقبل ما تسمع الموسيقى، وقبل ما تعدي وقيد به معانا هوني في جزيرة الأحلام جربة.
0: فرانشمون كموزايك اف ام، نحن كراديو بارتنير من 2016، شخصيا عندي 5 عام موجود معك محمد.
1: أيه.
0: ومع كل ايكيب، مش رامي ورود حتى اللي يتفرجوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك. ليكسبيريونس جربة ميوزيك لاند ماهيش مجرد ان فيستيفال تسمع موسيقى كهو، مي نو، تجيو الجربة وتكتشفوا تابتو حومة السوق وتعملوا كعبة بيك وتحوسوا وتمشي وتاخذوا الكواد وتشيخوا وتاخذوا الاوتيل وتعملوا تمريش على الساقين وتاخذوا المظله. يعني سي توت اون كولتور جربة سا، هذا هو جربة ميوزيك لاند.
1: يا مالك خي، هذا شيء مهم اللي قاعد تقول فيه. انا من 2016 ناكد لك، مش واحد مش اثنين مش عشرة، عشرات يقولوا لي سي محمد رانا اول مره جينا الجربة، المهرجان بتاعك هو اللي خلينا جينا الجربة، ويقعدوا يرجعوا لها على خاطر عجبتهم، على خاطر كيما قلت انت عملوا دي بيزمون، عملوا شيخه شيف ودار وحوم سوق بدون اكتشفوا دي موزي دي ريستوران. وهذا هو شو احنا كي نقولوا ان نقوي في الانتعاش الاقتصادي والسياحي الجربة، هذا هو الكلام اللي انت قاعد تقول فيه.
0: اليوم جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون باش يقعد موجود في الكازينو العام الجاي ان شاء الله. نفس البروجي باش نقعدوا عليه موجود هو بيدو.
1: لا باش نقعدوا احنا توا، خلينا نكملوا الاديسيون هذيا، تعبنا فيها برشا، ولكن تعب الباهي، عرفتك التعب الباهي، انه كي نشوف الشيء هذايا فريمون ننسى التعب وننسى ستريس. وكهو نكملوا الاديسيون هذيا، احنا من سبتمبر نبداو نخدموا في الاديسيون المواليه، فهمت؟ من سبتمبر نبداو نخدموا مع فضاء الكازينو، مع الشركات اللي نتعاملوا معاها، وان شاء الله نجدد معناها مون ادميراسيون بور لو ترافاي دو سامي لاجبي شركة افي 6، فريمون فريمون ان كرون برافو سامي.
0: نحكيو على اخر كيسيون، ممكن كانوا سالوا الاولاد بكري شويه في علاقه بالمشوا ارتستيك نتاع جربة ميوزيك لاند، لانه جربة ميوزيك لاند اليوم شو قد مختصر فقط كان على لافرو هاوس او الميوزيك الكترونيك، او انه كيما وقت في الاوقات اخترتوا انه تعملوا مثلا سواريات نتاع راب واتسيتيرا. جربة ميوزيك لاند اليوم فما شانس انه يختار دي جونغ ميوزيكو اخرين يحل عليهم باش يستقطب اكبر عدد ممكن من السياح واكبر عدد ممكن من الناس المغرومه بالموسيقى، مش كان لافرو هاوس.
1: بالنسبه للبرمجه الارتستيك انا عندي ثقه تامه في وليد اسمه مهدي مغراوي.
0: وي.
1: اللي هو سي مون بغادغوا، اكثر من ديريكتور ارتستيك مهدي مغراوي سي مون بغادغوا، عندي ثقه تامه فيه، يعرف توانسه شي يحبوا، يعرف يجيب لي دي جي ساعات مازلت الناس ما تعرفهمش، كي جبنا هوجل 2024 العباد مازالوا ما يعرفوهوش، وتو هاكم نشوفوا شنو هوجل اليوم، وعمل الحكايه هذه عملها مع برشا دي جي، عنده الحق، عنده يدور يمشي يسافر برشا يعمل دي كونتاكت ويلغيفا الي اسمباتيزي معاهم ويقول لهم يجيو هاو الجربة ميوزيك لاند، يجيو اول مره لتونس، يجيو كضيوف وكلهم يجيو كضيوف الحمد لله، فهمت؟ هذه هي هذيك قوه والخبره ولا باسيون تاع مهدي مغراوي للموسيقى.
0: هو ان توكا كان موجود هوني شمسه، كان ثم كيغو، كان ثم سفين فاس، كان موجود زاده موجود سناي حمزه، نحكيو على دي جي، نحكيو على يوجيل اوسي كان موجود زاده في جربة ميوزيك لاند
1: 2024.
0: فرانشمون بيرسونيلمون اول مره نقولها وقت اللي هزرت سوسيام قلت لهم سيكي السيد ما نعرفوش، يا بخي بعد 3 شهور كاهو من جربة ميوزيك لاند
1: ولا ريزيدون في بيزا
0: مونديال خارق للعادة. جربة ميوزيك لاند ممكن نجم يكون
2: هرس عنا سلطو
0: سلطو
2: هوجل عملوا جماكن بام بام مع بعضهم
0: ولا دونك عطيتنا شوية هكا ممكن مقدمة شوية على
2: هرس. عنا سهرية كبيرة مع فرانسيس ميرسي ياسر العباد طلبوه ياسر معناها لبينا طلب التوانسة قالونا نعاود وجيبونا فرانسيس ميرسي. احنا هوني ما نجيبوش لدي جي مالك لينا احنا نجيبوهم للتوانسة للحرفاء للناس اللي يحبوا تجربة ميوزيك لاند. طلبوا فرانسيس ميرسي جبناه لهم غدوة ما جاش كان باش يدسكر جا باش يعمل مقابلة مقابلة كرة قدم في حوم السوق مع جمعية جربة ومع لي دي جي الجنوب افريقي اللي جايين اليوم سمباتيك لامبيونس وعملنا المراوي سبيسيال للمقابلة هذه. جاب الكاميرا مان نتاعو الانستغرامر نتاعو سبايط في اوبيراسيون تاع كومونيكاسيون تاع معناها باش نقويو الشهرة السياحية لجربة. هذو ما حاجات باهية وقت اللي دي جي وحده يكلمك يقول لك راني حبيت جربة وقت جبتوني عامين التالي نحب سنة نعمل اوبيراسيون دو كوم الجربة مجانية ما طلبت حتى شيء قالت نعمل مشكورة ونحبك ونحبك قلنا له مرحبا.
0: ميرسي بوكو سي محمد جراد ميرسي بوكو على الوقت نتاعك. نعرف اللي مرستك بالتليفونات بالجدا وانا نفهم برشا انه البريسيون اللي موجوده في الوقت هذايا في اول نهار من جربه ميوزيك لاند دوموند نتاع الناس البريسيون نتاع دخول السين الحضور كل شيء هذايا راهو سافي بارتي من اللعبه الكل نتاع جربه ميوزيك لاند 11 اديسيون على موزايك اف ام مش من اليوم غدوه بعد غدوه بعد غدوه
2: مازالوا لي باس
0: مازالوا لي باس
2: مازالوا لي باس في تطبيق ايجا ولا هوني في الفضاء الكازينو في جربه. مرحبا بكم نجدد تحياتي وشكري لإذاعة موزايك اف ام دور 11 معانا من 2016.
0: يعطيك الصحة محمد زراد ميرسي بوكو شكرا ليك ميرسي بوكو اللي تبعتونا ميرسي بوكو اللي كنت معانا. غدوة ان شاء الله عندنا ديز انترفيو اكسكلوزيف على موزايك اف ام مع دي كرون دي جي انترناسيونال باش يكونوا موجودين لنا على موزايك اف ام. اول نهار ممكن اللي يسمعوا فينا ولا يتابعوا على مدة 3 سوايع كمين سامحوني نعيط شوية في صوتي خاطر برشا موسيقى وراي دونك مانيش قاعد اسمع في روحي كوم يلفو مي كمان الصوت قاعد يوصل يقولوا لي ليكيب تكنيك من دالي دونك سبا امورنا واضحه. ميرسي بوكو اللي تبعتوني كما قلت لكم باش تلقاو دي انترفيو على باج موزايك اف ام على فيسبوك باش تلقاو زاد دي انترفيو على الكونت انستغرام نتاعنا دي انترفيو اكسكلوزيف دي جي اول مره يتكلموا في ميديا تونسيه في ان فيستيفال كيما فيستيفال جامي ميوزيك لاند اللي هو نجم يكون ان فيستيفال يعني خلينا نقولوا امبليماتيك بوتيتر بعد سنوات قليله مش طويله برشا سورتو باللي لاين اب اللي قاعدين نراو فيهم كل عام 11 اديسيون اكسكلوزيفمون على موزايك اف ام. هذه السنة الموجودة كما قاعدين تتفرجوا توا قناة لكم شوية الأمبيونس ديجا نحكيو على سراب لو تيو اللي موجود توا سيغ سين بعد شوية سين سيتي اي لو تريو نحكيو على كيرو إنو نابا اي داكابو بي 3 بي لأول مرة على الجربة ميوزيك لاند باش يكونوا في نفس السير. ميرسي بوكو لأحمد في ديجيتال يعطيك الصحة ميرسي بوكو طارق في ديجيتال من استوديو شكرا عدنان في الإخراج التقني مع هنا هوني في الجربة ميوزيك لاند وشكرا دالي في الاستوديوهات نتاعنا ميرسي بوكو هشام العريف زكريا ميرسي توت ايكيب تاع موزايك اف ام. تقابلوا غدوة نفس التوقيت في إديسيون سبيسيال من جربة ميوزيك لاند من 9 حتى نص الليل هابي اور على موزايك اف ام موعد أخبار نص الليل يلا بونسواري سلام.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد الخميس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج لإقليم الثلاث أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية، مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، أقر الوزير بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها، مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد درس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحين الأحكام التي تجاوزها الواقع. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. خبراء ومختصون يبحثون الخميس سبل تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي بجيوبارك الظهر واستثمار تصنيف حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو في دعم السياحة البديلة وإرساء ديناميكية اقتصادية واجتماعية جديدة بالجهة، وذلك خلال ندوة علمية انتظمت بقاعة ديوان تنمية الجنوب بمنينة. وأوضح رئيس جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة زين العابدين الكسيسي أن هذه الندوة التي ستتبعها لقاءات مماثلة في مختلف الولايات التي يشملها مشروع الحديقة الجيولوجية ستسهم في تحديد نقاط القوة والضعف وإعداد ورقة عمل للبحث عن التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع وأنشطة تثمن الإمكانيات المتاحة وتدعم التنمية المحلية. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة اليوم الثاني على التوالي، وسط حملات مداهمة وتفتيش واسعة للمنازل واعتقالات وانتشار مكثف القوات والآليات العسكرية. فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن 16 مواطنا أصيبوا منذ بدء العدوان. وتواصل قوات الاحتلال السيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا بالتزامن مع استمرار اقتحامها مخيم وبلدة كفر عقبة وتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش واعتقالات واسعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بما وصفه بالنجاح الاستثنائي لسياسات إدارته في الحجم من النفوذ الإيراني. وأكد ترامب أن جميع الأمور تسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مشددا على أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها إدارته أدت إلى تلقي إيران هزيمة قاسية كان الهدف الأساسي منها منعها نهائيا من امتلاك أسلحة نووية. وأرجع ترامب هذا النجاح الاستراتيجي إلى الأداء العالي لقيادة وزارة الدفاع، معربا عن سعادته البالغة بما يتم تحقيقه على الأرض لمنع التهديدات الإيرانية وتثبيت التوازنات الإقليمية لصالح واشنطن وحلفائها. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، أفروديب من نصف الليل إلى المدسعة على موزايك فام.